0: أهلا فرح، كمان أنا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقة جديدة بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
1: اليوم أخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاة، شو هي الصلاة، ليش وكيف ولمين منصلي.
0: طيب فرح، رح نقدم هالسكتش بالبداية مثل العادة يلي بيحكي عن الصلاة، بعدين منعلق الموضوع.
1: خليكم معنا نسمع مع بعض السكتش وبنرجع لكم.
0: نسمع مع بعض.
1: انت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني اسئلة من اول السوق لهون؟ يجوز صرت سائلني شي 100 سؤال بكفي اسئلة، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحة شو حلوة، بعينتها غالية وفضة كمان.
0: لشو المسبحة بقى؟
1: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر ها؟
0: ايه انا عم بسأل لاني ما عم بفهم شي، اتفقنا انه نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
1: حبيبي ابو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
0: ادواتها التيلي، صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
1: شو لك كان حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور، والحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح. دايما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك، وعيونك دايما بالارض.
0: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقلهم مرتي ماتت.
1: رجعت تمزح يعني؟
0: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي يا ام نبيل، شو بكي وين الضحكة؟
1: فهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني انت واحد تاني، ابو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
0: لك يا صديقيني عم بحاول يا ام نبيل، بس بيقولوا الطباع غلب التطبع، انت بتعرفيني صار لك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
1: دخلك شو وجانا من مزحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتح بوجنا بقى.
0: إيه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي، إذا هلأ بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
1: ايوا انينت الغاز، انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل فهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا، بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيء إلى أسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية، لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا. لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
0: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس ولا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
1: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان، وبس سمعت إنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها ابو عدنان مستعد من بكرة يجي يعلمك شو لازم تعمل.
0: لك ما لقيتي غير هذا ابو عدنان المعتر يعلمني الصلاة؟ على قول المثل لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه. فقر وتعتير بيطلع من مصيبة بفوت بمصيبة تانية.
1: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين، وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
0: ماشي الحال، هلأ اذا اشترينا هالمسبحة شو ببقي نشتري ونخلص بقى؟
1: ما بقى شي كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
0: طاقية فهمناها وعطر استوعبنا، ولشو السكاكر بقى؟
1: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي نص كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم وشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثلا اسمع كلمة أبوك، اسمع كلمة أمك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
0: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي؟ غير شكل، الله يجيب العواقب على خير. مشي نجيب الاغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
1: يلا يلا مشي معي.

0: غسل وشك مثل الخلاء، كمان هون حط صابون أكتر. حط.
1: لكن عميتلك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ، حاش تحكي، غسل منيح. نسيك هاي بشكيل نشف، بدك تقابل ربنا أنت شحم وغبرة، هذا وقت الصلاة. نسيك هالورقة كمان.
1: لو شو هالورقة بقى؟
0: أي يا سيدي، مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ لعشر أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، الأمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولوا لي اعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديك، كل صلاتي على الفاضي.
0: هتورجيني لشوف.
1: أخ أخ أخ أخ أخ أخ شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
1: ايه طول عمري اجرودي كبرت ودقني وبار، اكيد ما رح تطول اكتر من هيك.
0: لكن انا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، انا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، الشغلة مو على كيفنا.
0: اخي انت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقول المثل محل ما بترزق الزاق، وبعدين الحركات اللي عم تعملهم انت وعم بتصلي بدي شوفك عم تعملهم بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة متعبة ومالي قدها.
0: ايه طول بالك، شو بك متعبة ومالي قدها؟ ما صار لك شهرين عم بتصلي، رأسا مليت. ايه بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يضر علينا در، ايه رح تنسى تعبك ورح تدعيلي كمان.
1: امتى رح يجي هاليوم واخلص بحسلك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا؟ يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ ايه لا ما حذرتي، انا زلمة عندي اسئلة كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على اسئلتي. لسه كل ما بسأل بيقولولي سكوت، ما بصير. كل ما بفكر بيقولولي هذا كفر، عم تكفر. اذا ما بدي اسأل وفكر كيف بدي افهم؟ صاي شي بجنن.
0: عن جد انت زلمة بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب، شو بدك بهالشغلة يا رجال؟ عمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول انت بدك تعرف البيضة مين بادة والجاجة مين جابة.
1: لك انا ما عم بطلب اعرف كل شي، ابسط الامور عم بسال عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس انه ربنا قريب مني وكتير بيحبني، كنت اعرف انه هو اللي حماني من اخطار كتيره من انا وصغير لحتى ما كبرت، كنت اعرف انه كل ما طيب من اي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شيء بحياتي.
0: صدقني يا ابو نبيل انا مثلك بالضبط، بس بحس انه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني اشوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا من مدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح، عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. بنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
1: معك حق، شوهوا صورة الله، ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بدهم يفهمونا انه الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
1: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
1: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله، من كلمة بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، هو بيكون عم بيصغي لصلواتنا إصغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
1: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، اللي فرصة حتى أتكلم على الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم على الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مزبوط، وتأكيدا لكلامك، الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لإلنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
1: صحيح فراح، وفي آية بتقول لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
1: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي، بيهتم فيه، بيرعاني، بيرشدني، بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب بحياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
0: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد، لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
0: يعني صلاة غير محفوظة،
1: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن وبخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرض بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، نفس الوقت كن مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
0: طيب المستمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين، أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
1: أهم شيء فرح وتمنيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لاسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. انت بتعرفي فرح انه بالكنيسة عندنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو أساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح ونمجد الله. مرات كتير بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والأيام العادية ببيتنا، ببيت أصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس أهم شيء مثل ما قلت لك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منا صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه إذا كنت عم بحكي فصحى أو عامية، لأنه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما أقول وقبل ما أحكي.
0: آمين آمين. وآخر شيء إخوتنا المستمعين، حابة أقول إنه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم إنه نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل إنه نلتقي الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.
1: الرب.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: لكل الناس اللي بتنادي بفكرة النسبية وانه كل الحياة نسبية وكل الحقائق اللي موجودة فيها مجرد حقائق نسبية مفيش حق مطلق، الناس دي هتوقعنا في مشاكل كتيرة جدا. واحدة من ضمن المشاكل دي هو ان احنا مش هنقدر نعرف حاجة زي العدل. العدل ايه هو في حالة النسبية؟ ان كل واحد هيكون ليه تعريف عن العدل، في الحالة دي هيبقى العدل مجرد فكرة جوه عقل كل واحد مش هيعرف يطلعها ومش هنعرف نطبقها. هنقع في مشكلة كمان خطيرة، هي مشكلة حقوق الإنسان. إزاي أقدر أقول إن الإنسان ليه حقوق؟ وإيه هي الحقوق اللي المفروض تكون للإنسان والمفروض إنه في حالة كسرها يبقى بينتهك حقوق الإنسان أي شخص بيقوم بكسر الحقوق دي؟ في حالة وجود النسبية ده معناها إن كل التعريفات اللي بنتمناها عن الحياة زي العدالة، زي وجود الأخلاق، زي حقوق الإنسان هتبقى مجرد أفكار مش حقيقية ومش واقعية، ومش هنلاقي معنى لكل التعريفات

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: العاشر.
2: أنا بولس أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه. أنا المتواضع في حضرتكم والجريء عليكم عن بعد، راجيا أن لا تدفعوني وأنا عندكم إلى تلك الجرأة التي أرى أن أعامل بها الذين يظنون أننا نسلك سبيل الجسد. نعم، إننا نحيا في الجسد، ولكننا لا نجاهد جهاد الجسد. فما سلاح جهادنا جسدي، بل إلهي قادر على هدم الحصون. نهدم الجدل الباطل وكل عقبة ترتفع لتحجب معرفة الله، ونأسر كل فكر ونخضعه لطاعة المسيح. ونحن مستعدون أن نعاقب كل معصية متى أصبحت طاعتكم كاملة. واجهوا حقائق الأمور. من اعتقد أنه للمسيح فليتذكر أنه بمقدار ما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح. ولا أخجل إن بالغت بعض المبالغة في الافتخار بسلطاننا الذي وهبه الرب لنا لبنيانكم لا لخرابكم. فأنا لا أريد أن أظهر كأني أحاول التهويل عليكم برسائلي، فيقول أحدكم رسائل بولس قاسية عنيفة، ولكنه متى حضر بنفسه كان شخصا ضعيفا وكلامه سخيفة. فليعلم مثل هذا القائل أن ما نكتبه في رسائلنا ونحن غائبون نفعله ونحن حاضرون. نحن لا نجرؤ على أن نساوي أنفسنا أو نتشبه ببعض الذين يعظمون قدرهم، فما أغباهم يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم. أما نحن فلا نفتخر بما يتعدى حدود عملنا، بل نقتصر في ذلك على ما قسم الله لنا من حدود بلغنا بها إليكم. فنحن لا ندعي أكثر مما لنا كما لو كنا ما بلغنا إليكم، لأننا بلغنا إليكم حقا ومعنا بشارة المسيح. ولا نتعدى تلك الحدود فنفتخر بأعمال غيرنا، ولكن نرجو أن يزداد إيمانكم فيتسع مجال العمل بينكم في الحدود التي لنا، حتى نحمل البشارة إلى أبعد من بلادكم، فلا نفتخر بما أنجزه غيرنا في حدود عمله.
3: فالكتاب يقول: من أراد أن يفتخر فليفتخر بالرب، لأن من يمدحه الرب هو المقبول عنده، لا من يمدح نفسه.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: الخامسة عشر.
2: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
3: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل. بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
2: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم، فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته. فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة. فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه. وعندما يقول أخضع كل شيء، فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن، يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون، فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري، فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون، فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
3: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون، والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
2: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء، فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا، في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع، فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت، ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: النفسية محتاجة حرية. عمرك فكرت قبل كده عن معنى الحرية؟ في ناس بتقول إن الحرية معناها إن أنا أعمل اللي أنا عايزه في الوقت اللي أنا عايزه، لكن خلينا نفكر شوية مع بعض. هل الأشخاص اللي بتعمل اللي هي عايزاه شعر بحرية بجد؟ خليني أدي مثال. الأشخاص اللي وقعة تحت إدمانات هما في الحقيقة وقعين تحت كذبة كبيرة بتقول أنا حر وأنا أقدر أبطل ووقف الإدمان ده في أي لحظة، لكن بيكتشفوا بعد وقت إن هما وقعين تحت قيد وتحت فخ أكبر منهم. الفخ والكذبة دي بتقول أنا حر، لكن يا ترى إيه معنى الحرية اللي بجد؟ الحرية الحقيقية بتبدأ من حرية الأفكار، يعني أنا لو أفكاري حرة فأنا شخص حر. إيه الحرية اللي محتاجين نلاقيها؟ محتاجين نلاقي حرية من أفكار زي أفكار خبص، أفكار نميمة، أفكار سخرية، أفكار شر، أفكار شهوة. كل الأفكار دي بتقيدنا. الكتاب المقدس بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا حياتي هتتغير لما أفكاري تتغير، وسلوكي وتصرفاتي هيتغيروا لما أفكاري كمان تتغير. أوقات كتير ما بنعرفش نعمل ده لوحدنا، لكن لو شاعر بالعجز ومش عارف تعمل ده، أطلب ده من الله، هو يقدر يساعدك. الحرية الحقيقية هي حرية أفكارنا. عيش أفكار مليانة بالحرية، هتلاقي حياتك حرة بجد.

0: من اليوم هفضل أغني لك على راديو سنة. كما دونها لوقا الأصحاح الأول.
1: لأن كثيرا من الناس أخذوا يدونون رواية الأحداث التي جرت بيننا كما نقلها إلينا الذين كانوا من البدء شهود عيان وخداما للكلمة. رأيت أنا أيضا بعدما تتبعت كل شيء من أصوله بتدقيق أن أكتبها إليك يا صاحب العزة ثوفيلوس حسب ترتيبها الصحيح حتى تعرف صحة التعليم الذي تلقيته. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن من فرقة أبي اسمه زكريا، له زوجة من سلالة هارون اسمها أليصابات. وكان زكريا وأليصابات صالحين عند الله، يتبعان جميع أحكامه ووصاياه ولا لوم عليهما، وما كان لهما ولد لأن أليصابات كانت عاقرا، وكانت هي وزكريا كبيرين في السن. وبينما زكريا يتناوب الخدمة مع فرقته ككاهن أمام الله، ألقيت القرعة بحسب التقليد المتبع عند الكهنة، فأصابته ليدخل هيكل الرب ويحرق البخور. وكانت جموع الشعب تصلي في الخارج عند إحراق البخور، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور. فلما رآه زكريا اضطرب وخاف، فقال له الملاك:
2: لا تخف يا زكريا، لأن الله سمع دعاءك، وستلد لك امرأتك أليصابات ابنا تسميه يوحنا، وستفرح به وتبتهج، ويفرح بمولده كثير من الناس، لأنه سيكون عظيما عند الرب، ولن يشرب خمرا ولا مسكرا، ويمتلئ من الروح القدس وهو في بطن أمه، ويهدي كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويسير أمام الله بروح إيليا وقوته، ليصالح الأباء مع الأبناء، ويرجع العصاة إلى حكمة الأبرار، فيهيئ للرب شعبا مستعدا له.
1: فقال زكريا للملاك:
3: كيف يكون هذا وأنا شيخ كبير وامرأة عجوز؟
1: فأجابه الملاك:
2: أنا جبرائيل القائم في حضرة الله، وهو أرسلني لأكلمك وأحمل إليك هذه البشرى، لكنك ستصاب بالخرس فلا تقدر على الكلام إلى اليوم الذي يحدث فيه ذلك، لأنك ما آمنت بكلامي، وكلامي سيتم في حينه.
1: وكانت الجموع تنتظر زكريا وتتعجب من إبطائه في داخل الهيكل. فلما خرج كان لا يقدر أن يكلمهم، ففهموا أنه رأى رؤيا في داخل الهيكل، وكان يخاطبهم بالإشارة، وبقي أخرس. فلما انتهت أيام خدمته رجع إلى بيته، وبعد مدة حبلت امرأته أليصابات، فأخفت أمرها 5 أشهر، وكانت تقول:
4: هذا ما أعطاني الرب يوم نظر إلي ليزيل عني العار من بين الناس.
1: وحين كانت أليصابات في شهرها السادس، أرسل الله الملاك جبرائيل إلى بلدة في الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء اسمها مريم، كانت مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف. فدخل إليها الملاك وقال لها:
2: السلام عليك يا من أنعم الله عليها، الرب معك.
1: فاضطربت مريم لكلام الملاك وقالت في نفسها: ما معنى هذه التحية؟ فقال لها الملاك:
2: لا تخافي يا مريم، نلت حظوة عند الله، فستحبلين وتلدين ابنا تسمينه يسوع، فيكون عظيما، وابن الله العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله عرش أبيه داود، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية.
1: فقالت مريم للملاك:
4: كيف يكون هذا وأنا عذراء لا أعرف رجلا؟
1: فأجابها الملاك:
2: الروح القدس يحل عليك، وقدرة العلي تظللك، لذلك فالقدوس الذي يولد منك يدعى ابن الله. ها قريبتك أليصابات حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو شهرها السادس، وهي التي دعاها الناس عاقرا، فما من شيء غير ممكن عند الله.
1: فقالت مريم:
5: أنا خادمة الرب، فليكن لي كما تقول.
1: ومضى من عندها الملاك. وفي تلك الأيام قامت مريم وأسرعت إلى مدينة يهوذا في جبال اليهودية، ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات. فلما سمعت إليصابات سلام مريم تحرك الجنين في بطنها، وامتلأت إليصابات من الروح القدس، فهتفت بأعلى صوتها:
4: مباركة أنت في النساء، ومبارك ابنك ثمرة بطنك. من أنا حتى تجيء إلي أم ربي؟ ما إن سمعت صوت سلامك حتى تحرك الجنين من الفرح في بطني. هنيئا لك يا من آمنت بأن ما جاءها من عند الرب سيتم.
1: فقالت مريم:
5: تعظم نفسي الرب، وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلي أنا خادمته الوضيعة. جميع الأجيال ستهنئني، لأن القدير صنع لي عظائم. قدوس اسمه، ورحمته من جيل إلى جيل للذين يخافونه. أظهر شدة ساعده، فبدد المتكبرين في قلوبهم، أنزل الجبابرة عن عروشهم ورفع المتضعين، أشبع الجياع من خيراته، وصرف الأغنياء فارغين. أعان عبده إسرائيل، فتذكر رحمته، كما وعد آباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد.
1: وأقامت مريم عند إليصابات نحو 3 أشهر، ثم رجعت إلى بيتها، وجاء وقت إليصابات لتلد، فولدت ابنا. وسمع جيرانها وأقاربها أن الله غمرها برحمته، ففرحوا معها. ولما بلغ الطفل يومه 8، جاءوا ليختنوه، وأرادوا أن يسموه زكريا باسم أبيه. فقالت أمه:
4: لا، بل نسميه يوحنا.
1: فقالوا:
6: لا أحد من عشيرتك تسمى بهذا الاسم.
1: وسألوا أباه بالإشارة ماذا يريد أن يسمى الطفل، فطلب لوحا وكتب عليه: اسمه يوحنا. فتعجبوا كلهم، وفي الحال انفتح فمه وانطلق لسانه فتكلم ومجد الله. فملأ الخوف جميع الجيران، وتحدث الناس بجميع هذه الأمور في جبال اليهودية كلها، وكان كل من يسمع بها يحفظها في قلبه قائلا:
5: ما عسى أن يكون هذا الطفل،
1: لأن يد الرب كانت معه. وامتلأ أبوه زكريا من الروح القدس، فتنبأ قال:
3: تبارك الرب إله إسرائيل، لأنه تفقد شعبه وافتداه، فأقام لنا مخلصا قديرا في بيت عبده داود، كما وعد من قديم الزمان بلسان أنبيائه القديسين، خلاصا لنا من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ورحمة منه لآبائنا، وذكرا لعهده المقدس وللقسم الذي أقسمه لإبراهيم أبينا، بأن يخلصنا من أعدائنا حتى نعبده غير خائفين في قداسة وتقوى عنده طوال أيام حياتنا. وأنت أيها الطفل نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم الرب لتهيئ الطريق له، وتعلم شعبه أن الخلاص هو في غفران خطاياهم، لأن إلهنا رحيم رؤوف يتفقدنا مشرقا من العلا، ليضيء للقاعدين في الظلام وفي ظلال الموت، ويهدي خطانا في طريق السلام.
1: وكان الطفل ينمو ويتقوى في الروح، وأقام في البرية إلى أن ظهر لبني إسرائيل.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: لأنه حكيم لا يفتح كل الأبواب في وقت واحد، ولأنه كريم لا يغلق كل النوافذ في آن واحد، لأنه يحبك يكسر كل ما تستند عليه لكي ما تستند على عكاز واحد، ولأنه معلم يتركك تتخبط في مطبخ الحياة لتتعلم مع مرسى أن الحاجة إلى واحد، ولأنه الفاحص كثيرا ما يضع يده على نقطة ضعفك فيقول لك مع الشاب الغني يعوزك شيء واحد، فانظر إليه وانتظره، فما قيمة 10 أصفار لا يرافقها واحد.

0: الإصحاح السادس.
1: ومر يسوع بين الحقول في السبت، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال لهم بعض الفريسيين:
2: لماذا تعملون ما لا يحل في السبت؟
1: فأجابهم يسوع:
3: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله وتناول خبز القربان وأكل وأعطى منه رجاله، مع أن أكله لا يحل إلا للكهنة وحدهم؟
1: وقال لهم يسوع:
3: ابن الإنسان هو سيد السبت.
1: وفي سبت آخر دخل المجمع وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة. فراقب معلمو الشريعة والفريسيون يسوع ليروا هل يشفي في السبت فيجدوا ما يتهمونه به. وعرف يسوع أفكارهم، فقال للرجل الذي يده يابسة:
3: قم وقف في وسط المجمع.
1: فقام الرجل ووقف هناك. فقال لهم يسوع:
3: أسألكم، أيحل في السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنقاذ نفس أم إهلاكها؟
1: وأجال نظره فيهم جميعا وقال للرجل:
3: مد يدك.
1: فمدها فعادت يده صحيحة. فملأهم الغضب وتشاوروا كيف يفعلون بيسوع. وفي تلك الأيام صعد إلى الجبل ليصلي، فقضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح دعا تلاميذه واختار منهم 12 سماهم رسلا، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوه، ويعقوب، ويوحنا، وفيلبس، وبرتلماوس، ومتى، وتوما، ويعقوب بن حلفة، وسمعان الملقب بالوطني الغيور، ويهوذا بن يعقوب، ويهوذا أسخريوط الذي صار خائنا. ثم نزل يسوع معهم فوقف في مكان سهل، وهناك جمهور من تلاميذه وجمع كبير من الناس من جميع اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوه وليشفيهم من أمراضهم. وكان الذين تعذبهم الأرواح النجسة ينالون الشفاء أيضا. وحاول جميع الناس أن يلمسوه، لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم كلهم. ورفع يسوع عينيه نحو تلاميذه وقال:
3: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم ملكوت الله. هنيئا لكم أيها الجياع الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم أيها الباكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وطردوكم وعيروكم ونبذوكم نبذ الأشرار من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وابتهجوا، لأن أجركم عظيم في السماء، فهكذا فعل آباؤهم بالأنبياء. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، لأنكم نلتم عزاءكم. الويل لكم أيها الذين يشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم أيها الضاحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم جميع الناس، فهكذا فعل آباؤهم بالأنبياء الكذابين. ولكني أقول لكم أيها السامعون: أحبوا أعداءكم، وأحسنوا إلى مبغضيكم، وباركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل المسيئين إليكم. من ضربك على خدك فحول له الآخر، ومن أخذ رداءك فلا تمنع عنه ثوبك، ومن طلب منك شيئا فأعطه، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به، وعاملوا الناس مثل ما تريدون أن يعاملوكم. فإن أحببتم من يحبونكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يحبون من يحبونهم. وإن أحسنتم إلى المحسنين إليكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يعملون.

0: تعطوا كيلا ملآنا مكبوسا مهزوزا فائضا تعطون في أحضانكم، لأنه بالكيل الذي تكيلون يكال لكم.
1: وقال لهم يسوع هذا المثل:
0: أيقدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يقع الاثنان معا في حفرة؟ ما من تلميذ أعظم من معلمه، كل تلميذ أكمل علمه يكون مثل معلمه. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ وكيف تقدر أن تقول لأخيك: يا أخي دعني أخرج القشة من عينك والخشبة التي في عينك أنت لا تراها؟ يا مرائي أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك. الشجرة الجيدة لا تحمل ثمرا رديئا، والشجرة الرديئة لا تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة يدل عليها ثمرها، فأنت لا تجني من الشوك تينا ولا تقطف من العليق عنبا. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في قلبه يخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من الكنز الشرير في قلبه يخرج ما هو شرير، لأن من فيض القلب ينطق اللسان. كيف تدعونني يا رب يا رب ولا تعملون بما أقول؟ كل من يجيء إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل بنى بيتا فحفر وعمق وجعل الأساس على الصخر، فلما فاض النهر صدم ذلك البيت فما قدر أن يزعزعه لجودة بنائه. وأما الذي يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى بيته على التراب بغير أساس، فصدمه النهر فسقط في الحال وكان خرابه عظيماً.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما.

0: أغاني اليسوع على راديو سما.
1: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا وبيشوفونا على راديو سما. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وقالوا عنه. أهلا بكم في وقت متجدد وموضوع جديد بنتكلم فيه عن نفس الشخص, نفس الشخص اللي بنقف قدامه عاجزين عن الكلام مندهشين من صفاته ومندهشين من شخصيته ومندهشين من محبته مندهشين من عظمته. الحقيقة احنا بنقف عاجزين والكلمات بتعجز عن وصفه. النهاردة في قالوا عنه أنه جاء ليأتي بملكوت جديد أو جاء ليدعو لملكوت جديد. إيه ترى اللي جه به المسيح علشان يدعو لملكوت جديد, وإيه نوع الملكوت الجديد اللي هو جاي يتكلم عنه؟ هل ملك مختلف عن أي ملك؟ يا ترى إيه اللي إحنا عايزين نفهمه, وهل المقولة دي صحيح ولا خاطئة؟ تعالوا أرحب بضيف الحلقة النهاردة الأسيس نادر نبيل. أهلا بك أسيس.
2: أهلا يا نجيل, زيك الأخبار؟
1: تمام, مبسوطة بوجودك, بقالك كتير ما جيتش معايا في البرنامج.
2: أنا بنبسط كل مرة بقى معاكي, بيبقى وقت رائع يعني, وفرصة أنه نتكلم عن أهم شخص بالنسبة

0: بالنسبة لنا والنسبة لكثير من البشر يعني شخص المسيح يسوع.
1: وزي ما كنت بحكي كده أسيس، إحنا بنفضل نحكي وبنفكر إن إحنا خلاص قلنا اللي عندنا عنه. أتاري الكلمات والمواضيع والحديث عنه لا نهاية لي، فأنا ببقى واقفة حاسة إني منبهرة. أنا كنت لسه بكلم حضرتك قبل ما ندخل البرنامج، بقول لك كل ما أقول إن الموضوعات خلصت اللي هتكلم فيها عن المسيح، ألاقي إيه ده، في مواضيع تانية ينفع نتكلم فيها عنه، وكأني ما فيش نهاية للكلام عنه.
0: 100%. يعني شخص المسيح يسوع من الشخصيات اللي مهما نتكلمنا ومهما نقولنا ومهما يعني شاورنا على حاجات فيه، زي ما انت بتقولي بالظبط كده، مش بيخلص الكلام عنه، لانه ببساطه هو مش شخص عادي زي بقيه البشر. البشر مهما كانوا كويسين ومهما جم برسالات مختلفه كويسه وغيره، او حتى انبياء او غيره، فهم في الاخر بشر في نهايه الحكايه بتاعتهم، يعني هم محدودين في الاخر. فهتقولي شويه حاجات كتير، حتى قلت حاجات كتير، بس في الاخر الحاجات دي هتخلص لانهم محدودين. لكن يسوع المسيح يختلف عن كل البشر، ما اللي نقدر نقوله عنه ما بيخلص، وكل ما نقرب منه أكتر ونقرأ عنه أكتر ونختبره أكتر في حياتنا بنكتشف أمور عظيمة جدا جدا جدا. فما بيخلص، لأنه هو مش زي بقية البشر.
1: بتفق معك جدا يا أسيس، وواضح أني الكلام مش بيخلص عنه، مش علشان إحنا عندنا كلام عنه، لكن لأني هو زي ما كنت حضرتك بتقول هو غير محدود، فعدم محدوديته بتقول إن ينفع نتكلم ونشوف مواضيع كتيرة جدا مرتبطة بيه، لأني هو رب الحياة، فهو مرتبط بكل حاجة في الحياة. لو حكيت لي أكتر عن مين هو المسيح اللي جه علشان يقول عن ملكوت جديد، نقدر نقول مين هو؟
0: يعني باختصار شديد انا احب في النقطه دي اصلح بعض المعلومات اللي اتقالت عن المسيح، او مش عن المسيح، يمكن عن المسيحيين كمان بشكل خاطئ، وربما يكون في بعضها يعني عن دون قصد، مرتبطه بألوهية المسيح. احنا بنؤمن ان المسيح هو الله، هذا هو ايماننا المسيحي وش كده يعني. ولكن الصوره الخاطئه اللي متاخده عننا كمسيحيين، وهي صوره خاطئه وصوره مشوهه وصوره مش حقيقيه، واحنا مش بنقولها ولا نؤمن بيها، انه احنا الهنا الانسان يسوع المسيح. ان المسيح نبي جه الى هذه الارض، واحنا من كتر ما حبناه قوي قوي قوي قوي وقال حاجات محدش قالها زيه وعمل حاجات محدش عملها زيه، فمن كتر محبتنا ليه كمسيحيين ألهناه وعبدناه وحولناه من إنسان إلى إله ومن نبي إلى الله وعبدناه. الحقيقة دي، الصورة دي كده على بعض غلط، احنا لا نؤمن بهذا الكلام، وده مش إيماننا، ودي مش قصتنا مع المسيح يسوع. لكن العكس بالضبط هو اللي بنؤمن بيه، انه طبعا الفكره الاولانيه دي لو احنا نؤمن بيها نبقى غلطانين. احنا ما ينفعش بني ادم عاقل يقبل الفكره دي انه يعبد بشر، لو هو مجرد بشر، حتى وان كان نبي عظيم. يعني لو بعض الناس بتعتبره نبي عظيم، بس في الاخر هو بشر، فالانبياء احنا مش بنعبدهم. فحتى بالمنطق وبالعقل ما فيش انسان بيؤمن بوجود الله يوافق على الفكره دي. فانا مش عارف ازاي يعني ازاي بنصدق انه في ناس ممكن تكون بتعبد بشر. لو انا بعبد بشر يبقى انا مش بعبد الله، لكن احنا كمسيحيين بنعبد الله الاله الواحد، فكنا بنعبد الله يبقى مستحيل في نفس الوقت نعبد بشر حتى وان كان البشر ده نبي عظيم، مستحيل. فالفكرتين دول متناقضين مع بعض يعني بالمنطق، يعني ما تتقبلش.
1: فيتقبلون ان احنا المسيحية بتؤمن بالله وبتعبد، والمسيحيين بيعبدوا الله، ففي الحالة دي تلقائيا فكرة ان احنا ألهنا المسيح تتلغي.
0: برافو عليك.
1: يا إما هتقولوا لنا إحنا اللي من حبنا لي عملناه إله لكن هو ما كانش كده، ففي الحالة ديت أنتوا كأنكم بتقولوا لنا إحنا لا نعبد
0: الله، لا نعبد الله بنعبد بشر، وفي الحالة دي يبقى إحنا غير مؤمنين بالله، ودي مش حقيقي. إحنا بنؤمن بالإله الواحد وبنعبده ومش بنعبد حد معاه تاني، يعني لا نشرك به أحدا يعني. لكن ببساطة خالص إحنا لا نؤمن أن المسيح بشر وقالهناه، إحنا نؤمن أن المسيح هو في الأصل الله الذي نعبده جميعا الواحد، وقرر هذا الإله أن يأتي إلى هذه الأرض متجسدا في صورة جسد نشوفه ببساطة خالص. طبعا
1: أنا
0: الفكرة
1: مش
0: دي
1: عارفة هي ليه الفكرة دي يعني مش مستساغة للناس، يعني الغير مسيحيين ليه معصلاجة معهم رغم ان هي فكرة بسيطة. الله قصد بكامل ارادته وبكامل قدرته انه يتجسد في صورة انسان ويجي وسطينا في شخص المسيح. ليه معصلاجة؟ ليه؟
0: هي بيني وبينك يا ريديا، مش بيني وبينك قوي يعني احنا لكن يعني هو اللي قصده انه هي الفكرة يعني اي حد شايف ان الفكرة دي صعبة بصراحة، يعني انا بقدر انه يبقى شايفها انها صعبة، وان كانت انا هقول دلوقتي منطقية وتحصل في حاجات تانية شبهها احنا بنقبلها هقولها كمان شوية وبتحصل، فاشمعنا قابلين دي مش قابلين دي هقول كمان شوية الحكاية دي. بس لو في حد بيسمعنا دلوقتي او يشوفنا شايف يا جماعة صعب قوي ان ربنا ياخد جسد وينزل على الارض، انا بقدر السؤال ده جدا وبقدر ان صعوبة فكرة زي كده لانها فكرة معجزية بصراحة، يعني هي مش فكرة طبيعية، فاهمة يعني مش ده الطبيعي اللي المفروض يحصل، هو ربنا عمل حاجة فوق طبيعية.
1: طب ماشي، ما احنا متعودين على ربنا من ساعة الخليقة، من ساعة ما خلق الكون ده كله وخلقنا احنا كبشر في آدم وفي حواء، اني بيعمل حاجات غير طبيعية.
0: لا هو مش بس بيعمل حاجات فوق طبيعية، هو الطبيعي بتاع ربنا انه يعمل فوق طبيعي،
1: لان هو فوق طبيعي،
0: لان هو فوق طبيعي، فلو هو بيعمل الطبيعي بتاعنا ما يبقاش ربنا.
1: طيب يبقى إذن بما اني بأؤمن بالله الفوق الطبيعي، وهو من ساعة ما خلق الإنسان وبدأ يعرفه الإنسان معرفة شخصية، يعرف الله ويؤمن بوجود الله اللي خلقه، وإحنا عارفين أن الله بيعمل حاجات فوق طبيعية، ليه باجي عند الحتة اللي بنعتبرها فوق طبيعية وأقول لا ربنا ما يعملش؟
0: متهيألي لأنه برضو بيتاخد صور مش حقيقية عننا كمسيحيين، وصور مشوهة وخاطئة، من ضمنها مثلا إن إحنا اللي ادعينا على المسيح إن هو الله، لكن هو جماعة ما قالش كده عن نفسه. أنتوا جبتوا منين الكلام ده؟ هو ما قالش أنا الله فاعبدوني، هو ما قالش كده، فأنتوا كمسيحيين اللي ادعيتوا عليه الكلام ده. فدي مثلا من ضمن الأفكار اللي بتقول اللي انت بتقوليه يعني. بس الحقيقة لما نخش جوه الكتاب المقدس، هل عندنا دليل في اللي قاله يسوع المسيح واللي في اللي عمله يقول ان هذا الشخص هو الله الذي قرر ان يدخل الزمان والمكان وتجسد؟ مش احنا اللي بندعي، احنا الفكرة دي فكرة فوق طبيعية زي ما احنا بنقول، فبالتالي مش هتيجي على بال بشر، يعني حتى لو حبينا ندعيها مش هنعرف نجيبها، لازم هو يعملها ويوريها لنا ويقولها لنا ويشرحها لنا عشان نفهمها، لكن مش الطبيعي ان انا ألف فكرة انا شفتها قبل كده، فاهمة؟ لكن حاجة ما حصلتش في التاريخ هجيبها منين؟ هألفها منين؟ فدي مش تأليفة مننا، ده المسيح نفسه قال كده. فنبص كده سريعا يعني في الكتاب المقدس،
1: يلا بين.
0: المسيح قال انا الله ولا ما قالش؟ يوحنا مثلا، انجيل يوحنا اصحاح 8 وعدد 58، طبعا انجيل يوحنا اكتر انجيل اتكلم عن المسيح يسوع في ألوهيته، فقال في يوحنا 8:58 قال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. بين المسيح وابراهيم الاف السنين، وهو اتولد بعد إبراهيم بآلاف السنين. يعني إيه قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن؟ هو مش بتكلم هنا على إنسان عادي، هو بتكلم على شخص موجود قبل إبراهيم منذ الأزل. طب نتيجة الكلام ده إيه؟ نتيجة الكلام ده إيه؟ اليهود عملوا إيه مع المسيح لما بيقول لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن؟ فهموا الجملة دي إزاي؟ عارف عملوا إيه؟ نكمل بقية الآية. يقول فرفعوا حجارة ليرجموه. معنى الكلام ده أن هم فهموا الجملة دي
1: أنك أنت بتقول على نفسك أنك الله.
0: الله، لأن أنت موجود من قبل إبراهيم، يعني أنت بتقول أنت موجود منذ الأزل، يبقى أنت بتقول عن نفسك أن أنت الله. الله دي بالنسبة لليهود تجديف، أن إنسان يقول عن نفسه والله ده تجديف، فنتيجة التجديف يرجم، ده حسب الشريعة. فرفعوا حجارة عشان يرجموا. فاليهود اللي هم أعداؤه، اللي هم ما كانوش قابلين رسالته، مش مش مش مش تلاميذه بقى، يعني لو احنا تلاميذه فهنقول متحيزين ليه، لكن دول اعدائه، فهموا ايه من كلامه؟
1: ان هو بيقول على نفسه ان هو الله.
0: يبقى دي مش تأليفة مننا، المسيح قال كده. شاهد تاني، يوحنا يوحنا 15 وعدد 18 بيقول كده: من أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال إن الله أبوه معادلا نفسه بالله. واضحة قوي دي بقى، يعني هنا برضو حاولوا يقتلوه لأن هو قال عن نفسه عادل نفسه بالله وقال ان الله ابوه. واضحة. مش احنا برضو شاهد اخير يعني في اللي قاله، طبعا في شواهد كتير قوي بس عشان الوقت اقول شاهد اخير. اثناء المحاكمة في متى لما كانوا بيحكموه في انجيل متى 26 وعدد 64 و65 لما كان بيلاطس بيسأله: هل انت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع: انت قلت. قال: تجدف أنت تجدف، ما حاجتنا بعد إلى شهود.
1: يعني أنت قلت عن نفسك أنك الله،
0: مش محتاجين شهود أنه أن أنت بتؤله أو بتقول عن نفسك أنه. فكل دي شواهد إحنا ما ألفناهاش، هو قال عن نفسه كده. أين قال الله، أين قال المسيح أنا الله فاعبدوني؟ أهو في الثلاث شواهد اللي أنا قلتهم دول وشواهد تانية كتير. غير بقى أعماله، عدي بقى أعماله اللي مش مجرد معجزات، أعمال ألوهية حصرية. خلق لعازر بعد أن أنتن 4 أيام، هذه ليست قيامة، هذا خلق. مولود أعمى بدون عينين وبدون شبكية يرجع له عينيه والشبكية، هذا خلق. يقف قدام البحر والأمواج ومش يطلب إنها تسكت، يؤمر إنها تسكت. مين ده اللي ليه سلطان؟ حتى تلاميذه استغربوا قالوا كده البعض: هو مين ده اللي هو له سلطان على الطبيعة وبيسكتها وبتسمع كلامه؟ مين ده اللي الطبيعة تسمع كلام مين غير اللي خلقها؟
1: صح، غير اللي خلقها.
0: فاحنا مش مألفين الفكرة دي، دي فكرة موجودة قالها المسيح وعملها.
1: تعالى نطلع لفاصل ونرجع نكمل تاني، وخليكم معانا. قالوا عن المسيح جه يدعو لملكوت جديد. ايه الملكوت الجديد؟ قلنا بس الاول مين هو المسيح ومين هو في ايماننا المسيحي باثبات ان هو الله الظاهر في الجسد. تعالوا نخرج فاصل ونرجع نكمل مع بعض.

0: بالتسبيح والحمد على راديو سما. رجعنا معاكم من جديد ولسه مكملين مع بعض في قالوا عنه. قالوا عنه كل يوم اثنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة، ومعكم ليديا فرحان. ولسه بنتكلم عن المسيح، وكنا بنقول مهما تكلمنا عنه ولا الكلمات بتخلص ولا المواضيع بتخلص ولا تعبيراتنا البشرية المحدودة بتوصف قد ايه هو شخص فريد، شخص ملوش زي، شخص عظيم. قبل الفاصل كنا بنحكي عن ازاي هو نفسه المسيح هو الله، وعشان كده الكلمات مش بتعبر عنه. ليه؟ لأن هو الله الغير محدود. الأسيس نادر نبيل دي في الحلقة النهاردة كنت بتحكي معايا عن قبل الفاصل عن ان في ما يثبت كتير جدا عن هو، ما قالش ممكن يكون مباشرة، لكن قال حاجات كتير في مواقف كتيرة ان هو الله، وصفاته وأعماله كانت بتثبت ان هو الله. لكن ايه ارتباط دوت بفكره اني يدعو لملكوت جديد، يعني او فكره اني هو جاي بدعوه اساسا؟ يعني يقول لك كل نبي جاي بالدعوه بتاعته، كل نبي جاي مش بس بالدعوه بتاعته لكن جاي كمان لناس معينه يعني. فايه في ضوء واحنا بنتكلم عن المسيح، هل جه ليدعو دعوه محدده لملكوت محدد بشكل معين جديد ما كانش موجود قبل كده ولا كلام عنه في العهد القديم مثلا؟ هل جه لقوم معين، لناس معينين؟
1: يعني واحنا بنتكلم عن المسيح، لو بنتكلم عنه كنبي، الكلام هيختلف خالص واحنا بنتكلم عنه كالله الذي ظهر في الجسد. فزي ما قلنا انه المسيح هو ليس نبي، ليس مجرد نبي، هو جزء من دوره النبوة طبعا، بس هو ليس مجرد نبي، ليس مجرد انسان عادي كباقي الانبياء اللي جم بملك. وهنقول حالا طبيعة ملك المسيح ازاي تختلف اختلاف كلي عن ملك وملكوت اي نبي اخر. لكن احنا بنتكلم عن المسيح زي ما قلنا انه الله الذي قرر ان يأخذ جسد. وزي ما قلنا مش بس عندنا ادلة يعني كتابية على الحكاية دي ان المسيح قال كده او عمل كده، لكن زي ما كنت بقول من شوية انه في ادلة منطقية، في ادلة منطقية انه الله ينفع يعمل كده، لانه برضو بالعقل والمنطق لازم اقبل الفكرة. ايه الادلة المنطقية اللي بتقولي انه الله ينفع يعمل كده، ينفع يأتي الى هذه الارض في صورة جسد؟ مبدئيا احنا كلنا مقتنعين بمختلف ايماننا ومعتقداتنا ان ربنا ينفع يعمل اي حاجة، دي مبدئيا يعني. فدي حتة متهيألي مش محتاجة مناقشة قوي. اذا انا مش مؤمن ان ربنا ينفع يعمل اي حاجة يبقى انا مش مؤمن بربنا اصلا، يبقى لان كده بقلل من قيمة الله ومن قدرته الى اخر هذا الكلام. فاحنا متفقين كده كاساس ان ربنا ينفع يعمل اي حاجة، فمنفعش تسأل السؤال بتاعه هو ربنا ينفع يعمل كده، السؤال غلط. هو ربنا ينفع يعمل اي حاجه،
2: لان احنا متفقين ان هو قادر على كل شيء،
1: يعني ينفع يتجسد. ينفع يتجسد بما انه ينفع يعمل اي حاجه، لانه لو قلت ما ينفعش يتجسد يبقى انت بتقول في حاجه ربنا ما ينفعش يعملها او ما يقدرش يعملها، يبقى ده مش ربنا اللي احنا كلنا متفقين عليه. فده مبدئيا. الحاجة التانية انا بتكلم بالمنطق دلوقتي ان الله يتجسد،
2: اللي هو فكرة اني يا جماعة الموضوع ما يدخلش العقل. لا تعالى اقولك ان يدخل العقل
1: بالضبط، انه ينفع يعمل كل حاجة، دي حاجة منطقية وعقلانية كلنا متفقين عليها. الحاجة التانية في امور فوق طبيعية بتحصل يا ليديا حوالينا، بنشوفها كل يوم وبنصدقها وهي فوق طبيعية. زي ايه مثلا؟ زي مثلا الولادة، ان انسان دي حاجه بس عشان بنشوفها على طول فاعتبرناها حاجه طبيعيه، بس هي حقيقه هي فوق طبيعيه،
2: فوق طبيعيه،
1: معجزه. يعني ايه انسان يخرج من انسان؟ يعني ايه انسان يتكون من لا شيء جوه انسانه ويخرج منها ويبقى إنسان كامل الأعضاء. دي عشان بس بنشوفها فاعتبرناها حاجة طبيعية، بس هي في الحقيقة وعلى كل المستويات هي أمر فوق طبيعي، هي معجزة، هي خلق. طب أنت قابل الفكرة دي ومش قابل فكرة إن الله ينزل ويتجسد؟ وده أمر فوق طبيعي برضو، أنت قابله، أنت مقتنع بيه وبيحصل قدامك. الفكرة الثالثة بقى اللي بالنسبة لي، يعني بالنسبة لي أنا شخصيا مقنعة جدا، وتخليني لو أنا مش مقتنع بأن الله يتجسد يعني تبقى دليل قوي جدا على التجسد، إن برضو كلنا مقتنعين، أنا بقول الأفكار اللي كلنا مقتنعين بيها بغض النظر عن إيماننا ومعتقدنا، إن كلنا مقتنعين إن في وقت من الأوقات أنا وإنتي، ربنا يديك طول العمر يعني بعد عمر طويل، هنترك هذه الأرض وهنذهب لله، كلنا مسيحيين وغير مسيحيين، صح كده؟
2: صح كده.
1: طيب بالمنطق بقى يا جماعة، بالمنطق وبالعقل، أنا هروح لربنا ربنا ما يعرفش يجيلي؟ تيجي ازاي دي؟
2: صح،
1: تيجي يعني ده بعيدا عن الكتاب المقدس وبعيدا عن الإيمان المسيحي، يعني أنا قابل، أنت قابل، أنت قابلة بالمنطق وبالعقل أنه أنت في وقت من الأوقات هتترك هذه الأرض وتخترق الأجواء والغلاف الجوي وهتذهب إلى مكان حيث الله، أنت المحدود الصغير هتخترق الغلاف الجوي وهتخرج بره هذا الجسد وهتذهب لمكان حيث الله؟ قابل الفكرة دي ومقتنعين بيها كلنا، بس مش قابل أن ربنا الغير محدود يعرف يخترق نفس الغلاف ويجي على هذه الأرض. إزاي دي؟ هل ده كلام يتعقل؟ فإذا أنا قابل الفكرة دي وكلنا أكيد قابلينها، أنهي الأسهل؟
2: أنهي الأسهل؟ الكبير الغير محدود اللي خلق الكون كله إن هو
1: يجيلي؟
2: يجيلي
1: ولا أنا أروح
2: ولا
1: له؟
2: أنا الضعيف المحدود القليل الحيلة إن أنا اللي أروح لربنا؟
1: أكيد أسهل بكتير جدا بالعقل إن ربنا يجيلي، أسهل من أروح له.
2: في واحدة اسمها هبة بتقول بس بيتقال إنه إزاي ياخد صورة جسد ويأكل ويشرب ويعطش ويحتاج، يعني هو الفكرة دي وإحنا طبعا هرسناها كتير وقلناها قبل كده، إن هي فكرة إنه إن كأني أنا كإنسان بستكتر على ربنا إنه يرضى إنه يجي ويأكل يعني كأني أنا اللي بقول لا لا لا لا لا حاشا، ربنا ما ينفعش يأكل ويشرب ويحتاج ويعطش، أنا اللي بقول كده، مش هو اللي بيقول أنا مش هينفع أعمل كده، أنا اللي بقول إن هو مش هينفع يعمل ده،
1: أنا اللي بحط له اللي ينفع يعمله واللي
2: ما يعملوش، وكأني أنا المحامي عن الله في إني لا ما ينفعش ربنا يعمل كده يا جماعة.
1: بصي أنا عندي يعني كذا نقطة في السؤال ده، وده سؤال الحقيقة يعني مهم قوي. أول حاجة إن روح يتحد بجسد، برضو دي حاجة منطقية وموجودة، أنا وإنتي وهبة وكل اللي بيشاهدونا أو بيسمعونا مقتنعين تماما بمختلف إيماننا ومعتقداتنا إن إحنا أصلا كائنات روحية، صح؟ مفيش إنسان مؤمن بالله مش بيقول الحكاية
2: دي،
1: أنا أصلا كائن روحي، الكائن الروحي ده لبس جسد. طب أنا قابل الفكرة دي برضو مش قابل إن الله هذا الكائن الروحي يلبس جسد؟ فدي حصل اوريدي فينا، دي رقم واحد. رقم اتنين، الاحتياجات اللي ربنا حطها فينا دي زي الجوع والعطش وكل بقى الاحتياجات المختلفة اللي في جسمنا، هي لو ربنا عملها حاجة غلط يعني، حاجة عيب يعني، حاجة تعيب الله يعني، دي خطية، ده شر؟ أكيد لا، لأن ربنا
2: هو اللي عملها بنفسه،
1: بالضبط هو خلقها فينا مش إحنا اللي عملناها. وإذا إحنا بنقول إن هي خطية أو عيب أو غلط يبقى ربنا خلق فينا حاجة غلط، يبقى مبش ربنا كونوا أوجدها فينا الاحتياجات المختلفة بتاعتنا الفسيولوجية دي، كونوا أوجدها فينا يبقى دي احتياجات طبيعية مش غلط، موجودة. فإذا مش غلط وربنا قرر ان ياخذ هذا الجسد باحتياجاته يبقى هو ما عملش حاجه غلط. دي رقم اتنين. رقم تلاتة،
2: هو كاني يعني اللي بيسالوا السؤال ده وكان احنا كاننا بنقلل من قيمه الله باني انا كبشر اقل من ربنا، فأنا لما هو يبقى زيي فكأني أنا بقلل من قيمته, يعني كأني الله كده هو في مقام أعلى وأرقى وأعظم من الإنسان, فإنه ينزل يبقى في صورة إنسان. إذن أنا بقى بالفكرة اللي أنا بقتنع بيها إنه هو نزل في صورة إنسان بقلل منه. فده الناس اللي بتتكلم كده بتقول لا مش مقبول ان اقلل من ربنا, ان هو يجي في صورة انسان فاقلل من قيمته واقلل من مكانته.
1: هي دي حاجة حلوة الوحشة, يعني ان ربنا يبقى زيي ويحس بيا ويجوع زي ما انا بجوع, دي حاجة حلوة الوحشة, يعني دي حاجة تبسطني. سيبنا من من من يعني مش عايزين ناخد مكان ربنا.
2: تنفعش.
1: لا احنا اتفقنا تنفع.
2: تنفع.
1: بس مش انا مش عايز ابص لها هو ربنا بيحس بايه وقتها, انا عايز ابص لها من ناحيتي انا. انا بالنسبة لي كانسان دي حاجة تبسطني, يعني ده خبر حلو ولا ده خبر يضايقني ان حد يحس بيا؟ دي حاجة تبسطني, اكيد دي حاجة تبسطني. بالعكس ده هو لو مش حاسس بيا, مع احترامي الشديد يعني, لا لو هو مش حاسس بيا, لو هو مش بممرش باللي انا بمر بيه من جوع ومن عطش ومن احتياج ومن تحديات ومن تجارب في الحياه والى اخره, لو هو ممرش بده يبقى مش حاسس بيا. ولو مش حاسس بيا يا ليديا, انا بالنسبه لي ما ينفعش يكون ربنا,
2: وما ينفعش يحسبني بقى,
1: وما ينفعش يحسبني اكيد.
2: ليه بقى؟ لو انت مش حاسس بيا ومش فاهمني ومش وما عشتش اللي انا عشته, اذا من انهي منطق ومن انهي احقيه انك تيجي تحاسبني؟ لكن جزء من ان المسيح اخذ الجسد بتاعنا وعاش وسطينا بيقول اني انا حاسس بيكو, فاهمكو, عارفكو, عارف احتياجاتكم, عارف مشاكلكم, عارف كل حاجة عنكم. اذا ده يديله الاحقية انه يكون بيحاسب,
1: ويبقى مش بيمثل عليا. هو لو ما عندوش الاحتياجات دي يبقى هو بيمثل, هو خد يعني لكنه لبس ماسك الانسان, بس هو حقيقة مش انسان قوي, يعني هو انسان نص ونص, نص انسان ونص الله, فاهمة؟
2: واحنا مش بنؤمن بده,
1: مش بنؤمن بده طبعا. ما عندوش احتياجات انسانيه يبقى نص انسان ونص الله, احنا مش ده خالص, يبقى بيمثل, وحاشا لله ان هو يكون بيمثل عليا. هل ده يقلل من الله بقى من وجهه نظر الله؟ انا قلت من وجهه نظري انا كانسان, وجهه نظر, هل ده يقلل من الله؟ بالعكس, ده المفروض يزيد من قيمه الله في نظري. زي ما انا بقول دايما المثال ده, شخص مسؤول كبير قرر انه ينزل للشارع ويسيب مكتبه المكيف ويشوف مشاكل الناس على أرض الواقع, ويقف في طابور العيش ويركب الميكروباص الزحمة أو الأوتوبيس أو المترو, ومتنكرا ويخلع البدلة بتاعته ويلبس زي الناس ويشوف كل تحديات الناس على الطبيعة بدون ما تجيله تقارير من الناس.
2: نحن نقول له شكرا,
1: ده يقلل من قيمة الرجل ده,
2: ونعلي من قيمته, مش بنقل
1: ده, احنا نعمل له تمثال.
2: وبعدين يا سيس في حاجة تانية, أنا مين كإنسان محدود اللي أقلل أو أزود؟ يعني يعني يعني يعني مهما قلت عن الله ما عنديش الصلاحية إني أقلل من قيمته. ده احنا بنتكلم عن يقل في نظري او يزيد في نظري, لكن هو قيمته مجرده, قيمته في ذاته مطلقة. مجرده مطلقه, فما ينفعش حتى ولا اي فكره انا بؤمن بيها تقلل من قيمه الله, ولا اي فكره انا بؤمن بيها بتزيد من قيمه الله, لاني انا مين اللي اقلل من قيمته او ازود من قيمته؟
1: صح.
2: انا ابعد ما يكون اني انا اعرف هو قيمته في ذاته, قيمته في ان هو الله في حد ذاته. كون ان انا بقى كوجهه نظري انا كانسان, دي وجهه نظري اللي هي المتغيره اللي كل يوم بتتغير حسب الظروف وحسب الواقع وحسب المنطق. تعال نخرج لفاصل ونرجع تاني, وهنرجع برضو الموضوع حلقتنا, الموضوع كله متركب مع بعضه. لما بقول ان المسيح جاء ليدعو لملكوت جديد, ما انا لازم ارجع من هويته, هو مين, هو ليه جه, هو جه علشان ايه, شكل الملكوت ايه, شكل الدعوة اللي هو جاي يدعو ليها. هنخرج لفاصل ونرجع نكمل معاكم في قالوا عنه, ومعانا القسيس نادر نبيل النهاردة, استنونا بعد الفاصل.

0: أفضل أغاني لك على راديو سما. ورجعنا معكم من جديد ولسه مكملين. قالوا عنه إن هو جاء يدعو لملكوت جديد، جاء اللي عنده دعوة مختلفة. إيه الملكوت الجديد ده؟ إحنا قبل الفاصل في النص الأولاني من الحلقة اتكلمنا الأول، حطينا الأساسات، هو مين المسيح وإزاي بالنسبة إن هو الله ظهر في الجسد، علشان نقدر نقول هل من حقه يدعو لملكوت، هل الملكوت ده شكله إيه. وده السؤال أسيس نادر، الملكوت الجديد ده ايه؟ يعني هو فعلا جه يدعو لملكوت جديد من الاساس، والملكوت ده شكله ايه؟
1: طبعا طبعا لما بنرجع للكتاب المقدس اللي بيحكي لنا حكايه المسيح، بيقول لنا ان هو جيب ملكوت جديد مختلف عن اي ملك او رساله اخرى جت قبليه. ونلاقي الكلام ده موجود في انجيل متى اصحاح 12 وعدد 28، طبعا موجود في كذا حته بس يمكن دي اوضحهم. متى 12:28 بيقول كده، ان كنت هنا المسيح هو اللي بيتكلم، ان كنت انا بروح الله اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت الله.
0: يعني يفسرها لنا
1: نفسرها. هنا طبعا كان احد معجزات المسيح اللي فيها بيخرج شياطين ساكنه في البشر، فبيقول لو انتوا شفتوا المعجزه دي دلوقتي، وطبعا دي كانت معجزه مبهره بالنسبه للناس لانها ما جديده، يعني ما شافوهاش قبل كده. فشافوا انسان مسكون بالشيطان والمسيح جه خرجه. زي ما قلت، خلي بالك في المعجزات اللي كل المعجزات على سبيل الحصر اللي عملها المسيح ما كانش بيطلب، كان بيؤمر، ودي برضو احد الادله
0: على ان هو الله.
1: هو الله.
0: والدليل كمان ان تلاميذه بعد كده لما عملوا معجزات زيه كانوا يعملوها باسمه لكن بالزبط. ما يقدروش يؤمروا.
1: لا طبعا،
0: ولغايه اللحظه دي اي حد عنده موهبه باسم المسيح، لكن ما يقدرش
1: المسيح.
0: هو يقول من نفسه يخرج، ما فيش السلطان.
1: ما يعرفش. طبعا طبعا. فهنا خرج شياطين، فبيكلم بقى اليهود والكتبه والفرسين الى اخره، بيقول لهم انتوا شفتوا اللي حصل ده، اللي حصل ده دليل واضح وعلامه انه الان اقبل عليكم ملكوت الله. طب ايه العلاقه بين المعجزه اللي حصلت دي وبين اقبل عليكم ملكوت الله؟ كانه بيقول انه الشيطان ده كان ليه سلطان على الانسان اللي سكن فيه، خد السلطان ده لاسباب كتيره مختلفه، من ضمنها السقوط اللي برضو كلنا متفقين عليه ان ادم وحواء اخطاوا وسقطوا، فادوا الانسان لما سقط ادى كانه ادى السلطه، كانه ادى الملكوت على حياته كلها لإبليس مش لله، لكن أصلا الإنسان ما كانش مخلوق لكده، لكن بسبب الخطية حصل ده. من ضمن مشاكل الخطية إنه الشيطان ممكن يسكن في إنسان، وده اللي حصل في المعجزة دي. فالمسيح عمل إيه؟ خرج الشيطان ده، فقال لهم جه الوقت إنه السلطة دي اللي كانت مسيطرة عليكم وبتعذبكم أنا بشيلها من عليكم، بشيل هذه السلطة من عليكم. مين اللي ليه السلطان على الشيطان؟ الشيطان سلطته أعلى من الإنسان الساقط، يعني الإنسان اللي سقط الشيطان هو أعلى منه، لأنه هو خلاص الإنسان ملك الشيطان على حياته، فبقى هو السلطة الأعلى. فالإنسان معلوش سلطة على الشيطان، لكن الشيطان ليه سلطة على الإنسان. مين بقى اللي يؤمر الشيطان أنه يخرج كونه سلطة أعلى من الشيطان؟
0: الأعلى منه.
1: الله. الله. فعشان كده ربط رب يسوع الحاجتين دول ببعض، أقبل عليكم ملكوت الله، ومش بقولها كلام، ظهرت قدام عينيكم دلوقتي إن السلطة الأعلى منكم اللي انتوا اخترتوها أنا جاي أحرركم منها، لأن أنا السلطة الأعلى فأنا أقدر أخرجه وديكوا شفته. فهنا أقبل عليكم ملكوت الله. ودي أحد الأدلة الأخرى على أنه المسيح هو الله اللي أتى بملكوته إلى هذه الأرض. فهذا هو الملكوت الجديد اللي أتى به المسيح. الملكوت الجديد ملكوت الله. إيه ملكوت الله؟ أن يحرر الإنسان من سلطة إبليس على حياته بطرق وبصور كثيرة جدا جدا جدا. فملكوت الله هنا أقبل، يعني نزع سلطة إبليس من عليه كإنسان. برضو ده خبر يفرح، صح, المفروض ما يضايقش. يعني المفروض لما أقول لك الحكاية دي تنبسط إنه إبليس اللي معذبك واللي مبهدلك في الحياة واللي أنت متداس عليك بطرق كثيرة جدا بسبب ملك إبليس عليك أو في الحياة, لما أقول لك المسيح أتى, الله أتى إلى هذه الأرض عشان ينزع سلطة القوي لأنه هو الأقوى منه, أنا انبسط.
0: ويحط له حدود ما يكونش بيسيطر عليه.
1: بالضبط بالضبط. فده الملكوت الجديد اللي أتى به المسيح إلى هذه الأرض. ملكوت الله أقبل عليكم ملكوت الله. طبعا هنا خلي بالك بقى, نرجع بقى للحتة اللي كنا بنتكلم فيها في الأول, هل هو ملكوت زي أي ملكوت آخر جي بنبي آخر أو صاحب رسالة أو كده؟ ملكوت المسيح كشخصية المسيح, شخصية المسيح متفردة مش متميزة. متميزة يعني في شبه بينه وبين الناس تاني, هو متفرد, هو مفيش شبه بينه وبين حد. فملكوته أيضا متفرد. ملكوت المسيح لما جه اللي هو ملكوت الله ما جاش مرتبط بأرض, ما جاش مرتبط بحكم سياسي, واخد بالك, ما جاش مرتبط بقوة عسكرية. خلي بالك أي ملكوت أي حكم يجب انه يبقى في ظهره قوه عسكريه, ده المنطقي.
0: وده اللي احنا شفناه مثلا لما داود كان ملك,
1: عبر
0: لما سليمان كان ملك, يعني حتى لو بنتكلم عن الكتاب المقدس
1: طبعا.
0: ولو شفنا الحاجات المعاصره اللي هي مثلا زي المملكه الرومانيه, المملكه العثمانيه, الحاجات اللي درسناها في التاريخ كانت بتبقى مقترنه بجيش بقوه عسكريه.
1: صح, صح. وغيره و و و و واصحاب رسالات وانبياء. هنلاحظ كده انه كل الكاتيجوري ده, كل الفئة دي اللي جم سواء برسالة او بدعوة او بمعتقد او بإيمان او حتى بديانة, اتوا فيهم الصفات او سمات الملك بتاعهم مرتبط بأرض, مرتبط بحكم سياسي, مرتبط بقوة عسكرية عشان يملك, مرتبط بمشروع اقتصادي ربما,
0: عشان
1: مرتبط بشعب, سلطة سياسية, منصب سياسي, مكانة بجانب المكانة الدينية والسلطة الدينية. كل الحاجات دي بقى ما حصلتش في المسيح, عشان كده بنقول ملكوت جديد, ملكوت متفرد. ده الوحيد عبر التاريخ البشري من الأنبياء وغير الأنبياء الذي لما جه بملكوت الله وقال أقبل عليكم ملكوت الله, لم يأتي بأي واحدة من دول معاه, ولا قوة عسكرية ولا أرض ولا شعب ولا أمة ولا حكم سياسي ولا مشروع اقتصادي ولا كل الكلام ده خالص, ولا سلطة دينية حتى, ولا حتى سلطة دينية.
0: أيوة,
1: يستعبد بيها الناس. بالعكس,
0: ما دخلش عن
1: ده هاجم السلطة الدينية. أيوة, اللي بتستعبد الناس
0: فريسيين والكهنة,
1: عشان بيقول إني ملكوت الله حرية. الملكوت الجديد اللي أنا جاي, عشان كده اسمه جديد, لأن هم مش متعودين عليه. ملكوت حكم هيجي بالحاجات اللي احنا قلنا عليها دي, انت معكش حاجة خالص, انت داخل أورشليم على حمار مش على حصان حتى, ومعكش مش رافع السلاح, واخد بالك.
0: والشعب اللي بيأيدك حتى شعب بسيط, ما هماش أصحاب المراكز والمكانة العالية.
1: فأنا بالنسبة لي ليديا الشخص ده مبهر, مبهر. يعني خلينا نفكر يا جماعة بالمنطق بعيدا عن تحيزاتنا الدينية, إزاي واحد يملك على مليارات البشر بدون ولا حاجة من اللي قلنا عليها دي؟ ازاي
0: ولغايه اللحظه اللي احنا فيها ده ما كانش بيملك وقت ما كان على الارض, ده وقت ما كان على الارض كان اقل عددا.
1: صح,
0: لكن عبر الزمن والتاريخ اللي احنا فيه لغايه اليوم اللي احنا النهارده فيه, ازاي بيملك على القلوب والنفوس وبتنجذب ليه وبتتبعه بشكل من غير أي مصلحة فعلا, لا سياسية ولا اقتصادية ولا مناصب ولا أي حاجة من اللي حضرتك قلتها لغاية النهاردة.
1: وخلي بالك ملك مرتبط بحرية, وده عكس الملكوت والحكم اللي احنا بنتخيله أو اللي حصل عبر التاريخ. الحكم أن يبقى فيه حاكم أو ملك عليا,
0: سلطة
1: يتسلط على حريتي. صح, المسيح عمل العكس بالظبط, ملكوت بالحرية. هو قال كده إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. فدي برضو عكس، عشان كده بقول دايما المسيح مش بيقول حاجة مختلفة عن الناس، المسيح بيقول عكس اللي بيقولوا الناس واللي بيعملوا الناس، لأنه هو الله الذي ظهر في الجسد. هو مش جاي يملك عشان يستعبد الناس، فاهم ازاي؟ هو مش مهدد فعايز كل الناس تعبده
0: ويحس كده بمكانته، بياخد الأنظار
1: هو جاي يملك عشان يحررك من سلطة غاشمة اسمها إبليس. هو مش جاي عشانه، وجاي عشانك. فدي خبر، ده خبر يفرح قوي يعني، ده ملكوت يعني اعتقد يدعونا للتفكير
0: ازاي اكون من اتباع هذا الملك وجزء من هذا الملكوت. بعد الفاصل هنطلع لفاصل ونشوف، طيب هو جه علشان يحرر، هو جه علشان يقول ملكوت جديد، علشان يقول انا مش نفس سيستم الملكوت بتاع المنظمات والاصحاب السلطه والامبراطوريات، لكن انا جاي أدعو لملكوت جديد لي، نوعية خاصة من الحياة. أنا النهاردة وإنت اللي بتسمعنا، إزاي أكون ضمن هذا الملكوت؟ نطلع فاصل ونرجع نجاوب على السؤال ده.

0: قلبك على راديو سما. راديو سما لون أيامك.
1: ورجعنا معاكم من جديد ولسه مكملين وفي اخر وقت في الحلقه. أسيس نيدر، انا عايزه اعرف دلوقتي السؤال اللي كنت بساله لك قبل الفاصل. انا بعرف عن ملكوت المسيح زي ما اتكلمنا ان ملكوت فريد زي ما هو متفرد، انا برضو الملكوت بتاعه جايب ملكوت فريد زي ما حكينا. انا بقى النهارده وفي العصر ده وفي الزمن ده ازاي اكون ضمن هذا الملكوت؟
2: يعني خليني أجاوب كده إجابة واضحة ومباشرة بخطوات عملية. بس قبل ما أقول خطوات العملية سريعا خليني أقول موقف حصل مع المسيح وهم جايين يقبضوا عليه بيوضح لنا أكتر نوع الملكوت اللي جاي بيه الرب يسوع الجديد ده. لما جم يقبضوا عليه فبطرس يعني حاب يدافع عن المسيح قطع عبد ودان عبد رئيس الكهنة. فالمسيح كان المفروض ينبسط بالحكاية دي لأنه تلاميذه بيدافعوا عنه، لكنه المسيح وقف بطرس وقال له ما تدافعش عني. فهنا ويوضح لنا قوي في الموقف ده أن ملكوت المسيح ليس ملكوت عنف أو قوة أو سيف، لأن بطرس رفع السيف على عبد رئيس الكهنة على ودانه. فبيوضح قد إيه إن الملكوت ده ملكوت روحي مش ملكوت أرضي، مش بيحتاج لقوة، لكن ملكوت روحي بيحتاج لله نفسه إن يدخل في قلب الإنسان ويملك عليه. فبالتالي بيوضح لنا قوي إنه إن اللي عمله بطرس ده مش هو ده اللي جاي عشانه المسيح. المسيح جاي يملك، لكن زي ما قلنا جاي يملك مش ملكوت قوة عسكرية أو غيره، وإلا كان وافق على اللي عمله بطرس، لكن يملك بالحب بالإقناع بالحرية زي ما قلنا، يملك إن يرجع للإنسان سلطته بدل ما إبليس هو اللي كان مسيطر عليه ومتسلط عليه. يملك بأنه يجرد السلطة بتاع إبليس عليه، زي ما الكتاب المقدس بيقول أنه هو جرد الرياسات والسلاطين. أنا أعمل إيه بقى عشان أدخل جوه الملكوت ده؟ المسيح عمل اللي عليه، المسيح رفع السلطة اللي عليا الشيطانية اللي كانت بتستعبدني باستعباد ظالم وغاشم وإلى آخره، بتخليني كل شوية أعمل غلط، بتخليني مش عارف أعمل الصح. هو جرد السلطة دي، جرد الرئاسات دي، جرد السلاطين دي، جيب الملكوت الروحي ده عشان يحررني. فهنا ملكوت، نتكلم على ملكوت إيه؟ روحي، وده أعظم من الملكوت الأرضي أو المادي.
1: وده الفرق ما بين الملكوت اللي دماغنا بتيجي علشانه اللي هو عرش كبير خدم حواليه، ده اللي هو الملكوت الأرضي،
2: وده في نوع من الاستعباد
1: واللي في حرية. في عبيد وفي خدم وفي وما بين الملكوت اللي حضرتك بتتكلم عنه ملكوت في حرية، ملكوت روحي
2: بالظبط. وأهم حاجة فيها الحرية، إن هو جاي الملكوت ده، ما هو أنا لو عليا سلطة ومستعبديني وكل شوية بعمل الغلط، أنا محتاج حد يشيل السلطة اللي بتخليني أعمل الخطأ. إيه السلطة اللي تخليني أعمل الخطأ؟ الشيطان. فأنا محتاج حد أقوى من الشيطان، سلطة أعلى يشيل سلطة إبليس عليا، ده اللي جيبه المسيح. فأنا محتاج ملكوت روحي مش محتاج ملكوت مادي أرضي. فبالتالي جه المسيح عشان يحرر الإنسان من قبضة إبليس ومن سلطان إبليس. جه المسيح في الملكوت ده عشان يعطي طبيعة جديدة للإنسان. أقدر إذا قبلت المسيح، يعني قبلت المسيح في حياتي، الجملة اللي احنا بنقولها على طول دي، يعني هو شال سلطة إبليس من على حياتي، بس قد أنا أكون عايز أمشي في سلطة إبليس فهو مش هيجبرني. فلازم أنا أعمل إيه إذا أنا حابب هذه النوعية من الملكوت الجديد اللي هو ملكوت الحرية ده وملكوت الحب ومش ملكوت العنف وإلى آخره؟ إذا أنا حابب كده يبقى لازم أنا أقول له عايزك أنت تملك على حياتي، مش عايز إبليس يملك على حياتي.
1: أديله المساحة بكامل إرادتي،
2: أنا عايز أعيش جوه الملكوت ده، أنا هنتخبك، مش احنا بروح ننتخب، انا هنتخبك، انت الملك بتاعي. هو عمل اللي عليه كسلطة اعلى ان يرفع سلطة ابليس من عليا، بس يتبقى خطوة عليا انه اللي يحصل انه انا اقول له أنا بنتخبك ملك على أنا عايز سلطتك أنت. شكرا أنك رفعت سلطة إبليس وعايز سلطتك أنت على حياتي اللي هو ملكوت الحب والحرية. فبالتالي لما أنا بعمل كده يا ليديا إيه اللي بيحصل؟ أنا باخد طبيعة المسيح جوه. أنا ملكوت المسيح، مبادئ ملكوت المسيح بتتزرع جوه، بتسكن جوه. أي شخص تحت أي ملك هو بيسري حسب مبادئ الملك ده، مش كده؟ في دولة ما حسب قوانين الدولة دي، الملك الحكم اللي موجود وقتها. فإذا أنت قررت أن المسيح يملك على حياتك، أنت هتحيا بطبيعة أخرى جديدة اسمها طبيعة يسوع المسيح، قوانين يسوع المسيح، مبادئ يسوع المسيح اللي فيها حرية ومحبة وإلى آخر هذا الكلام. فبالتالي بيحولني من مجرد كونه جيب حرية زي ما قلنا، من عبد حتى لله. على فكرة طبعا أنا ما طولش أكون عبد ربنا أكيد، بس من محبة وعظمة هذا الإله إن رفعني من مكان العبد إلى مكان الإبن. هو ده الملكوت اللي جيب المسيح، إنه يحررني. أنا مش عايزك عبد ليا، أنا عايزك ابن ليا. يا للحرية، ده ملكوت حر، ده ملكوت مش جاي يستعبد ناس، مش عنده حاشة شعور بالنقص وعايز عبيد ليه، لا، اداني هذه
1: مش جاي بأجندته،
2: مش جاي عشاني، مش عشاني، مش عشانه خالص. فإذا قبلت هذا الملك قلت له املك عليا، هيملك عليا بطبيعه جديده تخليني اعرف انتصر على الخطيه، لان هو حررني، جرد الرياسات والسلاطين اللي هو ابليس، فهيملك بمبادئه بقوانينه.

0: يا للروعة لما يبقى الله نفسه مسؤول عن كل حياتي وفي حمايته وفي تحت سلطانه. فأشجع أي حد بيسمعنا إنك تمشي ورا المسيح يسوع. مكسب كبير جدا جدا جدا جدا.
1: أعظم ملك.
0: أعظم ملك. أعظم ملكوت. ملكوت الحرية والحب بلا قوة عسكرية بلا غصب بلا استعباد يرفعك لمرتبة البنوية. هو وفي ملكوت أعظم من كده. وإنه لو ما مشيتش مع المسيح هتفضل تعيني. وأكيد أكيد اللي سمعني عارف أنا بقول إيه. في المسيح يسوع. في المسيح يسوع. نتحول من عبيد إلى أبناء لله. لنا طبيعة جديدة سفراء عنه بملكوت مليان بالحب والحرية.
1: شكرا يا أسيس جدا. والحقيقة الدعوة لكل حد فعلا بيسمعنا. شكرا جدا ليك. ما جاش عشان شعب معين, ما جاش عشان منطقة جغرافية معينة, ما جاش علشان زمن معين. جه يملك بملكوت أبدي, ملكوت يجي فيه بحرية كاملة. ادعيه واطلبه يكون هو الملك عليك. قابلكم الاثنين الجاي وحلقة جديدة من قالوا عنه.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

في الشهر الأول وصلت كل جماعة بني إسرائيل إلى صحراء صين وأقاموا في قادش، وهناك ماتت مريم ودفنت، ولم يكن ماء للجماعة، فاجتمعوا على موسى وهارون. وخاصم الشعب موسى وقالوا له: ليتنا متنا كما مات أخوتنا أمام الله، لماذا أتيتما بجماعة الله إلى هذه الصحراء لنموت فيها نحن ومواشينا؟ ولماذا أخرجتمانا من مصر إلى هذا المكان الرديء الذي لا زرع فيه ولا تين ولا كرم ولا رمان ولا ماء للشرب؟ فذهب موسى وهارون من أمام الجماعة إلى مدخل خيمة الاجتماع ووقعا على وجهيهما، فظهر لهما جلال الله. وقال الله لموسى: خذ العصا واجمع الجماعة، أنت وهارون أخوك، وكلما الصخرة أمام عيونهم لتعطي ماءها، فتخرج ماء من الصخرة للجماعة فيشربهم ومواشيهم. فأخذ موسى العصا من أمام الله كما أمر، وجمع موسى وهارون الشعب أمام الصخرة، وقال لهم: اسمعوا أيها المتمردون، أنخرج لكم من هذه الصخرة ماء؟ ورفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين، فخرج ماء غزير، فشربت الجماعة ومواشيها. فقال الله لموسى وهارون: أنتما لم تؤمنا بي ولم تظهرا أمام الشعب أني قدوس، لذلك لا تدخلان هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيها لهم. هذا هو ماء مريبة، أي ماء الخصام، حيث خاصم بنو إسرائيل الله، ومع ذلك أظهر لهم أنه قدوس. وأرسل موسى رسلا من قادش إلى ملك أدوم يقول: أخوك إسرائيل يقول: قد بلغك كل ما أصابنا من مشقة، فقد نزل آباؤنا إلى مصر وعشنا فيها سنين طويلة، وأساء المصريون إلينا وإلى آبائنا، فصرخنا إلى الله وسمع الله صراخنا وأرسل ملاكا وأخرجنا من مصر، ونحن الآن هنا في مدينة قادش في طرف أرضك، فمن فضلك اسمح لنا أن نمر في بلادك، ونعدك بأن لا نمر في حقل ولا في كرم ولا نشرب ماء بئر، إنما نمشي في الطريق العام، لا ننحرف يمينا ولا شمالا إلى أن نترك أرضك. فرد عليه أدوم وقال: إياكم أن تمروا من هنا، فإن حاولتم أخرج وأهجم عليكم بالسيف. فقال له بنو إسرائيل: نذهب في الطريق العام فقط، وإن شربنا نحن ومواشينا من مائك ندفع ثمنه، فنحن لا نطلب شيئا غير أن نمر بأرجلنا فقط. فقال لهم: إياكم أن تمروا. وخرج أدوم بجيش كبير قوي ليهجم عليهم، ورفض ملك أدوم أن يسمح لبني إسرائيل بالمرور في بلاده، فتحولوا عنه. ورحلت
كل جماعة بني إسرائيل من قادش وأتوا إلى جبل هور، وفي جبل هور بالقرب من حدود أدوم قال الله لموسى وهارون: ينضم هارون إلى أسلافه لأنه لن يدخل الأرض التي أعطيها لبني إسرائيل، لأنكما عصيتما كلامي عندما إمريبا. إذن خذ هارون وأليعازار ابنه واصعد بهما إلى جبل هور، واخلع عن هارون ثيابه وألبسها أليعازار ابنه، فيضم هارون إلى أسلافه ويموت هناك. فعمل موسى كما أمر الله. صعدوا إلى جبل هور على مشهد من كل الجماعة، وخلع موسى عن هارون ثيابه وألبسها أليعازار ابنه، ومات هارون هناك على قمة الجبل. ثم نزل موسى وأليعازار من الجبل، فلما رأت كل الجماعة أن هارون مات عمل له كل بيت إسرائيل جنازة 30 يوماً.

دبل اسبريسو. الفرق بين فنجان القهوة اللي بيتعمل في البيت والقهوة التيك اواي الجاهزة يعني؟ الإجابة قهوة البيت معمولة بمزاج وحب واشتياق واحتياج وروقان، وبتتشرب على مهل مع موسيقى جميلة. أما القهوة السريعة الجاهزة فهي مش مطبوخة كويس، وتحس كده أنها متلهوجة، وهي قهوة والسلام، وطعمها مختلف من مكان للتاني. بص يا سيدي، الإنسان ابن الأصول يعني اللي من بيت ليه جذور وأصول وصفات ومبادئ وقيم وأخلاق موروثة، أكيد مختلف عن اللي تربى على السريع وفي كل حاجة حلوة ووحشة من اللي حواليه بدون فلترة أو تأكيد على القيم والمبادئ والأصول. فحتى لو أنت كنت بالصدفة من الناس التكاوي، ارجع اسأل، قلد الأصلي، هتقدر. يا رب قدرني أبقى أصلي.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير، صباح البركة وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد. معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من صباح سما. وحشتوني جدا من امبارح يا جماعة، من امبارح. مبسوطة جدا ان انا معاكم النهاردة كمان تالت حلقة على التوالي. يا رب ما تكونوش زهقتوا مني كده، لكن مبسوطة اننا مكملين مع بعض كده ونختم اسبوعنا مع بعض. النهاردة حلقة يوم الاربعاء، هنحكي وندردش ونلعب ونفضفض ونتفق ونختلف ونتخانق ونتصالح ونعمل حاجات كتيرة جدا زي ما اتعودنا. وطبعا هستناكم تشاركونا من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي. تقدروا تتواصلوا معانا من خلال التعليقات او من خلال الرسائل، وبنفكركم ان احنا معاكم على الويب سايت والابليكيشن، وكمان معاكم صوت وصوره على صفحتنا على الفيسبوك، كمان موجودين معاكم على الساتلايت على النايل سات واليوتل سات، ودايما تقدروا تكونوا بتتابعونا في الاعاده على باقي المنصات اليوتيوب والانستغرام والتيك توك والساوند كلاود. يعني هتفتحوا اي حاجه هتلاقونا معاكم ان شاء الله. مبسوطين جدا اننا نكون معاكم النهارده في حلقه جديده نحكي فيها في فكره جديده. طيب النهارده نحكي عن ايه بقى؟ يمكن الاسبوع اللي فات دوت كله، الكام حلقه اللي فاتوا كنا بنحكي عن العلاقات، والحقيقه كده حاسه ان احنا ايه، تعبنا علاقات. ولما قعدت افكر كده في الحاجات اللي بنتعب منها، لقيت ان في حاجات كتيره قوي احنا بنعملها وبنتعب فيها بتستنزف طاقتنا. بس الحقيقه احنا النهارده مش جايين برضو نتكلم عن الطاقه، ولا جايين نتكلم عن الحاجات اللي بنتعب فيها، احنا جايين نحكي عن الحاجات اللي ما تستاهلش بس بنتعب فيها. احنا النهارده كده جايين نفلتر حياتنا، جايين نفلتر كده البنود اللي بنصرف فيها مجهود، ونشوف منها ايه يستاهل وايه ما يستاهلش. هو ده موضوعنا النهارده، ايه اللي يستاهل وايه اللي ما يستاهلش. حاجات كتيره قوي في حياتنا بنبذل فيها طاقه ومجهود، من ضمنها العلاقات يمكن اللي قتلناها بحسن الكام حلقه اللي فاتوا. لكن مش العلاقات بس اللي بتكون بتستنزفنا، يعني رحله بحثنا عن العلاقات المناسبه، ممكن اكون انا اوريدي خلاص مستقره في علاقاتي بس فيها تفاصيل برضو بتستنزفني. فالنهارده كده عايزين نفكر مع بعض مبدئيا قبل ما نشوف كده ايه اللي بيستنزفنا. سؤال حلقتنا الاساسي النهارده، ايه اكتر حاجه بتحب تعملها كده وعندك استعداد ان انت تبذل فيها مجهود وانت مبسوط وراضي وسعيد وما عندكش اي مشكله؟ وايه الحاجات اللي بتبذل فيها مجهود وشاكك كده ان انا ممكن اكون اخترت غلط او ضيعت مجهودي؟ حاجات بسيطة، يعني ممكن اقول مثلا انا ببقى مبسوط جدا حتى لو هرجع اخر اليوم ميت من التعب، لو كنت مثلا بقضي يومي في خروجات مع اصحابي. في ناس تاني بالنسبة لها دي حاجة ما تستاهلش ان انا اضيع فيها طاقة، مع كامل الاحترام لكل الاراء وكل الناس. يعني في حد يقولك مثلا انا بعشق شغلي جدا، فانا لو هرجع كده اخر اليوم مش قادر افتح عيني بس انا هبقى مبسوط جدا وانا ببذل طاقه ومجهود في شغلي. حد تاني يقولك لا، ما يعني انا بشتغل عشان اعيش مش بعيش عشان اشتغل، فانا الشغل ده المفروض انه يكون بيساعدني على ان انا اعيش بعد كده، مش انه يكون بيستنزف كل طاقتي. فهي اراء، هي ممكن تكون نفس الحاجه بالنسبه لحد، حاجه تستاهل مجهود بالنسبة لحد تاني لا ما تستاهلش خالص اطلاقا. ابسولوتلي، شوف لي حاجة تانية اكون ببذل فيها مجهود. فهو ده اللي احنا عايزين نحكي فيه النهاردة، ايه الحاجات اللي تستاهل وايه الحاجات اللي ما تستاهلش. بس وسط كل دوت، مهما اختلفت ارائنا، في حاجات احنا ممكن نكون مقتنعين من جوانا او عارفين بعقلنا ان هي ما تستاهلش اننا نكون بنبذل فيها مجهود، ومع ذلك بنبذل فيها مجهود. فالنهارده كده عايزين نحط الحاجات دي تحت الفحص والمحص والتدقيق كده، ونشوف ايه الحاجات اللي ما تستاهلش بس بنبذل فيها مجهود، وفي المقابل حاجات تانية تستاهل بس ما بفتكرش ان انا ابذل فيها مجهود. موضوعنا النهارده مليان تفاصيل كتيره جدا جدا جدا، فمتحمسه جدا ان انا اكون بحكي معاكم فيها النهارده. هستناكم تشاركونا، تتواصلوا معانا وتقول لي كده ايه التفاصيل اللي بتبقى مبسوط وانت بتتعب فيها، وايه التفاصيل اللي المفروض اتعب فيها بس ما بتعبش، وايه التفاصيل اللي بتعب فيها وانا مش مبسوط. فكر كده، عندنا تفاصيل كتيرة قوي النهاردة. كمان بفكركم من جوه الصندوق اختار رقمك المفضل من 1 ل50، اختار كده الرقم بتاعك ونشوف هيطلع لك ايه، رسالة، لعبة، تحدي، فزورة، نصيحة، حكمة. فيعني صندوقنا زي ما تعودنا كده مليان. هنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نصبح على اصدقائنا ونبتدي كده نتشارك بيه ارائكم وتعليقاتكم، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة.

0: ثلاث أبطال، أولهم شاول الملك وده كان عنده أبناء كتير، والتاني يونسان ابنه وده اللي كان هيليه في الملك، والتالت بقى داود وده كان قائد جيوش شاول وكان أقرب صديق ليونسان، بالرغم أن كان في مشاكل كبيرة ما بينه وما بين شاول. وكان يونسان دايما بيحاول أن هو يصلح ما بينهم، ولما تأكد أن أبوه ناوي على الشر راح حذر داود، لكن لما تأكد أن الله اختار داود يكون الملك إدى الأحقية لداود وبدون تردد. يونسان كان مثال للصديق الحقيقي، أتمنى أكون زيه أو ربنا يكرمني بصديق زيه مميز. لو حابب تعرف أكتر بالتفصيل عن القصة دي ابعت لنا.
1: افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما.
2: كتير قوي بنسمع الجملة دي ومش غريبة على ودننا، لما بنقول انه الانسان طاقة، الانسان مننا طاقة، انا عندي طاقة يا جماعة ما استنزفونيش. فهل فكرت قبل كده طيب انت ايه اللي بيستنزف طاقتك؟ يعني ايه اللي بيستنزف، ايه اللي بيسحب منك الطاقة، ايه اللي بيخليك كده تيجي اخر اليوم تحس ان انت مش قادر؟ هو ده اللي احنا عايزين نحكي عنه النهاردة. انت بتستهلك طاقتك في ايه؟ ايه اللي بتحب فعلا ان انت تكون بتبذل فيه مجهود؟ اوكي ماشي، انا بحب الحاجة دي فما عنديش اي مشكلة، ما عنديش اي مانع ان انا اكون ببذل فيها طاقة وببذل فيها مجهود، لانه احنا محتاجين نركز. لان لو جينا فكرنا كده هنلاقي ان اوقات كتير احنا بنصرف مجهود في حاجات ما تستاهلش، حاجات مش هقولك ما تستاهلش بس حاجات ممكن تكون من وجهة نظري انا اللي ببذل فيها مجهود هي مش مهمة. طب انت بتبذل فيها مجهود ليه؟ مش عارف. فهي مش انا ببذل فيها مجهود، ده انا بتعرض للاستنزاف، انا بستنزف كم كبير من طاقتي اللي انا قلت ان انا الانسان طاقة، وبوصل في النهاية كده ان انا ما عنديش طاقة يمكن للحاجات المهمة او الحاجات اللي انا نفسي اعملها او الحاجات الاساسية في يومي او في حياتي. فهل احنا فعلا بنركز ايه اللي بيستنزف طاقتنا على مدار اليوم؟ هل انا بركز مثلا ان انا اكون ببذل طاقة في الحاجات اللي انا بحبها، سعادتي، راحتي، تعلمي، بيتي، اولادي، ولا انا بستنزف طاقة وليكن مثلا في اني بهتم بكلام الناس وارائهم وجهات نظرهم مثلا، يعني كمثال. فده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض النهاردة. قبل ما نحكي فيه يا جماعة عايز احكي لكم كده على خبر ظريف جدا، يعني هو اكيد صاحب الخبر بالموضوع بالنسبة له ما كانش ظريف اطلاقا. يعني مين مننا ما يمكن ما سمعش او ما اختبرش فكرة انه يكون قاعد في بيته كده في امان الله وفجأة يلاقي فار؟ بتحصل في اي مكان في العالم، بتحصل تبقى قاعد في بيتك كده في امان الله وهوب تلاقي مثلا صوت قرقضة، تحس بحركة كده مش عارف جاية منين. وفي بعض الدول وفي بعض الاماكن يعني البيوت ما بتبقاش حيطان كده بالشكل اللي احنا متعرف عليه يمكن في دول كتيرة، لا بتبقى الحيطان حاجة كده ايه اقرب لألواح خشب وبتبقى دابل كده، فما بين الحيطة والحيطة في زي سبيس كده مسافة مثلا 10-15 سنتي كده فراغ في قلب الحيطة، مش قوالب طوب كده زي ما متعرف عليها في كتير من الدول العربية. فالمهم ان بطل الخبر بتاعنا البيت بتاعه كان بالشكل ده، يعني اللي هي بتبقى مش عارفة اسميها ايه بس اللي هي الحوائط الدابل دي اللي هي بتبقى الواح خشب في فراغات ما بينها. المهم صاحب البيت دوت كان قاعد برضو في امان الله في يوم من الايام، وابتدى ان هو يكون بيسمع صوت خروشة كده، صوت حاجات بتقرقض، صوت حركة، فمش فاهم الموضوع ايه الاصوات ديت. ففضل ورا الموضوع يوم واثنين وثلاثة كده لحد ما اكتشف ان في فضلات فار وان في اكل كده بيلاقيه متقرقض، عارف كده تبقى سايب حاجة على الرخامة، حاجة في المطبخ تلاقيها معضوضة بتاع، فقال بس كده في فار في البيت، قضي الامر يا شعلان، لازم ندور على الفار دوت. حاول بشتى الطرق ان هو يدور على الفار دوت، جاب مصيدة، حاول يستخدم اللي هي زي مبيدات الفران والحاجات ديت، ما فيش، الفار لسه سامع صوته في الحيطان من جوه. فانا مش عارف المشكلة جاية منين، مش عارف طب يعني اعمل ايه علشان اتخلص من الفار ده. واتفضل يوم اتنين تلاتة اسبوع الفار انا لسه سامع صوت الحركة بتاعه والاكل بيبوظ ومش عارف اعمل ايه. الموضوع ابتدى يستفزه جدا وابتدى خلاص بقى مش طايق. عمل ايه بقى صاحبنا دوت؟ راح جايب شاكوش كبير، فين الشواكيش الكبيرة الضخمة دي بتاعت اللي بيهدوا بيها الحاجات، ونزل تخبيط في حيطان البيت كلها، كسر حيطان البيت كلها، كسر العفش كله، ويحاول يقفش في الفار، الفار يجري، كل ما يخبط في حيطة ويلمح فيها الفار، الفار يجري ما بيلحقش يصطاد، ويخبط في الحيطة التانية يحاول يمسك الفار ما بيجريش، الفار بيطلع يجري في الشقة يكسر في العفش، يكسر الراجل، كسر الشقة كلها وكسر العفش كله وكسر حيطان الحيطة كلها وما اصطادش الفار. وفي الآخر الفار هرب بكل سلام او بكل برود يعني، ما انا اصح شايفه الرب، بس الحمد لله ان هو شايفه خلاص بيهرب من البيت. ايه ده انت هتصطادني؟ فلا خلاص اسيب لك يا عم البيت اللي انت كسرته على دماغنا احنا الاثنين دوت، وانت كسرت لي البيت هستخبى فين بقى يعني. طبعا الدوشه والاصوات العاليه اللي كان عاملها دي شدت انتباه الجيران اللي خليتهم اتصلوا بسرعه بالشرطه او بالطوارئ، والشرطه لما جت لقوا البيت مهدود ومتكسر والعفش كله متكسر والحيطان مفيش حيطان، الراجل كل حيطه عنده فيها خرم قد الشمس كده زي ما بنقول. فايه اللي حصل؟ انت اتهاجمت بتاع اي حاجه؟ كنت بصطاد فار. ايه؟ كنت بصطاد الفار. يعني وجع القلب ده كله عشان بتصطاد فار؟ قال لهم مش عارف اطلعه. طب اصطادته في الاخر؟ لا هرب، الحمد لله انه هو هرب يعني قبل ما يهد البيت اساسات البيت على دماغه يعني. بس حسيت كده انه انا بحضر حلقه النهارده انه احنا اوقات بنبقى عاملين زي الشخص دوت، احنا اوقات كتيره بنهد بيوت حياتنا وحيطان كتيره كده وبنستنزف طاقه عشان فار، او مش هنقول فار بقى، بس علشان حاجة مش مستاهلة، حاجة مش محتاجة او ما لا تستدعي كل الهم اللي احنا فيه دوت. عشان كده احنا النهاردة عايزين نسأل السؤال دوت، احنا ليه بنبذل مجهود في حاجات ملهاش لازمة، في حاجات عمالة بتحرق في اعصابنا وبتحرق في طاقتنا، وايه في الاول في الاخر؟ فار مفروض ان انا مهتمش بيه، فليه بنبذل مجهود في حاجات مش بتضيف مثلا لأرواحنا، مش بتضيف لوعينا، مش بتضيف لمكانتي أو معلوماتي، لأ أنا ببذل مجهود وطاقة في حاجات ما تستاهلش. ليه دايما بنحس إن طاقتنا مسروقة في حاجات مش مهمة؟ ده اللي احنا عايزين نحكي فيه النهارده. النهارده مش جاي اقول لك خليك ايجابي وازاي ما تختار حاجاتك، لأ انا النهارده جاي اقول لك بس ببساطة فلتر الحاجات اللي انت بتبذل فيها طاقة، لان احنا عندنا رصيد يومي من الطاقة. يعني احنا بننام بالليل عشان نشحن شوية طاقة كده على قدنا حلوين، نقوم نشتغل بيهم الصبح ونسوشيالايز بيهم بالليل، ونرجع ننام تاني اخر اليوم علشان نشحن شوية طاقة تاني. فهي بطارية بنشحنها، فهو رصيد طاقة يومي، فمش عايزين نكون بنستنزفه في حاجات مش مهمة، ونيجي كده آخر اليوم نبقى حاسين بخيبة أمل وإن أنا كده محبط لأن أنا ما حققتش أي حاجة، ما أنجزتش أي حاجة في اليوم النهاردة، ومع ذلك حاسس إن أنا تعبان ومستنزف، طاقتي خلصت. فالنهاردة كده عايزين ناخد مع بعض كده رحلة استرداد الطاقة ديت. لكن قبل ما نبدأ الرحلة دي عايزة أرجع للتعليقات كده علشان نصبح على أصدقائنا الجمال. وأول حد معانا النهاردة صباح النشاط يا أمجد، صدقنا أمجد صارت صباح الخير والجمال أمجد بسرعة. استناك كده تجاوبنا على سؤال حلقتنا، إيه الحاجة اللي ممكن أو عندك استعداد إن أنت تبذل فيها وقت وطاقة ومجهود وما عندكش مانع إن أنت تستنزف فيها، بس أنت هتكون مبسوط وأنت بتعمل الحاجة دي. وعلى النقيض، إيه الحاجة اللي حاسس إن هي بتاخد من وقتك ومن مجهودك وأنا مش مستمتع بيها؟ فكر معايا كده واستناك تشاركني، ومتنساش تلعب معايا في الصندوق. كمان بنصبح على الجميلة نانا، يا نانا صباح الخير وصباح السعادة وصباح الألوان والورود. نانا بسرعة كده هستناكي تقولي لي إيه الحاجة اللي بتبقى مبسوطة وإنتي بتتعبي فيها، وإيه الحاجة اللي لأ حاسة النوم أنا ببذل طاقة على الفاضي أو أنا مش مستمتعة بالحاجة دي. طيب هي اوريدي نانا بتشاركنا بتقول انا مبسوطه جدا بزرع النباتات او الاهتمام بحيوان اليف. نانا كده جاوبت الجزء الاول من السؤال، هي هتكون مستمتعه ما عندهاش مانع ان هي تكون بتبذل طاقه ومجهود لو هتكون بتعملها في حاجه بتحبها مثلا زي الزراعه او الاعتناء بحيوان اليف. طب خليني كده سؤال فضولي، ايه حيوانك الاليف المفضل يا نانا؟ يعني لو هتربي حيوان اليف كده هتربي ايه؟ احب اعرف كده. كمان نانا بتختار رقم 29. طيب بصي يا ستي، رقم 29 النهارده سؤال، سؤال بيقول لو هتدي ميداليه تقدير لشخص في حياتك النهارده هتديها لمين؟ النهارده كده في شخص في حياتك انت عايزه تقولي له كده انا ممتنه لوجودك، او عايزه ادي لك كده ميداليه تقدير لاي حاجه انت عملتها لي كده في حياتي، فهتكون بتقدميها لمين؟ مش لازم نعرف اسم الشخص، لكن ممكن مثلا تشاركيها مثلا بصلة المعرفة، صديق، حد من الأهل، حد من حد في حياتك، فيعني شاركينا. ده السؤال اللي طلع لك النهاردة، لو معاكي ميدالية تقدير تديها لحد هتديها لمين؟ دي رقم 29 النهاردة، هستناكوا كده تكملوا معانا. نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل كده نبتدي نعمل عملية فحص لإيه الحاجات اللي في حياتنا اللي بتاخد من وقتنا وبتاخد من طاقتنا ومجهودنا وهي ما تستاهلش. خلونا كده ايه نبدأ باللي ما يستاهلش ونحاول منه نتعلم ايه اللي على النقيض يستاهل ان انا اكون ببذل فيه مجهود او ببذل فيه طاقة وبتعب فيه. فكر معايا كده ايه اللي في حياتنا مش المفروض ان انا اكون بتعب فيه، او مش المفروض ان انا اكون ببذل فيه طاقة.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: لولا الألم لما شعرنا بالمتألمين، ولولا تعزية الله لنا في وسط الألم لما عزينا آخرين. ناس كتير قوي بتسأل وتقول له ليه يا رب؟ ليه الألم والصعاب اللي أنا عايش فيها دي؟ نفسي أقولك إن مفيش حد هيحس بالشخص اللي بيتألم غير الشخص اللي بيتألم زيه. لكن كمان الشخص اللي بيتألم مش بس محتاج حد يحس بيه، لكن محتاج حد يمديله إيده. ولولا تعزية الله ليك وانت في وسط الألم ما كنتش هتقدر تعزي المتألمين. الألم بيحسسك بيهم، وتعزية الله بيخليك تقدر تمدلهم إيديك. بيقول الكتاب المقدس أشكر الله أبو الرأفة وإله كل تعزية الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. آمين.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: راديو سما مزيكا وهوا.
3: بما ان الانسان مننا طاقه يعني، فعايزين نحافظ على حبه الطاقه اللي بنشحنهم واحنا نايمين كده علشان نعرف نوزعهم كويس على مدار اليوم. وخلينا نتفق كده على حاجه مهمه جدا، فكره اللي انا شايفه يستاهل او ما يستاهلش دي ممكن تختلف من شخص للتاني. يعني ممكن اكون انا في حاجه شايف ان هي تستاهل جدا ان انا اكون ببذل فيها طاقه واتعب فيها، وحد تاني شايف انه ايه يا عم السذاجه اللي انت فيها دي، انت ليه مهتم قوي بالموضوع دوت، اما الحاجه دي ما تستدعيش خالص ان انت تكون تبذل فيها مجهود. بس خلينا نقول ان في حاجات الفرق برضو ما بينها شعره. يعني مثلا خليني احكي لكم كده على حاجه كنت بسال حد في وقت من الاوقات كده، ايه اكتر حاجه حاسس ان هي بتغيظك لما بتشوف الناس اللي حواليك بتعملها. مش فاكره كنا بنحكي في ايه يعني، لكن الحوار اخدنا للحته دي. فكان بيقولي او كانت بتقولي انه انا اكره ما عليا المنافسه او مبدا المنافسه، في حين ان فكره المنافسه ديت ممكن تكون حاجه حلوه. يعني في ناس كتيره قوي بتتشجع بالمنافسات، بتتشجع قوي بان هي تكون في سباق او في مسابقه، دي من الحاجات اللي بتحفزها ان هي تكون احسن، بتحفزها انها تكون بتطلع طاقه اكتر، بتشجعها كده لما احس ان انا في سباق، فده من الحاجات اللي بتحركني. فبالنسبه لناس كتيره فكره ان انا اكون في منافسه او في سباق دي بتشجعها. لكن الشخصية دي كانت بتقولي أنا بكره جدا المسابقات وبكره جدا المنافسة، ليه أن أنا أكون ببذل طاقة وببذل مجهود وأدخل في صراع مع حد عشان أثبت أن أنا أحسن منه أو أن أنا أفضل منه أو أن أنا أحق منه بالحاجة دي؟ ليه لازم أنا أكسب وغيري يخسر، أو العكس أنا أخسر وغيري يكسب؟ كانت بتقول لي انا ما بحبش خالص اشترك في المسابقات والحاجات اللي فيها سباق الا لو الموضوع مش فارق معايا، اللي هو يعني ايه حضرتك يعني لو مهتمه هخش، لكن بتقول لي لا انا ما ادخلش مسابقه غير لو الموضوع مش فارق معايا، فانا مش مهتمه بالنتيجه، كسبت خسرت وصلت ما وصلتش انا مش مهتمه بالنتيجه، او لو انا واثقه جدا ان انا هفوز بالنتيجه او هفوز بالحاجه النهائيه. فبتقول لك انا بحبش خالص فكره المسابقات. بتحكي لي ان هي وقت المدرسه

مسابقة. ففي ناس بالنسبة لها فكرة المسابقات أو السباقات دي حاجة ما تستاهلش إن هي تكون بتبذل فيها طاقة، على عكس ناس تانية دي الحاجة اللي بتحركهم، دي الحاجة اللي تستاهل إن هو يكون بيبذل فيها طاقة. بس أنا لما جيت أفكر في الموضوع كده حسيت إنه لأ، الموضوع مش مطلق، الموضوع مش أنا هدخل منافسة أو مش هدخل منافسة، أو أنا هتسابق مع حد أو أنا مش هتسابق مع حد. أنا حسيت إن الموضوع ممكن نوقفه كده على نقطة واحدة بس، المنافسة حقيقية ولا منافسة كدابة؟ بمعنى آخر، المنافسة دي على حاجة تستاهل ولا المنافسة دي على حاجة ما تستاهلش إن أنا أكون بتسابق فيها أو بسابق فيها أو بختار كده إن أنا هخش المعركة ديت. يمكن في نطاق الحياة العملية أوقات بيبقى أنت مضطر إن أنت إيه تعصر على نفسك كده 5 6 كيلو ليمون وتجز على أسنانك وهندخل المعركة وهتنافس مع الناس اللي حواليا علشان يمكن علشان أحافظ على مكاني مثلا أو على وظيفتي أو علشان أثبت أن أنا أستحق المكان دوت مثلا، أو هقدم في انترفيو في مكان مثلا، أو بنتسابق في تارجت مثلا أو حاجة، فأنا مضطر لأنها يعني معركة الحياة زي ما بيقولوا. لكن بحس أنها، وده رأي ناس كتير بس الموضوع محتاج حكمة، في ناس كتيرة بتشوف ان ما ينفعش اتسابق وادخل في مسابقة في العلاقات. يعني ما ينفعش اكون بتنافس على حب حد، ما ينفعش اكون بتنافس على قبول واسترضاء حد، سواء انا الشخص ده كنت فعلا بحبه او ما بحبوش. يعني ممكن اكون في شخص انا بحبه جدا جدا جدا جدا، ويعني ممكن ابصم بالعشرة ان انا ممكن اكون اكتر حد بيحب الشخصية دي، بس الشخصية دي لما يتلم حوالين منها كده لما قد تكون لما كدابة، وان انا ابتديت كده اتوه في النص. فناس كتيرة كده تقولك لا انا هسحب كرسي كده على جنب واقعد اتفرج، و انا مش عايز ادخل نفسي في المسابقه دي. ليه اكون بتسابق مع حد؟ عشان اثبت محبتي لشخص او اثبت ولائي او انتمائي لشخص. فناس كتير تقول لك انا ما بحبش النوع ده من المنافسات، المنافسات في العلاقات انا ما بحبش النوع دوت من المنافسات. يا هتكون بتقدرني وتحترمني وتحبيني زي ما انا هكون ببادلك نفس المشاعر، يا لا. فدي وجهه نظر ناس كتير. في ناس بتعمم الموضوع اكتر بقى في الحياه، بس في ناس وجهة نظرها انه انا مش اكبر من المنافسة ولا اقل منها، بس ليه لازم اتنافس؟ لو انا شايف ان ده مكاني هاخد المكان. لقيت ان الموضوع هيبقى فيه نوع من انواع المنافسة، عارفين كده اللي هو ايه؟ هقول لكم وجهة النظر بتاعت الناس دي شبه ايه كده. عارفين مين فيكم شاف الخبر ده قبل كده؟ كان في خبر نازل كده من كام سنة لدراسة علمية كده، كانوا مجموعة من الباحثين عايزين يعملوها، وكانوا عايزين يشوفوا فرق السرعة مش مين أسرع، فرق السرعة ما بين كلاب الصيد اللي هي معروفة ان هي بتبقى سريعة جدا، ونوع من أنواع الفهود أو النمور مش فاكرة. فطبعا معروف ان سرعة الفهد أكبر بكتير جدا من كلاب الصيد، لكن الدراسة دي كانوا عايزين يقيسوا فيها فرق السرعة والحافز ويعني كذا حاجة كده. فعم نظموا سباق زي حاجة كده شبه السباق، عارفين الأماكن اللي بتنظم فيها سباقات الخيل اللي بيبقى مسارات طويلة كده محددة، وكل حصان أو كل حيوان بقى، بما ان هنا الحيوان اختلف فنقول ان كل كلب محطوط في الكشك بتاعه أو في الخانة بتاعته، اللي مجرد ما السباق يبدأ هتتفتح كل الأبواب. فكانوا عم جايبين مجموعة من كلاب الصيد ومعاهم الفهد دوت أو النمر دوت. ويوم أو وقت السباق، أول ما الحكم ضرب الطلقة والأبواب كلها اتفتحت، كل الكلاب طلعت تجري، كل الكلاب بلا استثناء طلعت تجري. المفروض ان في نفس الوقت الفهد يطلع يجري معاهم عشان نقدر نحسب بقى فرق السرعه دوت وفرق المسافه والابحاث اللي احنا جايين نعملها. لكن الكل اتفاجئ انه الفهد ما خرجش اصلا من الكشك بتاعه.
فالعلماء فسروا حتى في الحيوانات يا جماعه، حتى في اللي هو في الطبيعه، الحاجات اللي ما فيهاش ذكاء بقى، والحاجات اللي ما فيهاش يستاهل وما يستاهلش وقيم وما قيمش، لا دي طلعت فطره، حتى في الحيوانات طلعت بالفطره. فقال لك ان الفهد حس ان هو اكبر من المنافسه، هو حس انه انا لو نزلت اتنافس على الحاجه دي انا هكون بقلل من مكانتي. ايه انا نازل اتنافس مع كلاب صيد؟

ده انا اسرع حيوان على وجه الارض، انا نازل اتنافس مع كلاب صيد. ففي دي وجهة نظر ناس كتير، اللي هو سواء المسابقة او مبدأ المسابقة في حد ذاته يستاهل او ميستاهلش. لكن في ناس تانية شايفة انه انا ايه اللي يدخلني منافسة، انا في غنى عنها. ففي ناس كتيرة بتشوف ان المنافسات الكدابة او المنافسات اللي مش حقيقية او المنافسات اللي ما فيش منها عائد حقيقي، يمكن زي ما كنا بنقول كده في النص، في بيئة العمل احيانا بنضطر اننا نقبل المنافسات ديت، لكن في حاجات تانية في الحياة وفر طاقتك وترفع عن ان انت تكون بتدخل تتنافس فيها. شوف بقى ايه الحاجات ديت، كل حد فينا عنده تفاصيل وجوانب مختلفة في حياته، لكن ده نوع من انواع الحاجات اللي ما تستاهلش. فكروا معايا كده ايه تاني ممكن يكون ما يستاهلش ابذل فيه طاقه واحوش طاقتي كده علشان في حاجات تانية هتستاهل ان انا اكون بتسهل فيها. قبل ما نحكي اكتر كده خلوني ارجع للتعليقات. وصلنا لحد نانا، ونانا بتجاوب على السؤال بتاعها ميدالية التقدير هتديها لمين، فبتقول هديها لماما، يعني ربنا كده يبارك حياتك دايما بماما. وكمان بتكمل يا نانا استني رحت فين، نانا بتكمل بتقول بحب الطيور كوكتيل، والآن عندي 2 يغرد من أنواع اللحن ويلعب أيضا. عندك نوعين من الطيور، بس انا ما بفهمش قوي في انواع الطيور، بس يعني من باب الفضول برضو واحنا مكملين في الفضول كده، انواعهم ايه طيب كده يعني نحب نتعرف. انت عارفه كان وانا صغيره كان نفسي ان انا يكون عندي قفص عصافير كده، بس حسيت انه طب ما هم بيصوصوا على الشباك كل يوم الصبح، ليه بقى يقعدوا طول اليوم بيصوصوا لي في البيت؟ فحسيت الموضوع ممكن يبقى مزعج شويه، فصرفت نظر عن الموضوع، فقولي الموضوع مغري ولا مش مغري يا نانا. لكن استناكي كده تقولي لي انواعهم ايه عشان احب اعرف يعني. لكن هي بتكمل وبتقول بنخاف من الاصعب فبنشتغل على الاسهل. فتفتكري طيب انه دوت اللي بيخلينا مثلا، بما ان احنا كنا بنحكي عن فكره المنافسه، فبيخلينا مثلا نتنافس في حاجات اللي هو يعني انا اكني بتعب في الحاجه ديت، اكني ببذل مجهود في الحاجه ديت اللي هي قد تكون السهله لاني بتجنب الصعب، فاللي هو ما انا خلاص بقى مش قادر. عارفه كده اللي هو ايه نفس مبدا واحنا صغيرين، انا هقعد اذاكر الماده اللي انا يمكن شاطر فيها اللي انا بحبها اللي انا اوريدي حافظها صم، وقال يعني بقى ايه انا بتعب وببذل مجهود وبذاكر اهوت عشان في ماده تانية انا ما بحبهاش، واللي هو مش عايز افتح حاجه ما مش عايز اذاكرها. فاللي هو اللي ظاهر ايه ان انا قاعد بذاكر وبتعب، بس على أرض الواقع إيه أن أنا بعمل الحاجة السهلة أو الحاجة اللي أنا ضامنها لأن في حاجة تانية أنا مش عايز أبذل فيها مجهود. عجبتني وجهة النظر يا نان، يعني لذيذة عجبتني. طيب كمان يا بهاء كنت مختفي فين الكام يوم اللي فاتوا، افتقدناك، طمنا عليك كده. بهاء بيقول يا ريت تباركولي وتطبلولي. يا خبر أبيض، نبارك لك ونطبل لك جدا، بس يعني قول لنا كده نبارك لك على إيه، احنا بنحب جدا نشجع بعضينا، فقول لنا كده نبارك لك على ايه علشان نفرح معاك. بهاء كمان هستناك اولا تلعب معانا، يعني ما ينفعش نبدا اليوم كده من غير ما نلعب، يعني كفايه ان انت ما صبحتش عليا يعني هعديها لك، بس يعني نلعب مع بعض بقى. وقول لي ايه الحاجه اللي عايز تبذل فيها مجهود نفسك كده ان انت تكون بتبذل فيها مجهود وتبقى مبسوط ومستمتع، وايه الحاجه اللي بتاخد من مجهودك وانا مش مبسوط بيها، فكر كده وقول لي. كمان نانا بتقول مبسوطة اني اسافر واستكشف اماكن جديدة واثار قديمة. نانا من الناس اللي هتبقى مستمتعة جدا ان هي تبذل مجهود وتتعب وتستنزف طاقة في سبيل ان هي تكون بتتفسح مثلا او بتسافر او بتشوف اماكن جديدة. فيعني ممكن تاخديني معاك يا نانا، انا ما عنديش مشكلة برضو خالص ان انا استنزف في سفر وتنطيط وزيارات وفسح، ممكن تاخديني معاكي وانتي رايحة تستكشفي، يعني هستكشف معاكي، هقعد مؤدبة جدا وهستكشف معاكي. كمان ماجدة، يا ماجدة صباح الخير صباح الفل. ماجدة وحشتينا يا ماجدة، مش شفناكيش امبارح، ينفع كده يعني ينفع كده حلقة بحالها ما نصبحش على بعض كده ونبدأ اليوم مع بعض؟ طمنينا عليكي وعلى أخبارك والأجواء عندك أخبارها عاملة ايه. هستناكي يا ماجدة تشاركينا في موضوعنا ونلعب مع بعض في الصندوق. وبرجع تاني كده لنانا اللي بتختار رقم 7. طيب نشوف كده رقم 7 من الصندوق. رقم 7 النهاردة رسالة بتقول ليس الفخر في أن تقهر قويا بل أن تنصف ضعيفا. فالسعادة
والفخر والانبساط مش في ان انا اكون كده ايه بنتصر على الضعيف. يعني يمكن فكرة المسابقة اللي كنا لسه بنحكي عنها النهاردة او بنحكي عنها دلوقتي، يعني مش السعادة في ان انا انتصر على اللي ما فازش معايا في المسابقة، لكن ان انا اكون بنصف الضعيف، بنصف او بطبطب على المغلوب يمكن. فدي رقم 7 النهاردة. كمان بهاء، ايوه بقى، بيقول لنا نتيجة الثانوية العامة يا بهاء، الف الف الف مبروك. يعني مش هسألك كام عشان عارف موضوع الارقام ده بيبقى سخيف وبيبقى اقتحام للخصوصية برضو، لكن الف الف مبروك. سؤالي الوحيد، هل الدرجة فعلا جت زي ما انت كنت متوقعها وراضي كده ومبسوط وفي كل الأحوال طبعا شكرا يا رب، ولا اللي هو يعني حاسس ان انا كان ممكن اجيب احسن؟ فطمنا عليك كده، انت احساسك بيها ايه؟ ولو ان طالما باركولي وطبلولي يبقى انت اكيد راضي جدا عن النتيجة. صباح الفل يا بهاء، ماشي خلاص عدت، هيك سامحتك خلاص. صباح الفل وصباح الخير والبركة عليك. كمان بهاء بيكمل وبيقول عايز ابذل مجهود في الخير واي حاجة تنفع الناس. الله عليك، طب اديني امثلة كده يا بهاء. حاجات كتيرة قوي اقدر ان انا اكون بعملها بتنعكس على الناس اللي حواليا بخير وبنفع وببركة، ممكن تكون حاجات بسيطة، ده يكفي بس ان انا اكون هبتسم في وش حد صاحي النهاردة محبط، فاللي هو ابتسم له كده اشجعه اطبطب عليه صباح الخير، اجيب له ازازة مية لو الدنيا حر ومبهدلة. فيعني ممكن حاجات بسيطة جدا. فاديني امثلة كده عن الحاجة اللي انت حاسس انها في طاقتك في امكانياتك وتقدر كده ان انت تكون بتبذل فيها مجهود، يمكن ده يفتح عينك على تفاصيل معينة ونشجع بعض النهاردة كده ان انت تعملها، ويمكن تشجع حد تاني بيسمعنا دلوقتي ان هو يكون بيعمل معاك الحاجة دي. طيب الناحية التانية بقى يا بهاء، ايه الحاجة اللي حاسس ان انا ممكن اكون فعلا ببذل فيها مجهود او بتاخد من طاقتي في حين ان الحاجة دي انا مش موافق انها تكون بتستنزفني بالشكل دوت؟ وبشكل عام بتشوف ان الناس عامة ايه اكتر حاجة بيبذلوا فيها طاقة وهي ما تستاهلش؟ هقولك على حاجة يا جماعة، ان واحدة من اكتر الحاجات اللي انا بشوف انه ناس كتيرة قوي بتبذل فيها طاقة في حين ان هي المفروض ان هي تكون ما تستاهلش، ان انا اكون ببذل طاقة في ان انا عايز اثبت وجهة نظري، يعني وجهة نظري تخصني فبتاعتي انا اللي هحترمها انا اللي هقدرها انا اللي هعيش بيها. في ناس بقى لا، بتبذل مجهود خرافي انها تقنع اللي قدامها بوجهة نظرها. ليه يعني مثلا الاقي نفسي بقضي ساعات وقت طويل جدا في ان انا بتجادل مع حد مش عايز يفهم مش عايز يقتنع مثلا بالصح، يعني انا بحاول اقنعه بحاجة صح ممكن اكون انا فعلا على حق وانا مصمم ان هو لا انت هتقتنع يعني هتقتنع، فانا بقى ببذل مجهود خرافي وطاقه مهدره في ان انا مصمم ان انا اقنع حد بوجهه نظري. احنا بنبذل مجهود جبار يا جماعه عشان نثبت وجهه نظرنا لناس مصممه انها ما تفهمش، علشان يمكن اخد موافقه او ارضي او اثبت ان انا صح قدام ناس مش مهتمة اصلا بالموضوع، مش مهتمة اصلا. ده غير بقى دوامة الخناقات والجدالات الاونلاين، اللي هو تلاقي ان انت مسحول في خناقة اونلاين، كومنت رايح وكومنت جد، في صراع مع ناس غريبة وناس متعصبة يمكن لرأيها عشان تثبت وجهة نظرك. على ايه وجع القلب ده؟ على ايه الصراع دوت؟ احنا بنستنزف رصيد طاقتنا اليومي الغالي في حاجات كتيرة قد تكون ما تستاهلش. فهل ان انا اكون مصمم اثبت وجهة نظري لحد ممكن يكون مش مهتم اصلا بالموضوع، دي حاجة تستاهل ان انا ابذل فيها طاقة؟ طب اسأل نفسك كده وبص لحياتك بجد، كم مرة عملت دوت؟ كم مرة كنت مصمم تثبت لحد ان هو غلط وانت صح؟ ايا كان الموضوع، بنتناقش بقى في حاجة في الحياة، حاجة سياسية، حاجة رياضية، حاجة كونية، حاجة مهمة او حاجة مش مهمة، كل واحد مقتنع برأيه. ليه اوقات كتيرة بنصمم اننا نبذل مجهود ومش هسيبك غير لما تقتنع؟ ليه يا سيدي عني ما اقتنعت؟ مش انت مقتنع؟ ليه؟ فخلي بالك لو انت من الناس اللي بتبذل مجهود خرافي في انك مصمم تقطع اللي قدامك بوجهة نظر، انت ملكش الحق
انا ماليش الحق ان انا اجبرك تقتنع بوجهة نظري حتى لو كنت انا اللي صح، طالما الموضوع مش هيأثر عليا في حاجة ومش هيأثر عليك في حاجة، مجرد هو اختلاف وجهات النظر. فانت مش من حقك ان انت تفرض وجهة نظرك على حد وتجبره ان هو يكون بيقتنع بيها، مش من حقنا. فانا بشوف فكرة المجهود اللي بيتبذل في النقاشات دي، ده مجهود ما يستاهلش ان انا اكون ببذل فيه طاقة، وتلاقي ان انت اخر القعدة بتنهج وتعبت ليه، لان انا بذلت طاقة في حاجة مش مهمة. على ايه يا جماعة وجع القلب ده؟ على ايه وجع القلب دوت؟ فيعني شاركوني اكتر كده يا جماعة. يا الواناتك يا نانا، طب مش معنى قلوب زرقاء؟ انا النهاردة لابسة اصفر، مش معنى قلوب زرقاء النهاردة؟ فين الالوان؟ يعني ابتدينا نخرج برا البلدة كده يا نانا. ماشي. كمان ماجدة بتقول احب اشوف اماكن جديدة بس بدون متاعب السفر. طيب هنا يمكن حلو قوي. طيب احنا اللي بنعمله مع ماجدة دلوقتي ومعنانا، احنا بقينا ايه، وجهتين نظر نقول ايه لنفس العنصر. يمكن مثلا كنت لسه بقول معنانا انها كانت بتشاركنا ان هي عندها استعداد تبذل مجهود وتتعب في سبيل مثلا ان هي تكون هتسافر، هتزور اماكن جديده، هتشوف حاجات ما شافتهاش قبل كده، فدي بالنسبه لها حاجه هتحب ان هي تبذل فيها مجهود وما عندهاش مشكله فيها. ماجده من الناحيه الثانيه، وده برضو حقيقي جدا، انا عايز برضو اشوف الحاجات الجديده استمتع بيها بس من غير التعب، انا شايف ان المجهود ما يتعبش. عارف كده زي مثلا لما تروح تقول لحد ايه، انت زرت المكان الفلاني؟ يقول لك لا لسه. يقول لك المكان ده تحفه خرافي بس هو بعيد شوية، فالسفر طويل، أو السفر هنركب وننزل ونسافر وترانزيت ومش عارفة إيه، فالموضوع متعب شوية. في حد يقولك إنه رغم إنه متحمس جدا إنه يشوف المكان دوت، بس حد يقولك آه يلا وما فيش مشكلة نتعب شوية بس هنروح نتفرج على الحاجة الحلوة دي. في حد تاني يقولك آه أنا كان نفسي الحقيقة بس لا سوري ما عنديش استعداد إن أنا استنزف 3/4 طاقتي قبل ما أوصل الوجهة اللي أنا رايحة. الاتنين صح، ما أقدرش أقول إن حد فيهم غلط، فهي وجهات نظر، فحدد إيه اللي يستاهل وإيه اللي ما يستاهلش، لأن إحنا بنقدر نحدد في الحاجات الكبيرة الواضحة ديت، بس في تفاصيل تانية صغيرة مستخبية، والآفة يا جماعة في التفاصيل، السم في التفاصيل. فالتفاصيل الصغيره دي ممكن تكون بتسحب طاقتنا طاقتنا طاقتنا ديت واحنا مش حاسين. حلو قوي يا مجد. طيب قولي لي بقى ايه على ارض الواقع اللي بيسحب من طاقتك وانت شايفه انه لا ما يستاهلش، ما يستاهلش، ما بس للاسف هو فعلا بياخد من طاقتك. فكري معايا كده. وهستناكي نلعب مع بعض في الصندوق، لكن بهاء بيختار رقم 14 ورقم 11. طيب نشوف كده 11 الاول. 11 النهارده سؤال، ركز معايا في السؤال. 11 بتقول لو هتختار موسيقى تصويرية لحياتك، عارف كده زي الموسيقى بتبقى شغالة في الخلفية، الباكجراوند ميوزك اللي بنقول عليها، يا ترى الموسيقى التصويرية لحياتك هتكون هادية ولا هتكون صاخبة؟ بمعنى آخر يعني شايف رتم حياتك هادي صاخب، موسيقى مثلا هتبقى ساسبنس، شايف كده رتم حياتك ماشي ازاي؟ بما ان احنا لسه خارجين بقى من مود ثانويه عامه بقى وامتحانات ونتيجه، فانا حاسه ان الموسيقى هتبقى طبل وزمامير، لازم تبقى طبل وزمامير. لكن قولي كده مثلا شايف المحطه الجايه في حياتك بقى، انا ضامن الخطوه الجايه كده وشكرا يا رب على اللي جاي، فالموسيقى التصويريه مثلا هتبقى حاجه كده ايه، رايقه وهاديه ومبسوطه كده، ولا لا ابتدينا ندخل بقى سسبنس، يا ترى الكلية ايه، يا ترى هنعمل ايه؟ فوصف لنا كده الموسيقى التصويرية لحياتك الوقت ده وشكلها عامل ازاي. كمان رقم 14، رقم 14 النهاردة رسالة، خلينا نقراها كده، بتقول تعالى لتعطيني فرحا لا يستطيع احد ان ينزعه مني. يعني حلوة قوي الصلاة ديت، شجعك جدا ان انت تكون بتصلي بيها يا بهاء النهاردة، قول له يا رب كده شكرا على النتيجة ايا كانت، وشكرا كده على حالة الفرح اللي انا فيها دلوقتي، ويا رب انا عايزك كده تيجي تباركني اكتر بفرح محدش يقدر ينزعه مني. فامين كده ربنا يفرح قلبك باستمرار يا بهاء، وسنة كده تحكي معانا اكتر. كمان نانا بتقول مساعدة حد او تطوع، اعتقد بقى هنا قصدك دي الحاجة اللي تستاهل ان انا اكون ببذل فيها طاقة، يعني ما ان انا اساعد حد او ان انا ادعم حد، فانا معاكي جدا، دي من الحاجات اللي يمكن زي ما الكتاب كان بيقول عليها مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ، الفرحه في العطاء اكثر ما هي في الاخذ. يمكن مش عارفه حكينا مع بعض قبل كده على الموضوع ده ولا لا يا جماعه، بس الايه دي تحديدا مش من الايات اللي رغم ان هي من الايات او من الكلمات اللي المسيح قالها
او كان بيرددها باستمرار وقت خدمته على الارض، لكن ما تسجلتش في ولا انجيل من الاربع اناجيل، يعني مش مكتوب ولا في متى ولا في مرقس ولا مش مكتوبه في ولا انجيل من الاربعه، لكن موجوده في اعمال الرسل، اتنقلت لينا عن طريق بولس الرسول لما شافها، شافها قبل ما يكون بيسمع، هو شافها في حياه التلاميذ وقت الخدمه، ان هما كانوا سعداء بالعطاء، سعداء بان هم يكونوا بيساعدوا بيدعموا بيخدموا، فكانت سعادتهم وفرحتهم في العطاء وفي المساعدة اكتر من هم يكونوا بياخدوا. فاعتقد ان دي اكيد من الحاجات اللي تستاهل ان انا اكون بدي وبتعب وببذل مجهود فيها. طيب ايه بقى ما يستاهلش يا نانا؟ ايه تاني؟ في حاجات كتير، في تفاصيل، في حشرات كتيرة كده في حياتنا، افات كتيرة قوي في حياتنا ما تستاهلش، بس هي بتاخد من طاقتنا وبتاخد من حياتنا. مجدة بتقول امبارح راحت عليها نومة، ينفع كده؟ ينفع كده يعني مش تظبط لنا منبه كده عشان نصحى نصحصح ونصبح على بعض يا مجدة؟ بس ماشي، يعني مرة راحت عليكي نوم، خلاص سماح المرة دي، بس ما قررهاش يا مجدة، بنحب كده نبتدي اليوم معاكي. كمان بهاء بيشاركنا بيقول جت اكتر ما بتمنى، يعني دي اعتقد بقى هي دي الفرحة، يعني اعتقد هي دي رقم 14 صح، دي الفرحة اللي ربنا بيباركك بيها ومحدش يقدر يكون بينزعها منك. شجعك جدا النهاردة كده يا بهاء ان انت تكون بتصلي له اكتر واكتر وتقول يا رب شكرا جدا على التعويض، على البركة، على النتيجة يمكن اللي انا مكنتش متوقعها، وصلاتي ليك الوقت اللي جاي ان انت تكون بتحط النتيجة واختياراتك الوقت اللي جاي قدامه كده، قول يا رب انا ممكن اكون محدد حاجة نفسي فيها جات او ما جاتش، انا واثق ان انت كده كده هترتب لي الافضل. ويمكن ناس كتيرة لسه لحد دلوقتي متخيلة ان مرحلة الثانوية العامة او النتيجة دي مرحلة تحديد مصير، لسه بنسمع الكلمات دي مرحلة تحديد مصير، هي عكس كده تماما، هي مش تحديد مصير خالص، لانه لسه ربنا شغال في خطة حياتنا وكل محطة هو بيستخدمها كبناء للمحطة اللي بعدها. لكن في كل الاحوال امين ربنا دايما كده يكون بيفرح قلبك يا بهاء، يدي لك السعادة والفرحة كده اللي انت محتاجها دلوقتي، وتعيش كده الوقت الحلو دوت بكل تفاصيله، ويديك كمان سلام وانت بتحدد الخطوة اللي جاية وتكون الافضل ليك. حقيقي فرحانين جدا ليك وعيلة صباح سما وراديو سما كلهم بيهنوك، وطمنا عليك كده الخطوة اللي جاية هتكون ايه، او مش لازم نعرف تفاصيلها لو مش حابب تشاركنا، لكن برضو لما تكون بتفوز بيها كده تشاركنا الفرحة معاك ونصلي معاك اكتر واكتر. كمان مجدة بتختار معانا من الصندوق رقم 8 ورقم 9. طيب نشوف كده رقم 8. حلو السؤال دوت، حلو السؤال دوت، من الاسئلة اللذيذة برضو اللي احب كده اتشارك معاكي بيها يا مجدة. ايه الحاجة اللي لما بتشوفيها في الناس دايما كده بتخليكي تحبيهم؟ عارفة كده كل حد فينا وكل حد بنتعامل معاه دايما بيكون فيه تفاصيل معينة، احنا عبارة عن مجموعة تفاصيل، صفات، اخلاقيات، سلوكيات. فالنهاردة كده السؤال بتاعك في رقم 8، دي رقم 8 صح؟ رقم 8، ايه التفصيلة اللي لما بتشوفيها في الناس بس خلاص الشخص ده دخل قلبي، الشخص دوت يعني خلاص، يعني حتى لو مش هنبقى اصحاب فبس الشخص دوت انا مبسوطة برؤيته، او الشخص دوت انا معجبة بيه، او الشخص دوت انا بحبه، او الشخص ده بقى غالي على قلبي، فيعني ايه هي التفصيلة ديت؟ يعني حاسة كده من معرفتنا ببعض على مدار الحلقات والسنين اللي فاتت، فانا حاسة انه يعني اقدر اقول بنيابة عنك الصفة دي، بس يعني هسيبك كده انتي تشاركينا. دي رقم 8، ايه هي الصفة ديت؟ كمان رقم 9 بقى، رقم 9 رسالة بتقول دي آية، رقم 9 آية من مزمور 139:5، من خلف من قدام حصرتني وجعلت يدك وجعلت علي يدك. حلوة قوي الآية دي، أمين النهاردة كده ربنا يفكرك ان انت طول الوقت متصانة، انت طول الوقت محاطة بإيده من خلف ومن قدام، بيحاوطنا، بيعتني بينا، وبيبعد عن وبيرد وبيصد عننا اي اذى او اي شر، اوقات كتير احنا حتى مش شايفينها. فدي رسالته ليكي النهارده، بيفكرك ان انت محاطه ومتصانه. كمان بهاء بيقول المبالغه في حب الناس دي اكتر حاجه، من اكتر. طب انا من وجهه نظري انه المبالغه في اثبات محبتي للناس دي من الحاجات اللي اوقات ما تستاهلش. انت شايف ان دي تستاهل ولا ما تستاهلش؟ يعني وضح لي اكتر كده، لان في ناس شايفة انه فكرة ان انا طول الوقت اكون ببين لك قد ايه ان انا بحبك، اوقات كتيرة الموضوع لما بيأفور، فكما كنا بنتكلم ان الحاجة لما بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها،
احيانا المبالغه بتخليني اللي هو خلاص عرفت ان انت بتحبني، خلاص عرفت ان انا غالي عليك. وفي ناس تانية بتشوف انه لا، فكره المبالغه في ان انا اثبت لك ان انا بحبك دي مش حاجه، ان هتبقى سخيفه لو فضلت طول الوقت ان انا اكون بحاول اثبت لك دوت، فما تستاهلش ان انا اكون ببذل فيها طاقه. مش فكره ان انا مش هبذل طاقه في المحبه، هبذل طاقه في المحبه، لكن مش هبذل طاقه في اثبات المحبه، ان انا طول الوقت مصمم اثبت لك ان انا بحبك. هنا يبقى في مشكله، يا اما في مشكله في العلاقه يا اما في مشكله عندي انا. فاستناك كده تحكي معايا اكتر في الحته دي. يا بهاء كمان نانا، نانا بتختار 45 ليا و35 ليها. طيب خلينا كده نشوف رقم 45، يا رب يكون سؤال لذيذ كده. 45 45 45 سؤال. طب بصي، بما انه سؤال انا هجاوب على السؤال، بس انت كمان تجاوبي معايا على السؤال، اتفقنا؟ سؤال لذيذ بيقول: لو كنت بتتكلم، لو كان بامكانك تتكلم لغة حيوان، هتختار تفهم لغة مين؟ بما ان انا عندي كلب صغير كده، فانا هختار ان انا اكون بفهم لغة الكلاب، عشان اوقات كتيرة كده بيقعد يبص لي وانا ببقى اللي هو يعني قول لي عايز ايه، يعني انا نفسي افهم انت عايز ايه وانا هعمله لك حبيبي. فلو يعني لو هختار ان انا اكون بفهم لغة حيوان، هختار ان افهم لغة الكلاب. فقولي لي كده يا نانا، انت لو هتختاري تفهمي لغة حيوان، هتختاري تفهمي لغة مين؟ اختاري كده، ولا هتختاري انت تفهمي العصافير اللي عندك؟ فكري كده وقولي لي، يعني اختاري، ممكن تختاري اكتر من كائن او من حيوان، براحتك. يلا عشان انا كريمه هوزع كده صفات. كمان 35 ليكي بقى بتقول: ايه هو اجمل هديه معنويه حد قدمها لك؟ ايه اجمل هديه معنويه حد قدمها لك، كلمه او شعور او موقف؟ دي رقم 35. الهدايا المعنويه كتيره، ممكن تكون كلمات، ممكن تكون تشجيع، ممكن تكون مواقف، ممكن تكون احساس متبادل. فقولي لي كده، ايه اجمل هديه معنويه حد قدمها لك قبل كده؟ ودي رقم 35 النهارده. فكري. بصي نانا، عايزاكي تجاوبي على السؤالين، ماشي؟ السؤال بتاعي والسؤال بتاعك، عشان انا طماعه، انت عارفه، تجاوبي على السؤالين. كمان بهاء بيقول: نفسي اغير دماغ بعض البشر، اخدهم اعمل لهم ضبط مصنع. يعني هو كتير كتير مننا يا بهاء. وبص، من الحاجات اللي انا دايما بحس كده انه ايه، ما ينفعش اخرج نفسي منها، هي انه انا جزء من الناس. فانا كمان اوقات بيبقى محتاج اعمل لنفسي ضبط مصنع، انا كمان اوقات ببقى محتاج ان انا اغير المفاهيم اللي متسيستمه عندي، او اللي الناس كده رسختها عندي. انتوا عارفين يا جماعه انه فكره تاثرنا، مش هنقول عليه وعي جمعي، لكن هنقول عليه ثقافه مجتمع او ثقافه بيئه دلوقتي، دي واحده من الحاجات اللي محتاجه اكون واعي ليها اكتر، واخلي بالي انها ما تكونش بتستنزفني. لان واحده فعلا من اكتر الحاجات اللي، تكمله كده على كلام بهاء، واحده من اكتر الحاجات اللي بتاخد من وقتنا وبتاخد من طاقتنا وبتاخد من مجهودنا، اننا بسبب كلام الناس وارائهم ووجهات نظرهم، احنا بقينا مقتنعين ان احنا لازم كلنا نبقى شبه بعض. فان واحده من الحاجات اللي لازم نكون شبه بعض فيها، حتى لو انا مش متفق معهم، بس انا متاثر بيها، اننا كلنا لازم نعيش بنفس المظهر، كلنا لازم نعيش بنفس الستايل. ودي من الحاجات اللي بتستنزف حرفيا، بتستنزف كتير قوي مننا النهارده. تفاصيل كتيره في حياتنا النهارده هي المفروض انها تعتبر كماليات، لكن النهارده احنا بسبب تاثرنا بالناس وتاثرنا بالمجتمع، وان اتعمل لنا غسيل مخ ومحتاجين نعمل اعاده ضبط المصنع اللي بهاء بيقول عليها ديت، فاحنا بقينا بنتعامل معاها على اساس ان هي اساسيات. في حين ان الحاجات دي يمكن من قريب، من 10 سنين كانت تعتبر رفاهيات، يمكن من 15 20 سنه كانت مش مجرد رفاهيات بقى، لا دي كانت منحصره، او كان بيستمتع بيها او بيمتلكها بس فئه معينه من الناس. من 20 25 سنه ما كانتش الحاجه دي موجوده اصلا. تخيل كده مثلا حاجه زي ايه، ان احنا لازم يكون معايا موبايل مثلا. يمكن من 10 سنين معايا موبايل سمارت، ده كفايه، دي حاجة حلوة قوي. يمكن من 15 سنة كمان، ارجع كده لعشرين سنة، 25 سنة انت معاك موبايل، فانت كده يعني ده من الفئة المميزة في المجتمع. من 40 50 سنة اللي عنده تليفون في البيت ده هو اللي كان معدي،
مش موبايل. لكن النهاردة الوعي الجمعي او النهاردة ثقافة المجتمع، انت لو معكش موبايل ايفون برو 25 ماكس مش عارف، انت كده متخلف عن الوجبة الحضاري. اللي هو ليه احنا النهاردة محتاجين بقى نعمل عد ضبط المصنع دي ونعيد ونرجع نشوف كده ايه اللي يستاهل فعلا انا استنزفني عشانه. احنا لو رجعنا لورا شوية كده هنلاقي انه حصل تطور مخيف في الحاجات اللي بتستنزفنا في حياتنا، من اجهزة للبس لاكل لشرب لوسائل انتقال، ونوع العربيات اختلفت النهاردة عن من 15-20 سنة، اختلفت كما وكيفا. عشرات التفاصيل دخلت حياتنا في البداية على ان هي اوبشن، مجرد اوبشن رفاهية، بس النهاردة اتحولت لاحتياج، واحتياج اساسي لا يمكن الاستغناء عنه. ينفع استغنى عن الموبايل؟ لا، ما ينفعش استغنى عن الموبايل، ما قلتلكش استغنى عن الموبايل، بس اقدر استغنى عن ان انا يكون معايا احدث موديل لاحدث موبايل اللي انا رايح اشتريه بالتقسيط، وانا اساسا مديون مش عارف اسدد احتياجاتي الاساسية. بس اصلا المجتمع النهاردة رسم لي ان انا، مشكلة المجتمع النهاردة ان احنا بقينا بنعيش بمفهوم الباكج، لازم نعيشها باكج كده على بعضها، مبقاش عندنا القدرة على الاستغناء. ما اقدرش استغنى عن ان انا اعيش بالليفل دوت. حضرتك معاك الفلوس اللي تخليك تصيف كل سنة في المنطقة ديت، ده انا مديون، ده انا مستلف، ده انا عمال بدور على حد رايح ياخدني معاه. طب ما تدور على مكان تاني تنبسط وتصيف وتفرح فيه، بس ما يضغطكش الضغطة دي. لا، ما اصلا الناس كلها هناك، الناس كلها بتصيف في الحتة دي، لازم اروح اصيف معاهم. الصور اللي هنزلها يعني ابقى متخلف كده عن الوجبة الحضاري. فهي الحياة النهاردة بقت باكج، يا اما تواكب الحياة بكل ضغوطاتها، يا اما انت كده متخلف عن الحضارة. طب ما حضرتك الوجب اللي ماشي دوت في معاناة مش رفاهية. معلش، انت لو خرجت برا الهيرمان ده انت كده خرجت برا الدايرة وبرا المنافسة وبرا التطور. احنا محتاجين نبطل نسحل نفسنا في محتاجين نعمل اعادة ضبط المصنع دي. انتوا عارفين ان نزل خبر من فترة، مش فاكرة الخبر ده كان في انهي دولة، بس هي برضو كانت بعد ما الواقعة حصلت اثارت فضول علماء النفس يعني يفهموا اللي حصل ده ليه. في براند ما، شركة ما كده، كانت منزلة منتج جديد لفليفرز، نكهات شاي وقهوة جديدة، وعملت دعاية بروباجاندا كبيرة جدا انه الموضوع ان الشاي والقهوة دول طعمهم فظيع جدا، وصورت الموضوع تحت هالة كده ترند، انه ده الترند وده الحاجة المسيطرة دلوقتي. فاول ما تم الاعلان عن نزول المنتج ده في الاسواق، اترصد كميات مهولة من الناس واقفة قدام المحلات مستنية تدخل عشان تشتري الشاي والقهوة دولت بالنكهات ديت، واقفين ساعات طوابير طويلة عريضة في الحر والشمس عشان يخشوا يشتروا المنتج ده ويتصوروا بيه وينزلوه، ونحنا كده بنشارك في الترند. بس كانت المفاجأة انه لما المنتج نزل، الأطعمة عادية جدا، شاي وقهوة بنكهات فليفرز عادية جدا، موجود زيها من قبل كده في الأسواق، فيش أي مشكلة، ما فيش أي اختلاف، فيش أي حاجة جديدة. فبيقولك إن الناس يعني رغم الموضوع اتعرف وخلاص إن النكهات عادية، لكن مع ذلك فدرت الطوابير الطويلة العريضة مكملة من باب بس إن هم يشاركوا في الترند. فليه حضرتك هل دي طاقة تستاهل ان انا ابذلها؟ هل ده كان مجهود يستحق ان انا ابذله؟ ده مجهود مرعب يا جماعة. احنا مش ضد الحداثة وان انا اواكب العصر واشوف ايه الجديد واروح واجي، بس يعني تخيلوا كده لو فضلنا ماشيين بالمعدل دوت كمان 20-30 سنة من النهاردة، لو فضلنا مكملين بالشكل دوت، الحياة هتبقى صعبة جدا يا جماعة. ان انا طول الوقت مضغوط ان انا لازم اواكب الصراع دوت، انا لازم اواكب الحداثة والتطور. هل انا مؤهل؟ هل انا عندي امكانيات مادية نفسية معنوية؟ هل انا قادر؟ ممكن اكون مش قادر، بس لازم عشان ارضي اذواق الناس اللي اساسا مش فارق معاهم انا متاح ولا مش متاح، قادر او مش قادر، هتعب ولا مش هتعب،
ده استنزاف للحياة. فكروا معايا كده، ايه تاني، ايه تاني محتاجين نعمل فيه اعادة ضبط المصنع ديت. طيب كمان بعد معانا ماجدة بتقول صح، اكتر حاجة بنبذل فيها مجهود هو الجدال. انت عارفة انه مش بس الجدال يا ماجدة، كمان يعني احنا كنا بنتحكم شوية الجدال في اثبات وجهة النظر، ان انا مقتنع ان انا لازم اقنعك بوجهة نظري. ده في نوع تاني من الجدال قاتل، جدال التبرير، ان انا ايه، اكني محطوط في محكمة ومحتاج ابرر افعالي. ودي من ضمن اكتر حاجات اللي بتسحب مننا طاقة وبتستنزفنا من غير ما نحس، اننا نكون بنقضي ساعات طويلة بنعيد ونزيد في الشرح، انا ليه اخدت القرار الفلاني، انا ليه ما حضرتش المناسبة الفلانية، انا ليه سبت الشغلانة الفلانية، وكأني واقف قدام محكمة انا لازم اثبت حسن نيتي، او اثبت انا ليه كنت شايفة ان القرار اللي انا اخدته ده كان هو القرار الصح. بس احنا ليه بنقعد نلف وندور عشان نثبت وجهات نظرنا او نبرر افعالنا للناس؟ اللي بيحبني وواثق فيا المفروض ان هو يكون بيأيدني او يلتمس لي العذر من غير ما يكون بيحطني تحت الضغط دوت. واللي مستني لي الغلط لو فضلت اكتب له كده سيناريو من هنا للسنة الجاية انا ليه اخدت القرار ده، برضو مش هيقتنع. فأنا محتاج أوفر المجهود اللي أنا ببذله في التبرير وفي الإقناع للي فعلا يقدره، أو للأماكن اللي محتاج فعلا أن أنا أبذل فيها المجهود دوت. التبرير من الحاجات اللي بتستنزف الأعصاب. اختار هتسيب طاقتك فين أو هتصرف طاقتك فين. طيب إيه تاني يا مجدة؟ إيه تاني؟ يا نانا بتقول ليكي يا أختي الجميلة والصغيرة، ده على إيه؟ كنا بنقول إيه؟ فكريني كده. مش عارفه كنا بنقول ايه. طيب يا نانا وقلتي كده، فكريني كده كنا بنحكي في ايه. ماشي. كمان ماجده بتقول الموبايل والمطبخ دول كانوا على ايه. طيب خليني كده اشوف كده، هل كان في ارقام كنت بختاره ايه يا ماجده؟ فكريني، مش فاكره، انا تهت منكم يا جماعه. طيب اقول لكم على حاجه، نطلع مع بعض فاصل سريع كده، نشوف بقى مين كان بيقول ايه، وحاول كده استرجع معاكم الحاجات اللي كنا بنقولها، ونرجع بعد الفاصل نكمل مع بعض ولسه مكملين رحله بحثنا كده عن الحاجات اللي بنبذل فيها طاقه وهي مش المفروض ان هي تكون بتستنزفنا بالشكل دوت. فاصل ونرجع نكمل كلامنا، ما تروحوش في اي حته.

في يوم كان المسيح وتلاميذه في السفينة وسط البحر، وفجأة هبت عاصفة شديدة جدا وغطت الأمواج السفينة، وكان المسيح نايم في السفينة. فجريوا التلاميذ بسرعة علشان يصحوا المسيح، وهم بيصرخوا: يا سيد انقذنا، احنا خلاص بنغرق. فقام المسيح وقال لهم: ياللي إيمانكم قليل، ليه خايفين كده؟ وقام المسيح وبخ الرياح وأسكت الأمواج، فسكتت في الحال وساد هدوء تام. وهنا اندهش التلاميذ جدا وقالوا جواهم: ياه، ده حتى الأمواج والعواصف بتطيعه وبتسمع كلامه. ولو في حياتك مشاكل وعواصف ورياح وبحر هايج، خلي عندك إيمان، خلي عندك إيمان وثقة إنه بكلمة واحدة من المسيح يقدر يهدي كل الرياح، يقدر يسكت العواصف ويسود الهدوء التام.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: واحنا في رحلة بحثنا كده عن ايه الحاجات اللي تستاهل ابذل فيها طاقة وايه الحاجات اللي ما تستاهلش، احنا محتاجين نتعلم ان في فرق ما بين المجهود والاستنزاف. المجهود دي حاجة انا ببذلها علشان اتطور، ببذلها وانا راضي، ببذلها وانا موافق، لكن الاستنزاف حاجة انا ببذلها وانا مش مرتاح، انا باستنزف وانا بنهج وانا مش موافق عن اللي انا بعمله، او مش باختياري او مش بارادتي اللي انا بعمله دوت، او يمكن بعمله بس عشان ارضي الناس، انا بستنزف في الحتة دي علشان انال قبول او رضا الناس. فالنهاردة كده قبل ما تضحي بطاقتك وقبل ما تضحي بمجهودك وقبل ما تصرف كده وقتك، اسأل نفسك النهاردة انا بعمل الحاجة دي علشاني انا ولا عشان يتقال عني اني بعمل كذا؟ اختار انت بتبذل طاقتك ومجهودك في ايه. طاقتك امانة، طاقتي امانة، طاقتي ومجهودي دول وزنة من الوزنات اللي ربنا حاطتهم امانة في ايديا. فركز وفكر قبل ما تكون بتصرفهم بدون حساب، عشان لما تيجي تتسائل بعد كده الوزنات اللي معاك صرفتها في ايه تعرف تجاوب. لسه مكملين مع بعض كده رحلة بحثنا عن الحاجات اللي بتستنزفنا وهي ما ينفعش او ما تستاهلش ان هي تكون بتستهلك طاقتنا او بتستهلك مجهودنا. خليني كده ارجع تاني للتعليقات. كنا وصلنا لحد نانا، كان في مجدة قبلها بتقول الموبايل والمطبخ. هل الموبايل والمطبخ يا نانا من الحاجات اللي ما ينفعش اكون ببذل فيهم طاقة ومجهود وينستنزفوني ولا يستاهلوا؟ عشان دي برضو في ناس شايفة ان هم يستاهلوا، في ناس شايفة ان هم ما يستاهلوش. قولي لي انت مع انهي فريق. كمان بهاء بيجاوب على السؤال بتاعه، الموسيقى التصويرية لحياته هتكون ايه؟ فبيقول هادية. طب دي حاجة حلوة قوي، يعني كنت تخيل ان هيبقى فيها تنطيط بقى او سسبنس او يعني اكشن كده الوقت اللي جاي. لا بس حلو، امين كده ربنا دايما يدي لك الحياة الهادية. اوقات كتير بنزهق من الهادي وبنزهق من العادي وبنبقى عايزين شوية اكشن كده، بس الهادي نعمة، الهادي امتياز. فشكرا يا رب كده على اليوم الهادي العادي اللي مفهوش دوشة اللي مفهوش مشاكل، فيعني ده حلو يا بهاء. كمان مجدة بتقول اما الوقت اللي مش ضايع افتقاد الناس بمختلف ظروفهم سواء مريض او حزين او مضغوط، وهنا ده مش استنزاف، هنا ده مجهود انا ببذله بإرادتي، انا مجهود ببذله انا موافق، المجهود ببذله باختياري علشان اكبر عشان اتطور، عكس الاستنزاف اللي ببذله انا بنهج وانا تعبان عشان ارضي ناس قد يكونوا مش مهتمين اصلا باللي انا بعمله. فاني اكون بهتم بحد بساعده بتعامه وبزوره وقت الاحتياج او بسنده وهو مضغوط، ده اكيد من الحاجات اللي تستاهل ان انا اكون ببذل فيها طاقة وببذل فيها مجهود. كمان بهاء بيرد على رقم 14، رقم 14 اللي كانت رسالة بتقول تعالى لتعطيني فرحا لا يستطيع أحد أن ينزعه مني، وبيكمل عليها وبيقول افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. أنا بحب قوي الآية ديت، بحس أنها دايما بتشجعنا كده أنه مشيئة وإرادة الله لينا الفرح، هو مش عايزنا نكون تعبانين، هو مش عايزنا نكون حزينة، احنا اللي بنسيب نفسنا كده أوقات كتيرة في الأماكن الضلمة والحزينة والمطفية دي، لكن دعوة الله ودعوة الكتاب لينا افرحوا في الرب، افرحوا فيه، افرحوا بيه، هو المصدر. فأمين كده ربنا دايما يكون بيفرح قلبك يا بهاء. كمان مجدة بتقول، مجدة على رقم 9، من خلف ومن قدام حصرتني وجعلت علي يدك، دي آية من مزمور 139. يا مجدة أنا رحت لمحتك، رحت فين؟ مجدة بتجاوب بتقول البساطة واللطف. دي الصفة، الصفة السؤال بتاع مجدة كان ايه الصفة اللي لما بتشوفيها في حد بياخد قلبك كده او بتحبيه على طول، فبتقول البساطة واللطف، الناس البسيطة، الناس السهلة في التعامل. يعني انا اعتقد ان هنبقى كلنا الفريق دوت، بحب الناس السهلة في التعامل، الناس اللي مش محتاجة اقعد افكر كده انت قصدك، انت كنت بتقول، انت كانت نيتك اللي هو يعني دنيا سهلة وبسيطة يا جماعة، ما نصعبهاش على بعض، يعني نوفر طاقتنا كده في الفحص والتحليل لسلوكيات بعض للحاجات اللي فعلا تستاهل مجهود. فانا معاكي جدا يا مجد، انا بحب برضو الناس السهلة في التعامل، الناس اللي كده ايه ناخد على بعض بسرعه. كمان ماجده بتقول كمان من الصفات المحبه بصدق ومحبه الخير للاخرين، دي برضو من الصفات اللي بتشدها. كمان نانا بتقول يا بختي سؤالين، ايوه سؤالين، انا اديتك سؤال وانتي مختاره سؤالين ليكي تجاوبي على السؤالين. وهي بتجاوب على السؤال بقى اللي انا اديته لها اللي هو ايه لغه الحيوان اللي تحبي تختاري تتكلمي اللغه بتاعته، فبتقول فراشه. الفراشات بتتكلم، هي اكيد عندها لغه تواصل، نفسك تفهمي لغه التواصل بتاعه الفراشات. مش معنى الفراشات، هي اكيد عندها نظام تواصل معقد عشان يعرفوا يتواصلوا مع بعض من مكان لمكان بقى وكده، بس الفراشه عمرها قصير، يعني مش هنلحق نتناقش وناخد وندي كده ونعيش مع بعض شويه، الفراشات عمرها قصير يا نانا. بس ماشي يلا. كمان بتقول موقف جميل في الوقت، موقف جميل في الوقت نفسه. هي بتجاوب على السؤال التاني بتاعها، كان ايه الحاجة اللي تعتبر هدية معنوية وحد قدمها لك، فبتقول لما يكون موقف جميل. طب احكي لي كده مثال على الموقف، يعني قولي لي مثال للموقف. ماجدة كمان بتقول من الحاجات او الصفات المطلوبة رقة المشاعر، وفكرة ان المشاعر تكون رقيقة دي برضو سلاح ذو حدين، مشاعر رقيقة اللي هي مرهفة بقى ومحتاجين نحسس عليه في التعامل، ولا مشاعر رقيقة اللي هو بيحس بالآخرين وبيتعامل معاها كده بحساسية وبرقة. احكي لي كده. لكن حالا اشوف لك رقم 40 و42. طيب رقم 40 40 النهاردة، ايه هو الموقف اللي كان صعب بس اتعلمت منه درس غير حياتك؟ الحياة مدرسة زي ما بنقول، ومش دايما الدروس بتبقى سهلة، يعني احيانا بيكون فيها دروس صعبة، فقولي لي كده ايه الدرس اللي كان صعب لكن غير حياتك. ورقم 42 عندما تخوض حربا مع احدهم خذها بهدوء، فربما تسقط الرداء دون اي مقدمات. اوقات كتيرة كده، حلوة قوي الحكمة دي. والمقصود هنا رداء الادب او رداء الحكمة او رداء اللي انا مثلا كنت رسم بي نفسي مثلا انا شخص ذو مكانة. فبيقولك انك لما تتجادل مع حد وتدخل في صراع مع حد، خد الصراع ده بهدوء بحكمة بتأني، عشان ما تفقدش رداء الهدوء، رداء الحكمة، رداء التواضع. فحلوة قوي الحكمة ديت، وحاسة ان هي تنفع نصيحة لينا كلنا. اي وقت تكون داخل في جدال مع حد، امين كده ربنا يكون بيدينا الهدوء، اكون داخل بهدوء. كمان نانا بتقول انت دايما تسألي السؤال لينا وانا بسألك سؤال. انا بحب اللي يسألني برضو يا نانا، انا بحب كده اللي يلعب معايا ويسألني. بتقولي شنو لون قميصك، اصفر او ابيض؟ اصفر وابيض الاثنين، يعني في اصفر وفي ابيض. يلا كمان وصلنا لحد فين؟ ماجدة بتقول التبرير للشخصية العصبية. كنا بنحكي من شوية على ان واحدة من الحاجات اللي بتستنزفنا هي التبرير، ان انا محتاج طول الوقت اقعد ابرر لك. بس يمكن زي ما كنت بقول انه الشخص فعلا اللي بيحبني هيلتمس لي العذر وهحاول يفهم وجهة نظري. الشخص اللي مستلني لي الغلط، عارفة كده في مثل بالبلد يقولك ايه، حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يستنى لك الغلط. فاللي بيحبني هيلتمس لي العذر، لكن اللي مستني لي غلطة لو فضلت أبرر له من هنا للسنة الجاية مش مفيش. كمان نانا بتختار رقم 2، ورقم 2 رسالة بتقول من يعرف باب الأمل لا يعرف كلمة مستحيل. أمين كده ربنا دايما يكون بيملاكي بالأمل يا نانا، ويبعد عنك أي ألم، لكن يكون برضو بيشيل من مفهومك كده المستحيل. احنا أحيانا كنت بسمع خدمة حلوة قوي امبارح، ملخصها يعني انه احنا أوقات احنا اللي بنوقف عطايا الله، بنوقف نعمه لما نقعد نقول ان الحاجة دي مستحيل تحصل. ليه بنقول مستحيل تحصل؟ ما صدق انه هي مش هتحصل لان انا الظروف مناسبة، او ان انا عارف، او ان انا شاطرة، او ان انا عندي امكانيات، او ان الحاجة متاحة. هي هتحصل لانه هو ما شئته ان هي تكون بتحصل. فامين كده ربنا دايما يديكي الامل، وانه ما فيش حاجة اسمها مستحيل. كمان بتقول هي بتكمل على رقم 35، كنت بقول لها احكي لي موقف في الهدايا المعنوية. فبتقول مثلا في الحوادث السيارات، الشخص اللي نضربه يقدمك موقف جميل مش بغضب او كلمات جارحة. لما يعني لما اكون مثلا سايق وغصب عني مثلا اخبط حد او كسرت على حد، يعني نعدي الموقف كده بسلاسة او بهدوء. بس ده موقف صعب او يعني انا ماشي. كمان ماجدة بتقول الشخصية العصبية الصعبة مش العصبية، طب ايه الفرق بين من وجهة نظرك؟ ما هي الشخصية العصبية شخصية صعبة، الشخصية العصبية شخصية صعبة، بس هي من الشخصيات برضو. انا بالنسبة لي الاتنين من الشخصيات اللي يعني حرام اكون بستنزف طاقتي فيهم. الوقت معاكم بيجي بسرعة جدا يا جماعة، مش لاحقين نخلص كل الحاجات اللي محتاجين نخلي بالنا منها ان هي بتستنزف طاقتنا. لكن لو هنقول برضو كده من الحاجات اللي محتاجين نخلي بالنا منها انها ما ينفعش تستنزف طاقتنا، فكرة بقى ايه، يمكن تكملة على كلام ماجدة هنا، الشخصية الصعبة والعصبية، في ناس بتاخد على عاتقها قوي انه انت شخص صعب، انت شخص الناس كلها بتحذرني منك، انت شخص عصبي، انت شخص الناس كلها بتحاول تقلل تعامل معايا لانه شخص حاد في التعامل، بس والله هذا زوجي انا هكون بصلحه، انا هكون بغيره. ليه اوقات كتيرة بنستهلك طاقة في اننا بنبقى مصممين نغير طباع ناس؟ مش مسؤوليتي ومش دوري ومش اللي هو هذا زوجي لازم انا اللي هغيره، I can fix him. ليه يا بابا؟ ليه يا حبيبي؟ مش دورك، مش مسؤوليتك. فاحنا محتاجين نتعلم انه فكرة ان انا اكون ببذل مجهود في ان انا عايز اغير كينونة شخص ممكن يكون هو حابب نفسه كده، دي من الحاجات اللي منفعش برضو استنزف طاقة فيها. برضو من الحاجات اللي كان فارق معايا قوي ان احنا نحكي فيها اكتر مع بعض، فكرة انه اوقات كتير بنستنزف طاقة في ان انا اقعد بعد فوات الاوان، او بلاش بعد فوات الاوان، بعد ما الموضوع يكون خلص اساسا اقعد اجلد في نفسي. عارفين كده اللي هو ايه، جلد زاد واوفر سينكينج بعد الساعه 12، لو انا عمال بانب نفسي وبجلدني 100 جلده على هو انا ازاي ما ردتش عليه الصبح، انا ازاي لما قالت لي كده انا ما ردتش عليها الكلمه بعشرة، او افضل استرجع كده في موقف يمكن حصل من سنه، انا ازاي غلطت الغلطه دي، انا ازاي وقعت في الفخ ده. انتوا عارفين الموضوع ده بيتقال عليه اكترار للماضي، اللي هو انا عمال بستحضر طاقه سلبيه وحزن وفشل وخساره من الماضي، بس انا هي الليله دي انا هقعد اجلدني فيها الليله دي. ليه دي برضو من الحاجات اللي اوقات كتيره بتستنزف طاقه مننا وهي ما تستاهلش، في حين ان في حاجات كتيره قوي في حياتنا تستاهل فعلا ان انا اكون ببذل طاقة وان انا اكون ببذل فيها مجهود. يمكن اولهم واسهلهم وابسطهم واللي المفروض ان هي بديهيات علاقتي بربنا، هل فكرت مثلا انا ابذل نص المجهود اللي انا ببذله مع الناس في علاقتي بربنا؟ اللي انا لما اروح له مش هكون ببذل طاقة بقى، لا ده انا هكون بشحن طاقة، ده هو المصدر الوحيد اللي انا لما اروح له مش هكون بدفع عشان اروح، لا ده هيكون بيدفع لي طاقة، يدفع لي سلام، يدفع لي اعادة شحن، ده المصدر اللي هيشحنني مش هيفضيني، وده المكان اللي لما اروح له كده وانا رايحة بكل لخبطتي واستنزافي وهمومي ارميها عنده هرجع فاضية ومرتاحة ومشحون طاقتي، وده اللي انا محتاجة اكون بقضي وقتي فيه او بستنزف وقتي فيه. بلاش، اكيد علاقتي مع الله دي اول حاجة، بس احنا الكذا حلقة اللي فاتوا كنا بنحكي عن العلاقات، ما فكر كده اكون لو هبذل مجهود في حاجه بدل ما ببذلها في ان انا عايزه اغير شخصيتك بان انا مصمم او اقنعك او ان انا عايزه ابرر لك، طب ما استهلكها في ان انا اكون بقرب من الناس اللي قلنا عليهم دوائر امان وصمام امان في حياتي، الناس اللي تبنيني، الناس اللي تقبلني من غير شروط، الناس اللي تسمعني من غير احكام، الناس اللي تحبني زي ما انا، دولت مش هيستنزفوني لانهم مش هياخدوا من طاقتي، دول هيدوني طاقه، هيساعدوني اشحن نفسي لانهم هيحبوني من غير وهيقبلوني من غير ما اضطر ان انا امثل قدامهم دور مش دوري، والتمثيل ده بيستنزفني، الادعاء ده بياخد مني، الناس دي القعده معاهم هتشحنني برضو مش هتستهلك طاقتي. ايه تاني؟ او ببساطه برضو بدل ما انا عمال ببذل طاقتي في حاجات مش مهمه ما اجرب كده ابذلها مثلا في ان انا اتعلم حاجه جديده، اتعلم مهاره جديده، اكتسب مثلا او اطور مهارات في شغلي، او استثمر نفسي في حاجه، اي حاجه ما يتقالش عليها مجهود ضايع، ان انا بطور نفسي، حاجه تفيدني او حاجه تزود من قيمتي قدام نفسي مش من قدام الناس، مش هدفي ان انا اكون بزود قيمتي واطور نفسي قدام الناس، ان انا مثلا بلاش اهتم بنفسي وبيتي وبصحتي، ان انا اهتم بصحتي وباكلي وبنظافه بيتي لان ده هيديني طاقه، لان ده هيشحني، لان الاهتمام ببيتي هيريحني انا مش علشان الضيوف لما يجوا يلاقوا البيت حلو، او الاهل ان انا اهتم بصحتي وبجسمي علشان انا جسمي ده هو المركب اللي انا عايش بيها في بحر الحياة، مش عشان الناس تقول عليا ده عامل فورمة الساحل كده وشكله حلو. الطاقة اللي بصرفها علشان اعجب الناس وانال قبولهم ورضاهم، لو صرفتها في حاجة تاني كان ممكن تخليني انجح الناس واشطر الناس ومتفوق جدا. الاستثمار في نفسي هو افضل استثمار، هو الحاجة الوحيدة اللي مش هتتسرق مني ومش هتكون بتستنزفني، هو مجهود انا بدفعه هلاقي مقابل، لان رأي الناس مش مهم. مع كامل احترامي رأي الناس، رأي الناس بيتغير كل يوم، فرأي الناس مش مهم، لكن ان انا اكون بصرف مجهود في مهاراتي او في اني احافظ على هدوء اعصابي او اني اقرب من ربنا او اني اهتم ببيتي وصحتي، ده الافضل ليا، هو ده اللي هيبدا، هو ده اللي هيبقى. فانا محتاجه اتعلم اختار معاركي وخلي طاقتي للي يستاهل، لان انا طاقتي غاليه. فلو عايزين نتعلم مع بعض كده ازاي اتعلم افلتر الحاجات اللي تستاهل ان انا ابذل فيها طاقه ومجهود بس مش تكون بتستنزفني، انا محتاج يمكن زي ما كنا بنقول في الاول اتعلم الفرق ما بين المجهود اللي يبني والاستنزاف اللي يفضيني. كمان انا محتاج اسأل نفسي سؤالين قد يكونوا قاسيين شوية، لاني بعد ما جاوبهم هضطر اتخلى عن حاجات. السؤال الاول، يا ترى هل الحاجة اللي انا ببذل فيها مجهود دي، هل هي حاجة هتخليني افضل بكرة او افضل بعد سنة، هكون احسن ولا لا؟ طيب هل الحاجة اللي انا بعملها دي انا بعملها عشان انا مقتنع ولا عشان الناس بتعمل الحاجة دي، او ان الناس بتقول المفروض ان انا اكون بعمل الحاجة دي؟ لو انت مش مقتنع ولو الحاجة دي مش بتبنيك، لو الاجابة لأ، فوقف الحاجة دي فورا، بطل تكون بتبذل فيها طاقة. طاقتك مش متاحة للكل، وطاقتك مش متاحة لأي حاجة، طاقتك دي ليك انت، لبيتك، لأولادك، لحياتك، لتفاصيلك. واللي بيحترمك بجد هيحترم حدودك وهيحترم حفاظك على طاقتك، واللي مش قابل دوت خلاص مش دي مشكلته هو، مش مشكلتك انت، لان تاني دي طاقتك انت، حياتك انت. باختصار، كل مجهود مبذول علشان الناس هو مجهود ضايع، وكل مجهود مبذول عشاني هو استثمار حقيقي مش هندم عليه بعد كده. الخلاصة، اختار اولوياتك او اختار الاماكن اللي تصرف فيها طاقتك ومجهودك باللي يحافظ عليك مش اللي يكون بيستنزفك. النهارده كده خد اي اجازه من اي حاجه ما تستاهلش، مش مطلوب منك ان انت تغير العالم وتغير الناس، يكفي بس ان انا اركز على نفسي، احافظ على طاقتي، احافظ على النور اللي جوه قلبي من ان هو يطفي في دوشه وصراعات العالم. اختار معاركك ووفر طاقتك، هو ده يمكن اللي هيساعدنا اننا نعيش الحياه. اخر تعليق معانا من نانا بتختم معانا، بتقول ربنا معاكي طول حياتك استاذه ليليان. باي باي يا نانا. للاسف وصلنا لنهايه حلقتنا، و خلصت الاسبوع معاكم النهارده، هتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم يوم الاربع اللي جاي، هنقعد اسبوع بحلو يا جماعه ما نتقابلش، هتوحشوني جدا.

وقتها ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ القلق على المستقبل واحدة من الحاجات الصعبة جدا اللي بقت موجودة في عصرنا الحالي. قلقانين على بكرة. في دول كتير في العالم بقى في مشاكل صحية، في أمراض كتيرة مستجدة علينا. البعض كمان بيقلق من ارتفاع الأسعار. البعض بيقلق على أولاده هيتجوزوا ازاي في ظل الظروف القاسية اللي بيمر بيها العالم، وغيره من الأمور الصعبة اللي ممكن تقلقنا. الحقيقة كلمة الله بتعلمنا في متى 6 عدد 25 الآية اللي قبل اللي احنا قرناها، بيقول الرب كده: لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ بعد كده يقول: بصوا لطيور السماء. أشهر وأعظم ثلاث أسئلة ممكن يكونوا بيقلقوا الناس: ماذا نأكل؟ ماذا نشرب؟ ماذا نلبس؟ هنأكل إيه؟ هنشرب إيه؟ هنجيب منين؟ هنتكسي إيه؟ القلق على الطعام وعلى الشراب وعلى حياتنا. لكن يقول الكتاب: بص لطيور السماء. في درس الطيور بتعلمه لنا. الطيور ما بتزرعش، ما بتجمعش المحصول، ما بتخزنوش في مخازن، لكن يقول الكتاب: أبوكم السماوي يقوتها. الرب بيقوت هذه الطيور، الرب بيرعى هذه الطيور، الرب بيدبر حياتها. العصفور بياكل دلوقتي، هو ما عندوش أي قلق بعد ساعة هيحصل إيه، ما عندوش أي قلق لو كل ونام يا ترى بكرة هلاقي طعام ولا مش هلاقي. هو مطمن جدا إنه في أكل موجود، هو مطمن جدا إنه في إله قدير بيهتم بيه. حبائي، إذا كان الرب بيهتم بالطيور تفتكر مش هيهتم بيك؟ يمكن الوقت اللي فات اترمت جواك ملامة على الرب: انت فين يا رب؟ ليه يا رب سايبني كده؟ ليه يا رب الظروف عمالة تخبط فيا؟ ليه يا رب الظروف حط عليا بهذا الشكل؟ ليه يا رب تركتني؟ وظنيت انه تركني، يعني حسيت انه الرب مختفي، او زي ما صلى داود في مرة وقال له: حتى متى يا رب؟ حتى متى تختفي في أزمنة الضيق؟ حتى متى تنساني كل النسيان؟ الحقيقة الرب مش نسيك. الرب النهاردة جاي يقول لك: أنا معاك. قال الرب هذه الكلمات: ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ أنت أفضل من الطيور، أنت أفضل من العصافير، أنت أفضل من الطير اللي الرب بيهتم بيه. تخيل العصفور الصغير ده، طائر الصغير ده اللي لا بيزرع ولا بيحصد ولا بيحوش أكل البكرة وعامل حساب للسنة اللي جاية، الرب بيهتم بيه. بس الكتاب بيقول أنت أفضل من هذه الطيور، أنت أفضل، الرب بيهتم بيك، أنت غالي عليه جدا، الرب خلقك على صورته، الرب الراعي الصالح. النهاردة الرب عاوز يوقع كل كد، والرب بيرسل لينا النهاردة رسالة طمأنينة: أنا موجود في المشهد، أنا موجود في المشهد. مش صدفة أنك بتسمع إنبوكس النهاردة، لأنه الرب جاي يقولك: أنا موجود في المشهد، أنا موجود في الأزمة، أنا موجود في المشكلة، أنا داري بالوضع اللي أنت بتمر بيه، أنا داري باحتياجاتك، أنا داري بمشاكل بيتك، أنا داري بصراعاتك الداخلية، أنا داري بأنه أوقات كتير بتحط راسك على المخدة ومش عارف تنام لغاية الصبح لأنك قلقان ولأنك مضطرب. لكن ربنا جاي يقولك: حبيبي ما تخافش، أنا موجود، أنا شايف وكاشف وعارف، أنا داري بكل اللي أنت فيه، وأنا عندي حلول سماوية، أنا عندي تدخلات إلهية. أنا جاي النهاردة أقولك: إذا كنت بهتم بالعصافير فأنا بهتم بيك يا رب. شكرا من كل القلب، لأنه إحنا أفضل من طيور السماء يا رب. يا رب أنا بصلي إنه هذا الإعلان يستقر في قلوبنا النهاردة، إنك الراعي الصالح، الرب راعي فلا يعوزني شيء. يا رب أنا بصلي إنك تدينا إيمان يقود إلى اتكال على شخصك، نتكل عليك، نتكل على رحمتك، نتكل على نعمتك، نتكل على أمانتك وعلى قدرتك أنك تطعمنا وتهتم بنا وتدبر أمورنا وتتدخل حتى في أصعب أمور حياتنا. شكرا يا رب لأنك بتسمع لكل طلبة وتستجيب ولكل
كل الكرامة

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. لو مسافرين في الصيف هتسافر بطولك ورايح يدوب هتقعد ليلة واحدة وترجع تاني يوم في الحر. افتكر الشنطة دي كفاية صح؟ وتعالى نقول كمان هتسافر بالطيارة، بس الطيارة هي طيارة اقتصادية، فانت هتاخد دي بس معك. تفتكر هتاخد معك لبسك وانت صغير؟ يعني ممكن تحتاجه، او لو انت رايح في الصيف محتاج تاخد معك مثلا لبس الشتاء كله بتاعك؟ ما افتكرش. طب هتاخد معك مثلا 3 4 5 جزم تغير فيهم؟ مش هيحصل. اللي بقوله شكله مش منطقي خالص لبني ادم عاقل بيفكر انه لو انا عارف ان انا عندي سفرية لمدة يوم اظن دي هتكون كافية قوي، صح؟ نحطها على جنب بقى. الغريب ان احنا في حياتنا طريقة تفكيرنا او طريقة مشاينا مع ربنا مش بنعمل كده خالص. اللي بيحصل في الاخر ان احنا بنشيل حمل كبير على كتفنا لحاجة فاتت وعد عليها زمن كبير، ونقعد نهري أفكارنا فيها، أو بنكون شارين حمل مش طبيعي بسبب تفكير وقلق وخوف من حاجة جاية أو مسؤوليات جاية أكتر. عايز أشارك معكم كلمة الله بتعلمنا إيه عن الموضوع دوت في آيتين. الآية الأولى هي فيليبي 3:13، كان بولس قالها، كان بيقول كده إنه إذ أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. وفي آية تانية يسوع كان بيعلمها في متى 6:34، كان بيقول كده أنه فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. في مبدأ ربنا بيعلمهني بقاله فترة وأنا عايز أحطه قدام عن هنا، أنه ربنا صممني أن أنا أكون بشيل حمل الـ 24 ساعة اللي أنا هواجههم. بس اللي فات هو أوريدي حملوا عني ودفعوا عني وكمان فداني عنه، واللي جاي هو أمين ومسؤول أن يكون معايا في كل خطوة فيه. طب لو أنا قررت بالرغم من أن أنا فاهم دوت أن أنا برضو أخد القرار أن أنا في كل يوم الصبح أو من النوم أكون شايل هم وحمل حاجات كتير فاتت وبمشي وكأني بمضخ بس إحساس بالذنب لكل حاجة فاتت، أو مين أزاني في إيه فسبب أن أنا فيه النهاردة، أو أنا من النوم عمال أفكر أنه طب أنا لو بنتي لسه في الحضانة بفكر طب هي مدارسها هتخش منين، طب هي كليتها هتخشها ازاي، طب انا فرحها هجمعه لها منين، طب هي شقة النهاردة بقت بكام، وعمال افكر في حمل اللي جاي، مش غريب خالص ان الاقي نفسي في الاخر ظهري مكسور. ولو قررت اعمل كده يبقى انا بكل بساطة انا بستهين بكلام الله ليا، وده اللي مش في قلب الله. بشجعك وبشجعك في يوم جديد واحنا بنبدأ مع بعض ومع ربنا يوم، نصلي أنه يا رب اديني نعمة أني أتعلم أتنسم غنى بركتك ليا للنهاردة، واتكل عليك واثق فيك أن اللي جاي مسؤوليتك في اسم يسوع. أمين.

يا بختي يا رب بيك، يا بختي في رحلة فيها أنا مش لوحدي ومش هكون لوحدي. يا بختي وأنا عندي سند، وأنا عندي ظهر، وأنا عندي إله اللي بيميزه أنه أمين، اللي بيميزه أنه صالح، اللي بيميزه أنه بيعرف يفتح في الكفر طريق. يا رب أنا بشكرك لأن كل اللي فات ما فيهوش غير إحسان، ما فيهوش غير أمانة، ما فيهوش غير غفران ورحمة. يا رب أنا بشكرك لأنك عجيب، عجيب في طرقك، إنك تعرف تعمل يا رب زي ما بولس قال كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله المدعوون حسب قصده. يا رب أنا بشكرك لأن اللي فات أنت بتعرف تتصرف فيه، أنت بتعرف يا رب بتعرف تعجنه مع بعضه وتتمم منه خير وتعكس مجدك فيه. وأنا بشكرك يا رب لأنه اللي جاي أنت ضامن تتصرف معايا فيه إزاي، اللي جاي أنت عارف أبعاد الحاجات اللي أنا مش شايفها، أنت عارف اللي هيجرى وأنا مش شايفه، وأنت أمين يا رب أنك تحامي عن الناس اللي تخصك وبتثق فيك. أنت أمين يا رب أنك تغمرنا بصلاحك في الرحلة. ادينا رب نتعلم نمشي وإحنا شايفين ال 24 ساعة الجايين، وإحنا مش شايلين هم اللي بعد كده، مش جدعانة مننا ولا شطارة مننا، لكن احترام لكلمتك أنك مصممنا نبص على ال 24 ساعة الجايين. ادينا رب يطلع أحلى ما فينا في ال 24 ساعة ديت، ودينا نتعلم نرتاح ونشبع ونفرح باللي تعمله معنا النهاردة، ونتكل عليك في بكرة في اسم يسوع.

وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بالمستمعين والمستمعات الأحباء من مختلف بلدان الشرق الأوسط، سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، ليبيا، اليمن، الكويت، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وأمريكا، الأحباء أيضا في راديو السماء، أهلا بكم جميعا. موضوع الحلقة الذي سنتحدث به لهذا اليوم: التأثير، الاختلاف بين أولاد النور وأولاد الظلمة. وأصلي أن الرب يخاطب قلوبنا، يخاطب أرواحنا وعقولنا من خلال هذه الكلمات. في البداية أحبائي، دعونا نقرأ كلمات الرب يسوع المسيح المباركة التي وردت في إنجيل متى الأصحاح الخامس من الآية 13 وحتى الآية 16. يقول الرب يسوع له المجد: أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويوضعونه تحت المكيال بل على المنارة، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. هل صورتك الخارجية من ملامح الوجه والبشاشة تظهر أنك تابع للرب يسوع المسيح؟ هل وجهك يحمل رسائل حب وقبول وسلام للآخرين؟ هل كلما أراك أرى المسيح الذي بداخلك؟ هل تهتم بالآخرين وتقدم لهم يد المساعدة؟ هل تفكر في أن تعطي أكثر مما تفكر في الأخذ؟ هل من يتعامل معك يشعر بأنك أمين في تعاملاتك؟ هل أنت إيجابي في علاقاتك؟ هل تحب الخير للآخرين؟ وهل تفرح لصديقك إذا تفوق عليك؟ هل تنساق وراء الآخرين في كل تصرفاتهم مهما كانت؟ كيف يكون تصرفك إذا كان من حولك يتصرفون بطريقة غير مناسبة؟ هل تنساق وراء كل تيار؟ هل يريدني الله أن أكون مؤثرا في وسط ضغوط الحياة؟ فقد المؤمن تأثيره في من حوله واختلط بأبناء العالم، فكادت أفعاله تشابههم وأقواله تماثلهم، وكدت لا تفرق بين المؤمن وغير المؤمن. ويبرز الكثير من المؤمنين هذا قائلين إن ضغوط الحياة وأعباؤها تدفعنا إلى أن نساير العالم كما هو. ونسوا ما قاله الرب يسوع في إنجيل متى الأصحاح الخامس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. في المقابل هناك فكر يقول بأن الإنسان لا يساوي شيئا لأن سقوطه لوثه ولم يعد قادرا على فعل شيء صالح. لربما كان هذا الكلام في جزئيته صحيحا، فلا شيء قادر على فعل أمور عظيمة ولا شيء في الإنسان صالح، ولكنه لا يعني أنه غير قادر على فعل أمور عظيمة كما قال السيد. فهو قادر من خلال قوة الله وعمل الروح القدس ومهاراته واجتهاده وعزمه على أن يأتي بثمر في خدمة الآخرين ويؤثر في عالمه وفي الآخرين. لا زال قادرا كما يقول الكتاب المقدس أن يعطي أولاده عطايا صالحة، وهذا أيضا ينطبق على المجتمع الذي يعيش فيه. الله يحب النور أحبائي. أول ما خلقه الله هو النور. أول شيء أقوله عن النور إن الله يحبه النور، بدليل أن يوم أول يوم في الخليقة خلق الله النور. ففي اليوم الأول يقول في سفر التكوين الأصحاح الأول الآية 3 و4: قال الله ليكن نور، فكان نور، ورأى الله أن النور حسن، وفصل الله بين النور والظلمة. يومين من أيام الخليقة للنور، وليس فقط في أيام الخليقة اليوم الأول كان للنور، بل هناك يومين للنور. اليوم الذي خلق الله النور، اليوم الأول ورأى أنه حسن، وفي اليوم الرابع صنع النورين العظيمين الشمس والقمر، الشمس لضياء النهار والقمر لضياء الليل. أي يومين من الستة أيام كان للنور. الله نفسه نور. الله نفسه كما قيل عنه أنه نور لا يدنى منه، ولذلك نحن أولاد الله، لنا اسم أولاد النور أيضا. الابن أيضا قال: أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلمة
ونحن نقول عليه هو النور الحقيقي، وهكذا ورد في إنجيل يوحنا في الأصحاح الأول. وهو نفسه قال عن ذاته قبل الصليب بفترة بسيطة: النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور لألا يدرككم الظلام. إنجيل يوحنا الأصحاح 12 والآية 35. وفي سفر الرؤيا يقال عن الرب يسوع المسيح عندما ظهر ليوحنا: وجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها بعد القيامة. هل يوجد نور أكثر من ذلك؟ كلا، لا يوجد نور أكثر من ذلك. هو النور الحقيقي، هو النور البهي، هو النور السني، ليجتذبنا إليه لنكون مؤثرين ولنكون مثيرين ومنيرين لمن حولنا. تعالوا نخرج لفاصل أول قبل أن نكمل في موضوع حلقتنا لهذا اليوم مع المرنم زياد شحادي وترنيمة اجعلني ربي إنجيلا، ونعود ونكمل. ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل. موضوع الحلقة الذي نتحدث فيه لهذا اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد بعنوان التأثير، الاختلاف بين أولاد النور وأولاد الظلمة. ذكرنا قبل الفاصل أن الإبن الرب يسوع المسيح قال عن نفسه: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. ونحن نقول عليه أنه هو النور الحقيقي، وهكذا ورد في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول، وهو قال عن نفسه قبل الصلب بفترة بسيطة: النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. الأبرار أيضا هم نور. في سفر الرؤيا يقال عن الرب يسوع المسيح عندما ظهر ليوحنا: وجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. هذا الانعكاس للشمس عندما تضيء فيكون أيضا مؤثرا بتلاميذه، بأتباعه، بأحبائه الأبرار، فيضيئون كالنور. الأبرار أيضا نور، حيث يقول الإنجيل: فليضئ نوركم هكذا قدام الناس ليروا أعمالكم الحسنة. وأيضا يقول: لكي يروا أعمالكم الحسنة أنتم نور العالم. هؤلاء الذين يؤمنون بالرب يسوع المسيح يعيشون هنا حياة مقدسة، حياة مؤثرة، حياة يضاء فيها النور. وأيضا بالقيامة يقوم الأبرار بأجسام نورانية روحانية. الكتاب المقدس هو نور، ليس فقط الرب وملائكته والأبرار نور، حتى وصايا الرب والكتاب المقدس هو أيضا نور، حيث يقول المزمور 19: وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد. ويقول أيضا: أمر الرب طاهر ينير العينين. ويقول: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، في المزمور 119. النور هو رمز الاستعداد للقاء الرب، رمز الاستعداد للقاء الرب. لذلك يقول الكتاب المقدس: لتكن مناطقكم مشدودة ومصابيحكم موقدة وأنتم تنتظرون الرب، لتكن أحقاءكم ممنطقة وسرجكم موقدة. إنجيل لوقا الأصحاح 12 والآية 35. هذا الكلام ليس فقط في العهد الجديد، إنما أيضا ورد في العهد القديم عن النور، النور في خيمة الاجتماع وفي هيكل سليمان. الرب أمر موسى أن تكون هناك منارة وتكون هناك سبع شهب مضيئة، السبع شهب لكي تنير خيمة الاجتماع باستمرار. ومن اهتمام الرب بها أنه قال أنها سرج من ذهب نقي لتضيء. هذا الكلام لنا دون في سفر الخروج الأصحاح 25. وأيضا قال إنها تنير من زيت زيتون مردود لإصعاد السرج. ونص الآية يقول: زيت زيتون مردود نقيا للضوء لإصعاد السرج. أصبح واجب باستمرار إيقاد هذه السرج لكي تكون خيمة الاجتماع منيرة باستمرار. وعندما بنى سليمان الحكيم الهيكل اهتم بالمنائر وسرجها لتتقد حسب المرسوم. في سفر الأخبار الأيام الثانية الأصحاح الرابع الآية 20 نجد هذه الأمور عن سليمان: أي كانت خيمة الاجتماع مضيئة بالسرج، وسليمان أيضا في الهيكل اهتم بالسرج والمنائر. الموعظة على الجبل من أعظم المواعظ في العالم. كيف رفع الرب يسوع المسيح المقياس للتأثير؟ التأثير يبدأ من الداخل قبل الظاهر. أنتم نور العالم. بعد أن قال الرب يسوع المسيح لتلاميذه: أنتم ملح الأرض، أكمل قائلا: أنتم نور العالم. لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. العالم يحتاج إلى النور، وحينما كان الرب يسوع المسيح في حياته على الأرض قال: ما دمت في العالم فأنا نور العالم. هذه الآية الرائعة في إنجيل يوحنا الأصحاح التاسع. ولأن الرب يسوع كان سوف يصعد إلى السماء من حيث أتى، قال لتلاميذه: أنتم نور العالم، أي أنهم سوف يعكسون نور الرب يسوع المسيح بحياتهم المقدسة. يا رب ساعدنا أن نعكس نورك في حياة مقدسة، في حياة شاهدة، في حياة مرضية باسم الرب يسوع. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة نور العالم ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل، ومعكم حنين عبيد في هذا البث الحي والمباشر. وموضوع الحلقة لهذا اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد: التأثير، الاختلاف بين أولاد النور وأولاد الظلمة. وما أجمل كلمات الترنيمة التي استمعنا إليها: ها أنا لأسجد، ها أنا لأعبد، ها أنا لأشهد عن ربي. نعم، لنشهد عن الرب يسوع المسيح، عن عظمته، ونكون مؤثرين، ونكون في هذا العالم نورا وملحا صالحا. ذكرنا قبل الفاصل أن العالم يحتاج إلى النور، وحينما كان السيد المسيح في حياته على الأرض قال: ما دمت في العالم فأنا نور العالم. ولأن الرب يسوع كان سوف يصعد إلى السماء من حيث أتى، قال لتلاميذه: أنتم نور العالم، أي أنهم سوف يعكسون نور السيد المسيح بحياتهم المقدسة. أنا وأنت وأنت علينا مسؤولية أن نعكس نور الرب يسوع المسيح في حياة مقدسة، في حياة شفافة، في حياة واضحة، أن الرب يسوع المسيح يحيا فينا. وأكمل الرب يسوع وقال: أنتم ملح الأرض. بعد انتهاء التطويبات قال لتلاميذه: أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا ويداس من الناس. الملح هو الذي يعطي للطعام مذاقه، كما أنه يستخدم في حفظ الأطعمة من الفساد. وبعض أنواع الأملاح تستخدم لتسميد الأراضي الزراعية. وحينما قال الرب يسوع المسيح: أنتم ملح الأرض، يقصد أن المؤمن الحقيقي هو الذي يعطي لحياة البشر مذاقها. فبالرغم من أن كميته تكون قليلة، إلا أنه يملح طعاما كثيرا. هكذا يستطيع تلميذ الرب بقدوته الصالحة أن يؤثر في حياة الكثيرين ويجتذبهم إلى الحياة مع الله. كما أن الملح يمنع الفساد، وهكذا المؤمن يمنع الفساد الروحي عن كثير من البشر، كقول الكتاب المقدس في رسالة يعقوب الأصحاح الخامس: من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. ولعلنا نذكر قصة سدوم وعمورة، حينما قال الله لإبراهيم أنه لو وجد في المدينة 10 من الأبرار لما أهلك من أجل العشرة. انظر هذا في سفر التكوين الأصحاح 18. إن مجرد وجود إنسان قديس في وسط أناس كثيرين يمنع بلايا ومصائب كثيرة، ويمنع غضب الله من أن يحل على المكان بسبب شرور بعض الموجودون فيه. إن وجد مثل هذا القديس يعطي أملا أن ينصلح شأن ذلك المكان، وأن يعود الأشرار عن خطاياهم بالتوبة لسبب سيرة هذا القديس الذي تهز مشاعرهم وتوبخ خطاياهم. من خصائص الملح الذي يوضع في الطعام أنه يذوب ويتلاشى ويختفي، ولكنه يؤثر تأثيرا قويا في الطعام. كذا أولاد الله في العالم يخفون ذواتهم ويبذلون أنفسهم من أجل مجد الله وخلاص الناس، ولكن بالرغم من إخفائهم لذواتهم إلا أن تأثيرهم يكون قويا، وبالرغم من بذل أنفسهم إلا أنهم لا يضيعون، بل على العكس، كما قال الرب يسوع: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. إن الذات هي أكبر معطل لعمل الله في حياة الإنسان، تعطل خلاص الإنسان وتعطل عمل الله فيه، بينما تمجد الله كثيرا من خلال النفس المبذولة، كما تمجد من خلال ذبيحة ابنه الوحيد على الصليب الذي تألم من أجل خلاصنا، وبعدها قام من الأموات وقال لتلاميذه: كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده، في إنجيل لوقا الأصحاح 24 والآية 26. الإنسان المسيح الحقيقي عليه مسؤولية كبيرة تجاه خلاص الآخرين والمحافظة عليهم من الفساد الموجود في العالم. لهذا قال الرب يسوع المسيح لتلاميذه: أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ من المفروض أن يكون الملح هو الحافظ للطعام من الفساد. المفروض أن يكون الخدام هم الحافظين للمخدومين من الفساد. المفروض في الإنسان المسيحي عموما أن يكون سبب بركة وخلاص وحفظ العالم من الشرور والفساد. فإن فسد الملح فكيف يحفظ غيره من فساد الخطية؟ إن شجرة جيدة لا تقدر أن تصنع أثمارا ردية، وشجرة ردية لا تقدر أن تصنع أثمارا طيبة، كما قال الرب يسوع المسيح: هل يشتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ إنجيل متى الأصحاح 7:16. أحبائي، قبل أن نسعى لخلاص الآخرين علينا أن نعتني بخلاص أنفسنا. فلا تقاس الخدمة الحقيقية بروعة الكلمات ولا بكثرة الأعداد ولا فخامة الأماكن، لكنها تقاس بثمارها الداخلية في القلوب ومقدار التأثير والتغيير المصحوب بها، وخصوصا على مدى فترة من الزمن. لا يوجد نموذج في التأثير أكثر من شخص ربنا يسوع المسيح الذي حل بيننا وعاش حياتنا وتكلم وسمع وتجول وحزن وفرح وشاركنا همومنا وأفراحنا، لكنه ترك تأثيرا قويا في كل من تعامل معه. ووجدنا بعد صلبه وموته وقيامته وصعوده أتباعه يتزايدون، وليس مجرد زيادة العدد بل زيادة النماذج، ولا زال تأثيره على العالم كله والإنسانية بشكل أشمل، إذ ترك لنا مثالا لكي نتبع خطواته. قد نتساءل كيف يكون الخادم مؤثرا؟ سنعرف الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل مع مجموعة من الشباب وترنيمة ربي نور بنورك فيا. ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: نور لينا الطريق. عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل. نتحدث اليوم بموضوع التأثير، الاختلاف بين أولاد النور وأولاد الظلمة. وذكرنا قبل الفاصل أنه لا يوجد نموذج في التأثير أكثر من شخص ربنا يسوع المسيح، الذي حل بيننا وعاش حياتنا وتكلم وسمع وتجول وحزن وفرح وشاركنا همومنا وأفراحنا. وطرحنا سؤالا أيضا، كيف يكون الخادم مؤثرا؟ وهنا نتحدث في ثلاث نقاط: أولا المصداقية، ثانيا نقاوة المسيرة، وثالثا التواصل الفعال. المصداقية، لابد أن يلمس المخدومين الصدق الداخلي الشديد لكل ما يقول أو يعلم به الخادم، وإلا يصبح الكلام عديم الفائدة، كما ذكر بولس الرسول: وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة. رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني الآية الرابعة. فكيف نقدر أن نقنع المخدومين بفضيلة نحن نتشكك فيها أو عقيدة لم نؤمن بها؟ لابد أن يتكلم الخادم بما يؤمن ويصدق ويشعر بل ويفرح، وهذا الصدق ممزوج بالفعل والسيرة ويأتي بالتأثير المطلوب. كن دائما مصدقا ومتفاعلا مع كل ما تقول، لأن كل ما يخرج من القلب يصل بسهولة إلى القلب. ثانيا نقاوة السيرة، معروف أن الكلام يستمد مصداقيته من قائله، فيمكن أن تسمع عبارات رنانة من شخص رديء السمع فتجدك رافضا لما تسمع أو تقرأ، بالطبع لا يؤثر في الفكر أو القلب ولا يغير شيئا. ويمكن أن تسمع أيضا أبسط الكلمات من شخص مشهود له بالتقوى، تجد الكلمات لها مفاعيل عميقة وتأثيرات قوية. فنقاوة السيرة هي الداعمة لفعل الكلمات لكي ما تسندها بقوة الفعل. هذا ما أكده بولس لتلميذه تيموثاوس في الرسالة الثانية الأصحاح الثالث والآية العاشرة: وأما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري. وكذلك ذكر لوقا في بداية سفر الأعمال الأصحاح الأول الآية الأولى عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. إذن لابد للخادم أن تكون تعليمه مصحوبة بسيرة تشهد لأقواله، لتضع

البحار والجبال ووسط الزروع. كان يعلم كيف يخاطب كل فئة، التاجر، الصياد، المزارع، الراعي وربة البيت. يعلم الأفراد والجموع، يتكلم مع كل فرد بالأسلوب الذي يناسبه ويضمن به وصول الكلمة والرسالة. كذلك الخادم ليضمن التأثير عليه أن يتواصل ويتفاعل مع المخدومين في كافة مجالات اهتماماتهم ويتواصل معهم من خلالها. الرب هو الساهر على كلمته ليجريها. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق التسبيح، نرنم ونقول روح الرب الساكن في أعماق قلبي، ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نهاركم سعيد. تحدثنا بموضوع الاختلاف بين أولاد النور وأولاد الظلمة. يمكنك أن تصنع التأثير وتكون ملحا ونورا بأربع طرق. أولا، قوة الصلاة. لا تقلل من أهمية حياة الصلاة التي تعد جزءا لا يتجزأ في حياة المؤمن، يقول لنا في رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح الثاني: فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع

جميع الناس لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار، لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. إذن قوة الصلاة وأيضا قوة الحق، قوة الإنجيل الكرازة التي تأتي بالخلاص والفداء لمن يقبلون ويتجاوبون ويقبلون الرب يسوع. يؤمن الإنسان بأن الحق أقوى من أكاذيب العدو والرب أقوى من إبليس كما كتب يوحنا في رسالته، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه، أو كما كتب يوحنا في إنجيله الأصحاح الأول، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لا تدركه. بالطبع لا يمكن للظلمة أن تفعل، لأن هذا النور هو حق الله. قوة المثال ثالثا، هناك قوة في الحق عندما تتكلم به، ولكنه يكون أقوى عندما تظهره وتعيشه. الناس لا يحتاجون إلى جدلك، ولكنهم يريدون أن يروا بأعينهم النفع الناتج من جدلك. يريدون أن يروا حياة شاهدة، زوجا يحب زوجته، أولادا يطيعون والديهم، وعاملين يعملون بجد وأمانة، وممرضة تظهر قلب الرأفة والرحمة، موظف أمين رغم كل الضغوطات وحتى الظلم. ببساطة يريدون إنسانا يعيش ما يؤمن به في واقع حياته. ورابعا قوة الوحدة والتضامن الاجتماعي، إنها قوة الأقلية المكرسة. بدأ يسوع بمجموعة صغيرة من 12 شخصا، ولكنهم كانوا مكرسين، وخلال سنوات قليلة تذمر الرومان من أنهم كانوا يقلبون العالم رأسا على عقب. هل ترغب في أن تعيش حياة تسر الله في مجتمعك؟ هل لديك أحلام في عالم أكثر رحمة وعدالة وصدق؟ هنالك حاجة ماسة في عالمنا إلى مجموعات مكرسة من المؤمنين الملتزمين نحو بعضهم البعض، وبرؤية نحو المحبة والعدالة، وفوق الكل ملتزمين نحو الرب يسوع ويتبعونه، هو القائد في حياتهم. مجموعة تصلي معا وتفكر معا وتبدع معا وتضع القوانين معا وتعمل معا من أجل خير المجتمع. أنت ملح ونور، وقد خلقت لتنير وتؤثر. عزيزي المستمع، ما هو موقفك من هذا الكلام اليوم؟ رسالتنا في هذا العالم أن نؤثر فيه ونترك في حياة الناس بصمات تشهد عن يسوع الذي نحبه ونعيش لأجله. هذه هي الدعوة التي لنا، كلنا نؤثر، وإن لم نؤثر إيجابا فنحن نؤثر سلبا. فاختار اليوم أن تكون ملحا ونورا. اختار اليوم أن تكون ملحا ونورا مؤثرا لسيدك الرب يسوع المسيح، تشهد عن حبه وعمله في عملك، في بيتك، في أسرتك، وسط جيرانك، في مجتمعك. قل له يا رب، أعطني أن أشهد عنك ولا أخجل، ولا أخجل بإنجيلك، بل أشهد عنك وأشهد في حياتي وكلماتي. أعطني حياة فيها مصداقية، حياة فيها أمانة، حياة فيها مجد لإسمك وثمر. أعطي أن تظهر في حياتي ثمار الروح، المحبة، الفرح، السلام، طول الأناء، الوداعة، التعفف، اللطف. يا رب يسوع، ثبتنا في الكرمة الحقيقية لكي نأتي بثمر يدوم. أعطنا أن ننظر إليك دائما، أنت هو النور الحقيقي. ويا رب، نقود الناس السائرين في الظلام إلى نورك الحقيقي السني، نقودهم إلى الحياة الأبدية. اختم على كل ما تعلمناه في هذا اليوم، باركنا ببركة حضورك في بقية يومنا، استلم كل أمورنا المتبقية لنا. نشكرك ونعظمك لأجل هذا الامتياز، أنك منحتنا هذه الفرصة لنكون شاهدين عن عملك العظيم. أعطنا حياة مؤثرة. آمين آمين. أحبائي، أترككم مع ترنيمة ختامية من المرنم مدحت رشدي، أنت نور العالم.
إلى أن نلتقي مجددا بنعمة الرب، أصلي أن يكون يومكم مليء بالبركة والرعاية الإلهية. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد، نهاركم سعيد.

0: مساء الخير يا سمير.
1: أهلا يا منال، إزيك؟ الليلة تأخرتي في الشغل؟
0: معلش، كان عندنا شغل كتير في اليوم ده. أنت جيت بدري ولا شنو؟
1: يعني لي حوالي ساعة، ويا دوب شربت لي كوباية الشاي، وياهو بقرأ في الجريدة.
0: والأخبار شنو الليلة؟ في حاجة جديدة؟
1: لا لا لا لا، كل يوم حوادث ومجاعات وحروب واتفاقيات سلام، لكن اللفت نظري الليلة خبر غريب جدا جدا.
0: ياتو خبر؟
1: الخبر بيتكلم عن الناس اللي بيعبدوا الشيطان. تتخيلي؟ الخبر بيقول إنه عدد الأشخاص اللي بيعبدوا الشيطان وصل لأكثر من 1,000,000 شخص في العالم.
0: لا حول الله، حاجة فظيعة جدا. كل يوم يا سمير بنسمع عن ديانات جديدة والبيعبدوا الشيطان، وكل ما أفكر في الناس ذيل بسأل نفسي كيف يعبدوا غير الرب يسوع الحبام وما تلاقيهم؟ ليه الناس بيعملوا كده؟
1: الغلط ما منهم يا منال، الغلط مننا نحن.
0: نحن؟ كيف؟
1: نحن بنعرف العمل الرب يسوع عشاننا، لكن هم ما بعرفوا، لأنه ببساطة كثيرين منهم ما سمعوا عن الرب يسوع. للأسف يا منال، نحن ما قاعدين نقول لهم. عارفة لو تحركنا ناحيتهم وكلمناهم عن السيد المسيح، كلهم حيآمنوا به ويقبلوه ملك وسيد على حياتهم.
0: أيوة فعلا عندك حق يا سمير، نحن فعلا كسلانين جدا.
1: أنا حاس إن الموضوع ده عاوزين نتكلم فيه الليلة، عاوزين نقول لبعضنا إننا لازم نتحرك ناحية الناس ونكلمهم عن الرب يسوع. جيب لي الأجندة بتاعتي والقلم والإنجيل.
0: تفضل يا سمير.
1: من فضلك أقفل علي الباب يا منال، أنا هحضر الموضوع بتاع الليلة.
0: أنا حامشي أعمل الشاي عشان لما يجوا نشرب الشاي مع بعض. حضايقك لو شغلت المسجل؟
1: لا لا لا براحتك يا منال.

0: أيوة أيوة. أهلا يا عادل، إزيك؟ إزيك يا رانيا؟
1: إزيك يا منال؟
0: طبعا يا أستاذ، مخطوبين وبتتفسحوا؟
1: يا سلام، إحنا لفينا لف الليلة.
0: طيب عشان أعمل لكم حاجة تأكلوها؟
2: لا، نحن قلنا يمكن ما حنوصل في الميعاد عشان كده أكلنا برا.
0: دبكم مجدي وليلى. أهلا أهلا، إزيكم يا جماعة، عاملين شنو؟
1: تمام. إزيك يا منال، أنت عاملة شنو؟
3: إزيك يا مدام منال، ده شنو؟ طيب سمير وناصر وين؟
0: سمير طبعا بحضر موضوع الليلة، وناصر حامشي أصحيه.
4: ما في داعي يا أمي، أنا سمعت صوتكم وصحيت من النوم.
3: إزيك يا ناصر، عامل كيف؟
4: الحمد لله.
3: ويا ترى أخبار الامتحانات شنو؟
4: نشكر ربنا تمام.
1: يا سلام، أنا حاسة إنه نحنا كل مرة بنتجمع فيها بحس إنه في عيد في البيت.
5: فعلا أنا كمان بحس بكده كتير يا رانيا.
0: طيب اتفضلوا الشاي يا جماعة.
6: شكرا يا منال.
7: أهلا يا جماعة،
1: نحن سمعنا إنك كنت بتحضر موضوع الليلة، يا ترى عن شنو يا سمير؟
7: أنا الكرازة وتوصيل الرسالة للآخرين.
2: أنا هسا كنت بتكلم مع رانيا وقلت لها عايزين نسمع عن الموضوع ده.
3: فعلا كلنا محتاجين للموضوع ده، كثير من الناس بتموت كل يوم من غير ما تسمع عن الرب يسوع المسيح قد آمن بيه، لأنه ما عارفين حاجة عنه.
5: أنا عايز أقول لكم إنه أنا أكتر واحدة حاسة بكده، عشان كده عايز أقول لكم إنه مهم جدا نوصل الرسالة للناس ونكلمهم عن الرب يسوع المسيح. فمثلا كثير من أصدقائنا ما بنقدر نلوم على عبادة واحد تاني غير السيد المسيح لأنه ما سمعوا عنه. وأنا أول ما مجدي بدأ يتكلم معي عن السيد المسيح بدأت نظرتي تتغير عنه، وبدأت شوية شوية أعرف إنه الرب يسوع هو إلهي فعلا.
7: آمين. أنا واثق إنه الرب حيتكلمنا الليلة كتير. تعالوا نبدأ مع بعض بالتسبيح زي كل مرة، وأنا اتفقت مع مدام ليلى إنها تقودنا في فترة التسبيح الليلة. اتفضل يا مدام ليلى.
5: أنا بالحقيقة طلبت من مجدي إنه يساعدني في التحضير لفترة التسبيح اليوم ده، وإحنا بنصلي مبارح مع بعض عشان وقت التسبيح اتمليت بأشواق إنه نسبح ربنا بالترنيمات ونعلن تكريسنا فيها للرب.
7: ويا ريت يا مدام ليلى إنه نسبح ربنا بالتسبيح اللي بتقول ماذا أرد نظير حبك.
5: آمين.

0: آمين
1: آمين. أنا نفسي اليوم ده كلنا نكتب النقاط اللي حنتعلمها مع بعض.
2: طيب في زول عايز ورقة وقلم يا جماعة؟
0: أيوة أنا
2: اتفضل يا راني.
3: وأنا كمان يا أمي.
2: اتفضل يا ناصر.
3: شكرا.
1: قبل ما نتكلم عن موضوع الليلة اللي هو الكرازة، تعالوا نقرأ كلمات قال الرب يسوع لتلاميذه لما جاء صاعد للسماء، موجودة في بشارة القديس مرقس أصحاح 16 والآية رقم 15. ممكن تقرأها لنا يا ناصر؟
3: حاضر يا أبوي. وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
1: ممكن نقرأ كمان الآيات الموجودة في بشارة القديس متى أصحاح 28 رقم 19 و20. أقري لنا يا منال.
2: اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما وصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.
1: مخليين بالكم؟ الآيتين متشابهات. في زول خلى باله شنو وجه الشبه؟
4: الاثنين بتكلموا عن الكرازة.
1: كلامك مظبوط يا عادل، وكمان في حاجة متكررة في الاثنين، وهي إنه الرب يأمرنا إننا نذهب لكل الأمم، ما لطائفة معينة من الناس بس، لكن للجميع، وإننا نكرز لهم بالإنجيل. كلمة الكرازة في اللغة العربية معناها المنادى بحق معين، لكن في لغة الله تعني اقتحام مملكة الظلمة بجيش المسيح ونهب أمتعات الشيطان وضمها لملكوت الله. بمعنى إنه الكنيسة الليلة ما عليها إنها تعبد الرب بس، لكن لازم نخرج كلنا للناس اللي حولنا نكلمهم عن الرب يسوع ونضمهم لمملكته. كل زول بيعبد غير الله في الواقع ده موجود في مملكة إبليس، وعلينا إننا نضمهم لمملكة الله ملكوت الراحة والسلام.
0: من واقع تجربتي أقدر أشبه لكم الكرازة باسم السيد المسيح، والإنجيل تشبيهه بسيط وسهل جدا. الزول المريض بيحتاج للدواء عشان يشفى، وبنفس الطريقة كل زول بعيد عن السيد المسيح هو في الواقع زول برضو مريض محتاج للدواء، والدواء هنا هو الإنجيل البشارة السارة، وهي دي اللي بتقدر تشفي آلامه. فعدم الكرازة بالإنجيل معناها أنا بخفي الدواء عن المريض.
1: تمام يا مدام ليلى، تشبيه رائع. يا ترى كم واحد حولنا محتاج للدواء ده؟ وكم واحد وواحدة الأيام الفاتت كانوا محتاجين يسمعوا عن السيد المسيح ونحن ما كلمناهم؟
4: يا سلام، أنا كنت مفتكر إنه مهم إني أعبد الله بس، وما كنت عارف إنه الكرازة مهمة للدرجة دي، وإنه أكيد الرب عنده ناس معينين هم اللي بيكرزوا ما أي واحد. لكن هسي خليت بالي إنه ربنا عايزنا كلنا نكرز بالإنجيل.
1: الرب يسوع في بشارة يوحنا أصحاح 15 والآية 16 بيقول: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. وده معناه إنه الرب اختار كل الناس اللي بيتبعوه عشان يأتوا بالثمر.
3: كمان يا أبوي الإنجيل بيقول: لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. وده معناه إنه الرب عنده خطة لنا من قبل ما نتولد عايزنا نعيش فيها.
5: أنا الحمد لله أي زول يجيني وبيكون عايزني أكلم عن الرب يسوع بكلمه ما مقصرة.
2: ده مكفاية يا رانيا، لأنه الآيتين اللي قريناهم في البداية بيبدوا بكلمة واحدة هي اذهبوا، يعني الرب عايزنا ما ننتظر الناس يجونا في محلنا حتى نكلمه، لكن عايزنا نمشي لهم. أهم حاجة في الكرازة هي إننا نذهب نمشي للناس ونكلمهم عن الرب يسوع.
1: بالضبط زي ما قلت يا منال، أهم حاجة في الكرازة هي إني أمشي للناس وأبحث عنهم، ودي أكبر مهمة للشخص اللي بيكرز إنه يرد النفوس في ملكوت الله.
6: الكلام ده ذكرني بالمثل اللي قاله السيد المسيح عن نفسه لما قال إنه في راعي كان عنده 100 خروف وفي واحد ضاع منه، فخلى 99 ومشى يفتش عن الواحد الضاع منه، ولما لقاه ضماه لصدره وفرح بيه. هنا الراعي ما انتظر الخروف يرجع له، لكنه مشى هو بنفسه يفتش عليه.
0: وكمان الرب
5: مشى أميال كثيرة من اليهودية للسامرة عشان يتكلم مع المرأة السامرية ويحررها من غيودها وتمتلئ بالفرح والسلام.
1: الكلام الفاد ده كله بيأكد لنا فكرة إنه الإنسان اللي بيكرز لازم يمشي للناس وما ينتظر إنه يجو لغاية مكانه، لكن هو يفتش عليهم.
4: بس أنا كتير من الأوقات ما بعرف أقول شنو للناس، محتاج لتدريب شديد لأني فعلا بتخطف مواقف ما بعرف أقول فيها أي حاجة.
1: الكرازة ملكوت الله سهلة ما صعبة، لأنها ما شطارة في الكلام أو حجة في الإقناع. بولس رسول المسيح قال كلامي وبشارتي ما كانوا بكلام الحكمة البشرية المغنع، ولكن ببرهان الروح والقوة. عشان كده لما نمشي للناس خلينا نتأكد إنه اللي بيمشي للناس هو الرب يسوع نفسه، ما شطارتنا.
4: يعني شنو الممكن أقوله للناس؟
1: ملكوت الله اللي بنكرز بيه يا عادل معناه ملك الراحة ضد التعب، ملك الراحة ضد التعب، ملك الشفاء ضد المرض، ملك الغفران والبر ضد الخطيئة، ملك الحرية ضد العبودية، حل المشاكل المعقدة، لم شمل الأسر المفككة، شفاء الناس المجروحين نفسيا، تسديد للإحتياجات المادية. عشان كده قال علي أعمله أشوف الناس المحتاجين شنو فعلا وأحكي لهم عن السيد المسيح، عنده تسديد لكل احتياجاتهم، وأصلي معهم إنه ده يحصل.
5: تقصد يا سمير إنه لو في زول عيان أصلي له عشان يشفى، ولو زول مغيد بخطايا وما قادر يتخلص منها أأكد له إنه السيد المسيح يقدر يحرره؟
1: طبعا يا رانيا، أنا بأكد لكم يا جماعة إنه الناس حيشفوا فعلا، وإنه التعبانين حيرتاحوا بالجد، وإنه المغيدين غيودهم حتتفكك بالتمام، لأنه السيد المسيح هو اللي رسلنا وأدانا السلطان ده. زي الآية أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو.
2: وكمان الآية اللي بتقول عن كل واحد فينا، وهذه الآيات تتبع المؤمنين يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون.
6: هدى يا سمير، فعلا الحصل مع التلاميذ لما السيد المسيح رسلهم اتنين اتنين، تتذكروا رجعوا قالوا شنو؟
5: قالوا شنو؟ أنا ما متذكرة.
6: رجع التلاميذ بفرح وقالوا حتى الشياطين تخضع لنا باسمك،
1: ونحن كمان هنشوف بعيوننا الناس وهم بيفرحوا وهم بيشفوا وهم بيرتاحوا وهم بيتولدوا ولادة جديدة.
6: أنا حاسي إنه بدون قوة الرب يسوع ما حنقدر نعمل حاجة.
1: آمين. خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول لا يعسر عليك أمرٌ.

0: عارف يا سمير، أنا كم مرة سمعت عن الكرازة وإني لازم أتكلم مع الناس عن الرب يسوع، لكن أول مرة قلبي تملي بالاشتياق للكرازة لكل الناس.
1: أنا كمان اشتقت إني أكرز للناس بملكوت الله.
2: يعني تفتكر يا سمير إنه الوقت ده مناسب عشان أكرز بالسيد المسيح، ولا أنتظر شوية لما أنمو روحيا؟
3: أنت عارفة كلامك ده يا ليلى بذكرني بقصة سمعتها عن واحد مرة كان واقف في إشارة المرور، ولما النور بقى أخضر استمر في الوقوف، فجاء عسكر المرور وقال له أمشي، الإشارة خضراء واقف ليه؟ وده يا هو بالضبط اللي احنا بنعمله. الرب يسوع قال أنظروا الحقول قد ابيضت للحصاد، يعني الناس جعانة ومشتاقة لبشارة الإنجيل. الرب يسوع بيقول إنه هو ده الوقت المناسب، يعني احنا كمان الإشارة بقت خضراء لينا، عشان كده ما لازم ننتظر تاني. الله حيقدر يستخدمني بغض النظر عن حالتي الروحية أو النفسية أو نموي الروحي.
4: أنا عايز أضيف على كلامك يا سمير الآيات اللي قال بولس رسول المسيح لما قال فحينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، وقال كمان قوتي في الضعف تكمله.
5: وفي آية كمان أنا تذكرتها هسه بتقول ليقول الضعيف منكم بطل أنا بالرب.
3: من كل الكلام الفات نقدر نلخص ونقول إنه الله عايز العالم كله يصبح ملكه، والناس يقبلوا الرب يسوع ملك عليهم وعلى كل عائلاتهم وحياتهم وحتى على بلادهم، عشان يرتاحوا من آلامهم ومتاعبهم. وكلنا مدعوين الليلة إن نطلع ونشهد بالإنجيل للناس اللي حولنا بغض النظر عن حالة حياتنا وهل فيها من سقطات أو عدم أمانة، لأنه الله بيقدر يستخدم الضعفاء في ملكوته ويصيروا رجال. العالم ما حيتغير باثنين أو ثلاثة بس، لكن لازم كل كنيسة الله تتحرك مع بعض، كل المؤمنين يشتركوا في تحرير النفوس من مملكة إبليس من قبضته وضمهم لملكوت الله. تعالوا هسه نعلن للرب إننا مستعدين إننا نكرز باسمه. تعالوا نفكر مع بعض في أسماء ناس أصحابنا أقربانا أو زملاننا في الشغل أو جيراننا، ونصلي من أجلهم هسه، ونتعهد إننا الأسبوع ده حنتكلم معهم عن الرب يسوع، ونقدم لهم الرسالة العظيمة إنه الله بيحبهم ومات من أجلهم.
1: يا رب أنا بصلي من أجل حسام زميلي في الكلية، أنا حامشي له الأسبوع ده وحاكلمه عنك يا رب، من فضلك ساعدني وأنا بكلمه ويتكلم أنت جوا قلبه.
4: أنا كمان يا رب بصلي من أجل إيمان زميلتي في الشغل، نفسي إنها تعرفك ونفسي إنها تحبك وتقبلك مخلص لحياتها.
0: يا رب أنا بسلمك سامي جارنا، ساعدني الأسبوع ده إني أوصل له رسالة المسيح، يا رب هيا قلبه عشان يقبلك.
4: يا رب أنا بصلي من أجل نانسي وسعاد زميلاتي في الشغل، يا رب تعالوا ساعدني إني أتكلم معاهم الأسبوع ده.
3: وأنا كمان يا رب بدعهد إني أتكلم مع صاحبي عبد الله الأسبوع ده بكلام يشهد عنك. تعال يا رب خليه يقبلك الملك على حياته في اسم المسيح، آمين. في زول عايز يشاركنا بحاجة تانية كمان؟
1: أنا يا أبوي أنا حاسس إنه حسام ما ممكن يسمع لي، لأنه صعب جدا إني يؤمن بالرب يسوع وما عارف أعمل شنو، هل أتكلم مع زول غيره؟
3: عارف يا ناصر أوقات بنخاف من حاجات ونبدأ نحتاط في مواجهتها بفكرنا، ونعيد ونزيد في حساباتنا، وفي الآخر نغرر إننا ما نعملها. وإنت خايف تتكلم مع حسام لأنه ما حيسمع لك، ده اعتقادك إنت، لكن لو جربت إنك تتكلم معاه حتلقاه منفتح جدا، وحتلقى إنه الخوف اللي كان جواك ما له أي لزوم.
0: متذكرين زمان ما كنت بشارككم وإنه صعب إنه ليلى تسمعني؟
2: شنو ده؟ إنت كنت بشارككم من غيري ولا شنو؟
0: أصله ده الجسدية يا ليلى، وقلت لي نفسي الكلام ده وإني لازم أقتحم أسوار الخوف ده، وفعلا لما عملت كده ربنا قدر إنه يستخدمني بكل قوة.
2: أنا مديون عليكم بجد يا جماعة، كم صلواتكم لي وتشجيع مجدي لي ما كنت بكون معاكم هنا فعلا. وعلى فكرة في كثيرين وآلاف الناس زي محتاجين إنه يسمعوا.
6: وأنا كمان عايزاكم تصلوا لي إنه ربنا يديني كلام مع إيمان وتؤمن بالسيد المسيح.
3: آمين. صلي لنا يا منال.
4: يا رب نعظمك من أجل إنك تشرفنا وبتدينا الامتياز إننا نحمل اسمك لكل العالم. يا رب أنا بصلي من أجل رانيا وكلامها مع إيمان، أديها إنها تتكلم بسلطان وكلامك ينمزقل بإيمان في اسم الرب يسوع المسيح. آمين
3: آمين. الأسبوع الجاي يا جماعة حنعمل حاجتين. أول مننا حنصوم ونصلي عشان الرب يمد ملكوته ويفتح لنا كلام مع أصدقائنا، وحنجي يوم الكنيسة الجاي نفطر كلنا مع بعض. وتاني حاجة خلال الأسبوع حندرس مع بعض شخصية داود ونحضرها ونجي نتشارك مع بعض. رأيكم شنو؟
4: موافقين طبعا.
0: آمين. إن شاء الله الكنيسة حتكون عندنا هنا في نفس الميعاد الأسبوع الجاي. تعالوا هسي نختم مع بعض بالترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأكبر عايش في ظلامة وأكبر واثق يا يسوعي إني بيك حلقة السعادة.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: ليه الله حط شجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن وبعد كده طلب من آدم وحواء ما ياكلوش منها، ولما غلطوا وأكلوا منها طردهم من الجنة؟ كان ممكن الله ما يحطش الشجرة خالص وكده يبقوا آدم وحواء ما يتعرضوش للمشكلة بتاعة عدم طاعة الوصية ويطردوا من الجنة. لكن الحقيقة هنا توضح قدامنا إن الله يريد إن آدم وحواء يستخدموا إرادتهم ويعبروا كمان عن اختيارهم. فنشوف إن الله قصد إن هما لابد إن يختاروا، يا ترى عايزين يبقوا ماشيين في سكته ولا يمشوا في السكة بتاعة قيادتهم لحياتهم بطريقتهم الشخصية. فهنا آدم وحواء كانوا بيعبروا عن الاختيار بتاعهم، لكن في حاجة كمان أعمق. الشجرة دي كان يقصد بيها الله إن يديهم فرصة يعبروا عن محبتهم ليه. إزاي؟ نقدر نقول لما واحد بيحب واحدة ويقول لها أنا عايز أرتبط بيك، هي كمان عايزة تعبر عن محبتها ليه، فهتقول أنا كمان بحبك واختار إن أنا أرتبط بيك، فهيكون هو أهم واحد في حياتها وتسمع كلماته لأنه هو يعتبر الشخص الأساسي في حياتها. الطريقة اللي هتسمع بيها وصاياه وكلماته هي دي اللي هتعبر عن محبتها كمان ليه. الله يريد من الوصية إن يدينا فرصة للاختيار وكمان يدينا فرصة للتعبير عن محبتنا ليه. فطاعة الوصية مش خوف من الطرد من الجنة ولا عقوبة من الله، لكن كمان طاعة الوصية علشان نقول لله إحنا كمان بنحبك. الرب يسوع المسيح وضح الكلام ده تماما، نقرأ عنه في إنجيل يوحنا والفصل 14 والآية 15. اسمعوا معايا الكلمات دي، قال الرب يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. طاعة الوصية تعبير عن المحبة. وصايا الله مش بس علشان نختاره ونختارهوش، لكن كمان علشان نعبر عن محبتنا ليه. الله إدى آدم وحواء من خلال الشجرة دي فرصة علشان يعبروا إحنا كمان يا رب بنحبك. ده جزء من الإجابة. فكر كمان واسأل تاني وامشي معانا لقدام. اللي يسأل ما يتوهش، واللي يطلب أكيد أكيد هيلاقيه.

0: قضي يومك معانا على راديو سم.
1: الحادي عشر.
2: الإيمان هو الوثوق بما نرجوه وتصديق ما لا نراه، وبه شهد الله للقدماء. بالإيمان ندرك أن الله خلق الكون بكلمة منه، فصدر ما نراه مما لا نراه. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من ذبيحة قايين، وبالإيمان شهد الله له أنه من الأبرار عندما رضي بقرابينه، وبالإيمان ما زال يتكلم بعد موته. بالإيمان رفع الله أخنوخ إليه من غير أن يرى الموت، فما وجده أحد لأن الله رفعه إليه. والكتاب شهد له قبل رفعه بأنه أرضى الله، وبغير الإيمان يستحيل إرضاء الله، لأن الذي يتقرب إلى الله يجب أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان اتعظ نوح، فبنى فلكا لخلاص أهل بيته عندما أنذره الله بما سيحدث من أمور لا يراها، وهكذا حكم على العالم وورث البر ثمرة للإيمان. بالإيمان لبى إبراهيم دعوة الله، فخرج إلى بلد وعده الله به ميراثا. خرج وهو لا يعرف إلى أين يذهب. وبالإيمان نزل في أرض الميعاد كأنه في أرض غريبة، وأقام في الخيام مع إسحاق ويعقوب شريكيه في الوعد ذاته، لأنه كان ينتظر المدينة الثابتة على أسس، والله مهندسها وبانيها. بالإيمان نالت سارة نفسها القدرة على أن تحبل مع أنها عاقر جاوزت السن، لأنها اعتبرت أن الذي وعد أمين، فولدت من رجل واحد قارب الموت نسلا كثيرا مثل نجوم السماء، ولا حصر له كالرمال التي على شاطئ البحر. وفي الإيمان مات هؤلاء كلهم دون أن ينالوا ما وعد الله به، ولكنهم رأوه وحيوه عن بعد، واعترفوا بأنهم غرباء نزلاء في الأرض. والذين يقولون هذا القول يبرهنون أنهم يطلبون وطنا، ولو كانوا ذكروا الوطن الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للعودة إليه، ولكنهم كانوا يشتاقون إلى وطن أفضل منه، أي إلى الوطن السماوي. لذلك لا يستحي الله أن يكون إلههم، فهو الذي أعد لهم مدينة. بالإيمان قدم إبراهيم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة عندما امتحنه الله، قدمه وهو الذي أعطاه الله الوعد وقال له:
3: بإسحاق يكون لك نسل.
2: واعتقد إبراهيم أن الله قادر أن يقيم الأموات، لذلك عاد إليه ابنه إسحاق، وفي هذا رمز. بالإيمان بارك إسحاق يعقوب وعيسو لخيرات المستقبل، وبالإيمان بارك يعقوب لما حضره الموت كلا من ابني يوسف وسجد لله وهو مستند إلى طرف عصاه. وبالإيمان ذكر يوسف عند موته خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى أين يدفنون عظامه. بالإيمان أخفى والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد مولده، لأنهما رأيا الطفل جميلا وما أخافهما أمر الملك. بالإيمان رفض موسى بعدما كبر أن يدعى ابنا لبنت فرعون، وفضل أن يشارك شعب الله في الذل على التمتع الزائل بالخطيئة، واعتبر عار المسيح أغنى من كنوز مصر، لأنه تطلع إلى ما سيناله من ثواب. بالإيمان ترك موسى مصر دون أن يخاف من غضب الملك، وثبت على عزمه كأنه يرى ما لا تراه عين. بالإيمان أقام الفصح ورش الدم لئلا يمس ملاك الموت أي بكر لبني إسرائيل. بالإيمان عبر بنو إسرائيل البحر الأحمر كأنه بر، ولما حاول المصريون عبوره غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحا بعدما طاف بها بنو إسرائيل 7 أيام. بالإيمان نجت رحاب البغي من الهلاك مع العصاة، لأنها رحبت بالجاسوسين. وماذا أقول بعد؟ الوقت يضيق بي إذا أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء، فهم بالإيمان أخضعوا الممالك وأقاموا العدل ونالوا ما وعد به الله وسدوا أفواه الأسود وأخمدوا لهيب النيران ونجوا من حد السيف وتغلبوا على الضعف وصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واستعاد نساء أمواتهن بالقيامة، واحتمل بعضهم التعذيب ورفضوا النجاة في سبيل القيامة إلى حياة أفضل، وقاس آخرون الهزء والجلد بل القيود والسجن، ورجموا ونشروا وقتلوا بحد السيف، وتشردوا لابسين جلود الغنم والماعز، محرومين مقهورين مظلومين لا يستحقهم العالم، فتاه في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض. وما حصل هؤلاء على الوعد مع أنه مشهود لهم بالإيمان، لأن الله أعد لنا مصيرا أفضل من مصيرهم، وشاء أن لا يصيروا كاملين إلا معنا.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: لو في موضوع معين بنتناقش فيه واحنا الاتنين مختلفين، انا دايما هبقى بحاول اني اثبت ان انا صح وانت غلط، وانت برضه هتكون بتقوم بنفس العمليه تحاول تثبت ان انت صح وانا اللي غلط. تخيل بقى لو الموضوع ده فيه مشكله بيني وبينك، انت دايما هتحاول تثبت ان انت صح وانا دايما هحاول اثبت ان انا اللي صح. من اكتر من 2000 سنه حصل مع المسيح حاجه شبه كده. جم رؤساء الكهنه بعد ما قعدوا يدوروا على شهود مش لاقيين، بعد ما قعدوا يدوروا على كلام غلط هو قاله مش لاقيين، قرروا ان هم يعملوا معاه نوع استجواب غلط اصلا قانونيا. المفروض انه ما يبقاش في اسئله باه او لا، المفروض انه الاسئله دي مش هم اللي بيطرحوها، لكن الحقيقه هم بداوا يكسروا كل القوانين في سبيل انه يطلعوا المسيح غلط. احيانا بنتظلم في الحته دي، احيانا الناس بتدور على انه ايه الحاجه الغلط اللي احنا قلناها، او بيستدلنا الكلام الغلط علشان يبتدوا يوجهوا لينا التهم ويبتدوا يظلمونا. في الوقت ده المسيح جاوب وفي نفس الوقت ما جاوبش. جاوب الإجابة اللي توضح لهم إن هم ظلموا وكسروا القوانين، بس في نفس الوقت سكت لأنه ما ينفعش يكمل الكلام معاهم وإلا هيكون شبههم. جاوب علشان توضح الحقيقة، لكن أسكت لو حسيت نفسك إن أنت هتبتدي تغلط وتبقى زيهم.

0: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال لهم الروح القدس:
1: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
0: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
2: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
0: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
3: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
0: فقام بولس وأشار بيده وقال:
2: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل. ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص. فلا أهل أورشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود

0: هو عند الشعب، ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
1: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
0: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
1: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: أعتقد إن يسوع لما كان عايش على الأرض أكيد لما كان بيتكلم مع حد أو حد بيتكلم معاه كان بيبص في عينيه، لأننا كبشر بنحتاج وإحنا بنتعامل مع بعض إننا نتواصل على مستوى العينين، ويسوع كان شاطر قوي في التواصل. من وجهة نظري يسوع كان رجل التواصل الأول، دي بس مجرد فكرة.

0: الصباح السادس والعشرون.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه:
2: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب.
1: واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب.
1: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن، فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا:
4: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء.
1: فعرف يسوع وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فهي عملت لي عملا صالحا، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
1: وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ الاثني عشر وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم:
4: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟
1: فوعدوه بثلاثين من الفضة. وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له:
5: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟
1: فأجابهم:
2: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم، جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي.
1: فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال يسوع:
2: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني.
1: فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا:
5: هل أنا هو يا سيد؟
1: فأجابهم:
2: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد.
1: فسأله يهوذا الذي سيسلمه:
4: هل أنا هو يا معلم؟
1: فأجابه يسوع:
2: أنت قلت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال:
2: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوتي أبي.
1: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع:
2: في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال بطرس:
6: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
1: فقال له يسوع:
2: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات.
1: فأجابه بطرس:
6: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
1: وهكذا قال التلاميذ كلهم. ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني، فقال لهم:
2: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم:
2: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا وساروا معي.
1: وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى فقال:
2: إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
1: ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس:
2: أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
1: وابتعد ثانية وصلى فقال:
2: يا أبي، إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك.
1: ثم رجع فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم، فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة فردد الكلام نفسه، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: أنيام بعد ومستريحون، جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف، اقترب الذي يسلمني.
1: وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
4: هو الذي أقبله فامسكوه.
1: ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له:
4: السلام عليك يا معلم.
1: وقبله. فقال له يسوع:
2: افعل ما جئت له يا صاحبي.
1: فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع:
2: رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟
1: وقال يسوع للجموع:
2: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم فما أخذتموني، ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء.
1: فتركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. ثم قام شاهدان وقالا:
0: هذا الرجل قال: أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام.
1: فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع:
3: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟
1: فظل يسوع ساكتا، فقال له رئيس الكهنة:
3: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟
1: فأجاب يسوع:
2: أنت قلت، وأنا أقول لكم، سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
3: تجديف، أنا أحتاج بعد إلى شهود، ها أنتم سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
1: فأجابوه:
7: يستوجب الموت.
1: فبصقوا في وجه يسوع ولطموه، ومنهم من لكمه وقالوا:
8: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت:
9: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي.
1: فأنكر أمام جميع الحاضرين قال:
0: لا أفهم ما تقولين.
1: وخرج إلى مدخل الساحة فرأته جارية أخرى فقالت لمن كان هناك:
10: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري.
1: فأنكر بطرس ثانية وحلف قال:
0: لا أعرف هذا الرجل،
1: وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس:
11: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك.
1: فأخذ يلعن ويحلف:
12: أنا لا أعرف هذا الرجل.
1: فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع:
2: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرًا.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا اهلا وسهلا بيكم احبائي، سعيد جدا اني اكون معاكم النهارده على الهواء مباشرة من استديوهات راديو سما. يوم جديد وحلقه جديده بنعمه الرب مميزه من برنامجنا يا سامع الصلاه. كتاب مقدس بيعلمنا عن الرب انه بيسمع الصلاه، ولانه سامع الصلاه فاحنا بنصلي، ولانه بيسمع الصلاه فاحنا واثقين فيه، وبنيجي نحط كل احتياجاتنا وكل مشاكلنا وبنرميها عند الرب، بنلقيها عند الرب اللي قال كده: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. أشكر الرب قوي قوي لأجل وجودنا مع بعض، ومصدق النهاردة أن ربنا عنده الكتير لينا، مصدق النهاردة أن الرب على قلبه أمور عظيمة، رب عاوز يتكلم لينا، رب عاوز يباركنا، ربنا عاوز يشجعك مهما كان حالك، مهما كانت ظروفك، مهما كانت أتعابك، الرب عنده مقاصد عظيمة جدا لحياتك. النهاردة لقاء جديد، عايز أرحب بكل الناس اللي موجودة معنا اللي بتتابعنا دلوقتي على صفحة الراديو، أهلا بيكم، أهلا وسهلا بحضراتكم. كمان عايز أرحب بكل الناس اللي بتسمعنا من خلال إذاعة صوت الأمل، أهلا وسهلا بكل حبايبنا اللي بتابعونا من خلال إذاعة صوت الأمل، وعايز أشكر أحبائي اللي بيخدموا في إذاعة صوت الأمل، رب يبارككم ويستخدمكم. كمان عايز أرحب بكل الناس اللي بتتابعنا وهتتابعنا على أبليكيشن راديو سما، أهلا وسهلا بحضراتكم. ونفسي أقول لك لو أنت يعني عايز تنزل حاجة مفيدة على موبايلك، تشجع ونزل تطبيق راديو سما. الابليكيشن أكتر من رائع، في كل برامج راديو سما، في برامج كتيرة قوي بتتكلم في مواضيع مختلفة قوي بيقدموها زمايل غاليين على قلبي جدا جدا بيحبوا ربنا، برامج هتساعدك، هتبني حياتك، هتزقك في سكة تبعية المسيح. الابليكيشن متاح للنظامين الاندرويد وكمان الاي او اس، شجعك انك تعمل كده وتكون بتحمل الابليكيشن. زي ما قلنا لانه الرب تقال عنه يا سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر، فاحنا هنصلي، احنا بنصلي، برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، فاحنا بنيجي وبنصلي. عشان كده عندنا طلبات صلاة النهاردة، لو عندك طلبة صلاة كمان تقدر تبعت لنا على صفحة الراديو، هنكون بنصلي علشانك وهنكون بنصلي من اجلك. وكمان لو عندك استجابة صلاة، لو عندك استجابة صلاة ابعت لنا علشان هنكون بنصلي علشانك. الحقيقة كمان عايز اقول انه النهاردة احنا بقالنا وقت بنصلي من اجل بلد من البلدان، كل حلقة بنصلي، النهاردة هنصلي من اجل دولة النيجر، فلو انت من النيجر اهلا وسهلا بيك، لو انت تعرف حد عايش في النيجر فالنهاردة هنصلي من اجل الشعب النيجر الغالي، ونصلي من اجل الدولة دي. كمان هنصلي النهاردة من أجل رجال الأعمال، هنصلي من أجل رجال الأعمال، كل أسبوع بنصلي من أجل فئة معينة من الناس، صلينا مرات للمحامين، للأطباء، لكذا كذا، النهاردة هنصلي من أجل رجال الأعمال. عشان كده لو أنت عندك بيزنس أيا كان، مش شرط أنك تكون من كبار رجال الأعمال، لكن احنا حابين نصلي علشانك أن ربي يخليك نور، يخليك شهادة حقيقية عن عمله وعن صنيعه في مجال البيزنس. فربنا مش أوجدك علشان بس تكون بتعمل فلوس، لكن الرب أوجدك علشان تكون سبب بركة للناس، سبب بركة للبيزنس، وتكون كمان بتصلي من أجل البيزنس وبتعلن عن إلهك وبتمجد الرب من خلال الشغل بتاعك. النهاردة أنا متوقع أنه يعني الرب دينا وقت غير عادي. النهاردة عنوان حلقتنا: حزن يتحول لفرح. الجملة تبدو غريبة، يعني ايه حزن يتحول لفرح؟ وهل ممكن حزن يتحول لفرح؟ هو ممكن الأحزان تتشقلب؟ الحقيقة ممكن الأحزان تتبدل وتتغير وتتحول لأفراح، بس لما يكون الرب في المشهد. لكن بعيد عن ربنا كل حاجة مليانة بالكآبة والحياة مليانة بالسواد، لكن يوم ما تيجي للرب وتتمتع بيه وتتقابل معاه، أؤكد ليك أن حزنك ينفع يتحول لفرح. هل في أمور لازم، خلي بالك من الكلمة دي، لازم نكتاس فيها، ممكن تكون بتضغطنا؟ هل ممكن يكون في أمور ضروري وما ينفعش ويعني لابد أن أنت تعدي فيها وتكون الأمور دي بتحزنك، لكن الرب يعرف يطلعك منها باختبار جديد؟ الحقيقة هو ده اللي هنتكلم فيه النهاردة. لكن نفسي في البداية اني اشجع كل حد، تعالوا
نصلي في اللحظة دي. تعالي نطلب ربنا، تعالوا النهاردة نتشجع ونرفع عينينا على يسوع، تعالوا نطلب بركة الرب على الحلقة. يا رب من كل قلب بنشكرك لأنك صالح جدا، بنشكرك لأنك إله كل نعمة. يا رب بنيجي النهاردة بنباركك، بنيجي النهاردة بنعليك، يا رب النهاردة بنيجي وإحنا مصدقين فيك، يا رب بنيجي نستودع الحلقة بين إيدك. يا رب أشكرك لأنه النهاردة تدينا وقت غالي، وقت مبارك جدا في تتكلم لينا وتعلمنا. يا رب ساعدنا نصلي، ساعدنا نطلبك يا رب. يا رب من فضلك ارفع عينينا عليك وسط تحديات العالم، وسط الظروف اللي بنكتس فيها. يا رب ساعدنا نكون بصين ليك. يا رب انا بصلي النهاردة لناس بتسمعنا يا رب عندها احزان كتير، انا بصلي النهاردة انك تتقابل معانا في احزاننا، وباسم الرب يسوع المسيح تتحول الاحزان الى افراح. يا رب اؤمن تماما النهاردة انه حضورك يجي، يا رب حضورك يجي يفرح القلب. تعال النهاردة الناس عندها امتحانات ايمان وتجارب متنوعة، يا رب تيجي النهاردة تملانا بالافراح. يا رب أشكرك لأنك في المشهد، أنت ضابط الكل يا رب. يا رب النهاردة بنصلي من أجل كل حد بيسمعنا، بصلي أن كلمتك لا تقيد لكن كلمتك توصل للجميع. أؤمن بيك أنك هتباركنا النهاردة، تدينا وقت غير عادي في الحلقة باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك لأنك سمعت واستجابت لي كل المجد. آمين آمين آمين. خلونا نبتدي وقتنا بالتسبيح ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني، واحنا بنبتدي وقتنا النهاردة زي ما قلت قبل الترنيمة، ان النهاردة عنوان حلقتنا حزن يتحول الى فرح. هل ممكن انه ربنا يحول حزن لفرح؟ الإجابة نعم، لكن محتاجين نفكر اولا، يعني اول ابو يعني في البداية خالص، يا ترى الحزن اللي انا بتكلم عليه ده هو ايه؟ عايز أقرأ معاك جزء من كلمة الرب، شاهد جميل قوي في رسالة بطرس الأولى أصحاح واحد. بطرس الأولى أصحاح واحد، تعالوا كده نقرأ من عدد 5. بطرس الأولى 1:5. أشجعك الناس اللي بسمعنا، يعني هات كتابك المقدس وتعالوا نقرأ مع بعض لو أمكن الجزء ده. بطرس الأولى 1:5: أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير، الذي به تبتهجون، مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني، مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح، الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. بيكتب الرسول بطرس الكلمات دي أو الرسالة كلها إلى ناس في الشتات، ناس عرفوا الرب لكنهم يعني متشتتين في حتت كتيرة في الأرض، وده صوت الرب ليا وليك وليكي. لو انت بتحب الرب، لو انت عايز تتبع ربنا من قلبك، لكنك حسنك متشتت، حسنك هنا وهنا وهنا، مش عارف تروح فين ولا تيجي منين، يمكن متشوشر، يمكن افكارك متكركبة، لكن عندي خبر كويس: ربنا بيحبك، الله بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك مهما كان الحالة ومهما كان الوضع. ممكن تكون بتفكر وتقول أنا هعمل إيه في الأمور دي، أنا الوقت ده مضغوط، أنا الوقت ده عندي معاناة في حياتي، أنا الوقت ده عندي فترات صعبة جدا بتضغطني بتحاربني، مهما كان الحال مهما كان الوضع، ربنا عنده كلام شخصي جدا ليك في هذه الأيام. مهما كانت الظروف قاسية، ربنا عاوز يتكلم لحياتك لأنه بيحبك. الله عنده مقاصد صالحة جدا ليك وعاوز يتكلم ليك مهما كان الحال، مهما كانت الظروف ومهما كان الحزن. لأنه زي ما قلنا أنه محتاجين نعرف الحزن ده مصدره إيه. الكلمات اللي قرناها الرسول بطرس بيقول: أنتم الذين بقوة الله محروسون. أنت أول حقيقة بتقدمها لنا الآية دي أنه أنت محروس، محفوظ، أنت محروس، الرب يحرسك. تقول لي بس أنا حاسس أنه أنا مخبوط، أنا حاسس أن أنا الوقت ده كأن ما فيش، يعني كأنه حياتي مفتوحة كده على عدو الخير، يعني بيخبط فيا والظروف عمالة ترزع فيا. أقول لك يمكن يكون كده، يمكن تكون بتفكر بالشكل ده، لكن الحقيقة كلمة الله بتقول أنه الله حرسني. أنتم الذين بقوة الله محروسون. أنت محروس مش بقوة من البشر، أنت محروس بقوة من الله، بقوة الله محروسون، في قوة إلهية بتحرسك. عشان كده عايز أصلي معاك النهاردة، عايز شجعك من كل قلبي، يقول باسم يسوع تتفتح عينك النهاردة على أنه في قوة إلهية من السماء لحراستك وعنايتك. ربي يعتني بيك مهما كان الحال، مهما كانت الظروف، مهما كان الوضع، ربنا عنده معونة خاصة جدا ليك، ربنا عنده نعمة خاصة جدا ليك، رب عنده حماية، عنده حراسة. أنت مش متروك للظروف، انت مش متروكة للظروف، انت مش متساب كده عشان اي حاجة تحصل في اي وقت، الظروف تخبط فيك، الناس تخبط فيك، المدير يخبط فيك، الدنيا تشيل وتهبط فيك، الحياة مش انت، يعني مصيرك مش في ايدين الاحداث ولا الناس، لكن مصيرك في ايدين الرب، الرب الهك، الرب القدير قوي قوي، الرب القادر على كل شيء. انت في يد القدير، انت في ايدين الرب القادر على كل شيء. عشان كده عايز اشجعك من قلبي النهاردة انه وانت بتكتاز في ضيقات او احزان، اول حقيقة النهاردة عايزين نحطها قدامنا انه الرب بيحرسنا. لكن يقول الكتاب انه انتم الذين بقوة الله محرسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. حلوة الحتة دي، يعني محتاجين نقف عندها لحظة. خليني أقرا لك الكلمات دي من ترجمة تانية، بتقول كده: فإنكم محفوظون بقدرة الله العاملة من خلال إيمانكم إلى أن تفوزوا بالخلاص النهائي المعد لكم الذي سوف يتجلى في الزمان الأخير. ايه ده؟ ده ربنا بيتكلم ليك النهاردة يلي محبط يلي مضغوط. رب بيقول كده انه انت رب بيحرسك بقوة الله العاملة فيك من خلال ايمانك. ايمانك المفتاح هو الايمان. الإيمان يعني التصديق، أنا مصدق في إنه الرب عنده قوة لحياتي، أنا مصدق في إنه إيد الرب بتحفظني، أنا مصدق بإنه إيد الرب بتحرسني، أنا مصدق إنه إيد الرب علي بالبركة، أنا مصدق. عندي إيمان. إيمان ببساطة يعني تصديق. عبرانيين 11 والعدد الأول بيقول كده: وأما الإيمان فهو الثقة. برافو. الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. أنا مصدق مع أني مش شايف، أنا مصدق مع أن الظروف كلها بتقول عكس اللي أنا مصدقه، أنا مصدق في صلاح إلهي مع أن الظروف كلها بتقول عكس كده، أنا مصدق في أنه قدرة الله تعمل في حياتي أمور غير عادية مع أنه الظروف كلها بتقول حاجات عكس اللي أنا مصدقه، أنا مصدق في أنه الله يستطيع أن ينجيني مع أنه الواقع بيقول أنه أنا بنسحق. يقولي ايه اللي حاصل ده؟ اقولك ده ده ده ايمان الرب حط جواك عشان تصدق فيه. الايمان ده هو المفتاح اللي بتصدق فيه ان قدرة الله تحفظك. انتم الذين بقوة الله محرسون بايمان، وهذا الايمان موجود في حياتك. يقول كده: بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير من خلال إيمانكم إلى أن تفوزوا بالخلاص النهائي المعد لكم الذي سوف يتجلى في الزمان الأخير. هذا الإيمان يقود حياتي إلى أني أتشجع بالرب، أثق في الرب، إلى أن يستعلن الخلاص النهائي في الزمان الأخير. يعني إيه الخلاص النهائي؟ يعني إذا أنت، أنا بكلمك النهاردة لو أنت ليك علاقة حقيقية بالمسيح، لو أنت ابن حقيقي للمسيح، تقول لي يعني إيه حقيقي؟ يعني اتغسلت بدم يسوع، يعني وثقت في إلهك، يعني وضعت ثقتك في المسيح من جهة مصيرك الأبدي، يعني صدقت في أنه الرب ينقذك من الجحيم الأبدي بعمل نعمته، لأنه بيحبك، لأنه سفك دمه ليك على عود الصليب. هذا اليقين وهذه الثقة تخليك النهاردة عينك تتفتح على أنه الإيمان ده هو كأنه الرب يعني أنقذك من جحيم، لكن في جزء لسه في حياتك يعني هيخلص. تقول لي يعني إيه الكلام الصعب ده؟ الكتاب بيتكلم عن الخلاص في ثلاث أزمنة أو في ثلاث مراحل: الخلاص في الماضي، والخلاص في الحاضر، والخلاص في المستقبل. عايز أقولها لك مرة تانية. الكتاب بيتكلم على الخلاص في ثلاث أزمنة: الخلاص في الماضي، الخلاص في الحاضر، والخلاص في المستقبل. الخلاص في الماضي بنسميه التبرير، خلاص في الحاضر بنسميه التقديس، والخلاص في المستقبل بنسميه التمجيد. الخلاص في الماضي اللي هو التبرير، يقول الكتاب: بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، تبررت بالإيمان، اتبررت، غسلني الرب، وضع بره في حسابي، ده خلاص أبدي، غير مقامي. ده الخلاص في الماضي، ده عمل الله اللي حصل في حياتي اللي هو اسمه التبرير. لكني في الحاضر بخلص كل يوم أو ما يسمى التقديس. التقديس أنا بتقدس كل يوم، أنا اتخلصت، أنا اتغسلت بالدم، أنا اسمي اتكتب في سفر الحياة، لكني في كل يوم أنا بجاهد ضد الخطية، بيقدسني الرب يوم ورا التاني علشان أكون مشابه لصورة ابنه. المرحلة الثالثة من الخلاص اللي هتحصل في المستقبل لما يجي المسيح وياخدني بنسميها التمجيد. يقول الكتاب الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ده ليكون على صورة جسد مجده. فهتتخلص من الجسد تماما، الجسد هيكون في التراب، لكن هتلبس جسد ممجد تعيش به مع المسيح إلى الأبد في السماء. ده ببساطة مفهوم الخلاص في ثلاث مراحل، في ثلاث أزمنة: الخلاص في الماضي، الخلاص في الحاضر، والخلاص في المستقبل. اللي بيحصل انه بطرس هنا بيتكلم وبيقول كده الخلاص مستعد ان يعلن في الزمان الاخير، بيتكلم على اخر مرحلة في الخلاص اللي هي خلاص الجسد، او بيسميها كتاب فداء اجسادنا، متوقعين التبني فداء اجسادنا. فايه اللي بيحصل ده؟ انا هنال الخلاص، اني اتخلص في الاخر من جسد الخطية. فالحقيقة إذا كان التبرير هو خلاص من عقوبة الخطية، اتنقلت من الجحيم للسماء، فالتقديس هو الخلاص اليومي من سلطة الخطية، بينما التمجيد هو الخلاص النهائي من جسد الخطية أو من وجود الخطية. الخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. هذا الخلاص يقول الكتاب الذي به، بهذا الخلاص تبتهجون. لاحظ قوي الكلمة دي، تبتهجون، مع انكم الان ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. يبدو انه يعني حاجتين عكس بعض، تبتهجون مع انكم ان كان يجب تحزنون. لاحظ الكلمتين دول، تبتهجون وتحزنون، يعني اتمنى لو حد في الكومنتات يكتبها لنا كده، تبتهجون وتحزنون، الاتنين يبدو ان هما ضد بعض او عكس بعض، الابتهاج والحزن. يقول بطرس الذي به تبتهجون، دي عايدة على الخلاص، فأنا ببتهج لأن الرب سيخلصني تماما في الـ في الـ في اليوم اللي هيجي فيه، خلصني حتى من جسد المادي، الجسد المتعب ده. فأنا ده بفرح لأنه عيني على الأبدية، أنا بفكر في الرب اللي جاي في يوم الأيام، بفكر في أنه حياتي هنا هي مرحلة مؤقتة. وكلمة في سرك، اوعى تعيش وانت متخيل أنه مصيرك هنا وحياتك هنا هي كل حاجة، ده جزء صغير قوي، لكن الأبدية هي كل شيء. فمهما كان الوقت، مهما كان الضيق، مهما كان صعوبة الوقت هنا أو العكس، أو مهما كان راحة الحياة بالنسبة لك، قد تكون مرتاح، مهما كان الوقت ومهما كان الحالة، الحقيقة اللي انت فيه هنا ده هو مؤقت، بينما الأبدية هي الحقيقة، هي هعيش مع المسيح للأبد للأبد للأبد. فعيني على الأبدية، أنا ببتهج لأنه الخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير، أنا ببتهج لأنه في كل مرة بفكر في الأبدية أنا بقول له أشكرك يا رب، لأنه النهاردة وبكرة ومبارح الحياة الأرضية، الحياة الزمنية اللي نعيشها مهما كان اللي فيها، هي مش كل حاجة، لكن أنت دعيني لنوع من الحياة اسمه الحياة الأبدية، أنا هكمل معاك حياتي للأبد في السماء. فعايزك كده لو أنت ابن حقيقي للرب، لو أنت بنت حقيقي للرب، قول له أشكرك، قول له أشكرك. لو عايز شجعك انك تعمل حاجة النهاردة، عايز شجعك انك تشكر رب بصوت عالي، يعني اشكر، بقول له رب اشكرك لاني ابنك، اشكرك لاني اتغسلت بدمك، اشكرك لاني بنتك مغسولة بالدم، قول له اعظمك يا رب. اكتب، اشجعك تعالوا نعمل حاجة، لو تحب تعمل كده اكتب كومنت دلوقتي على اللايف وقول انا بشكر رب اني ابن حقيقي للمسيح. لو انت مغسول بالدم بجد، ايه رأيكم تعالوا نعمل كده، لو انت ابن حقيقي للرب، لو انت بنت حقيقية للرب، اكتب كومنت كده وقول انا بشكر رب لاني ابن حقيقي للمسيح. اكتب كده قدام نفسك وقدام عدو الخير وقدام الرب، قول اشكر الله اني ابن حقيقي للمسيح. ولو انت بنت حقيقية للمسيح اتقابلتي مع الرب، اكتبي كده قولي اشكر الرب اني بنت حقيقية للمسيح. خلينا نتكلم بإيمان، خلينا نعلن بإيمان، نعلن ان احنا اولاد حقيقيين للرب. بطرس يقول الخلاص ده انا ببتهج بيه، مع انكم الان، لكن دلوقتي بقى إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. وهنا نقف لحظة. بطرس بيقول إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. إن كان يجب يعني من الضروري. خليني أقرأها لك من ترجمة تانية. وهذا يدعوكم إلى الابتهاج مع أنه لابد لكم من الحزن فترة قصيرة تحت وطأة التجارب المتنوعة. يعني في حاجة اسمها الحزن, في حاجة اسمها الحزن. لسه رب بتقول لنا أنه أنا أبتهج بالخلاص لكن مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. في دلوقتي وقت اسمه أنه يجب أن أحزن بتجارب متنوعة. وهنا نحتاج نقف لحظة. إيه مصدر الحزن ده؟ إيه الهدف من الحزن ده؟ ليه ربنا بيقول إنه أنا يجب إني أحزن؟ ليه يجب؟ يعني ليه يجب إني أحزن؟ لماذا يجب أن أحزن؟ مين مصدر الحزن؟ إيه غاية الحزن ده؟ هل يا ترى الحزن ده ليه أي هدف؟ مين اللي وراء الحزن ده؟ هل أنا؟ هل أخطائي؟ ليه الحزن؟ وهل الحزن ده ليه غرض؟ الحقيقة التلات أسئلة دول هنجاوب عليهم بس بعد الفاصل. تعال نطلع لفاصل صغير نسمع الكلمات الجاية دي ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا عن حزن يتحول الى فرح. شفنا قبل الفاصل ازاي انه رسول بطرس بيقول كده: انتم الذين بقوة الله محرصون بايمان لخلاص مستعد ان يعلن في الزمان الاخير الذي به. عرفنا انه الذي به دي عايدة على الخلاص، الذي به تبتهجون، مع انكم الان ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. وكان عندنا شوية اسئلة: ليه الحزن؟ ايه مصدره؟ وليه؟ ايه الغرض من هذا الحزن؟ الحقيقة علشان نفهم اكتر الحتة دي احنا محتاجين نبص في العدد اللي بعده. بيقول في عدد 7، لو انت ناس اللي فتح كتابها المقدس، في عدد 7 من بطرس الاولى 1، يلا افتح معايا كتابك كده. انا مبسوط انه في احباء موجودين وبيكتبوا لنا كومنتات ومتفاعلين، وبشكر رب جدا لاجلكم، يعني بشكر رب قوي.

خلاص النهائي اللي رب هيخلصني من جسد الخطية أو من وجود الخطية أصلا، وهكمل مع المسيح في السماء. لكن بيقول مع أنكم الآن دلوقتي في الفترة دي في الحياة دي إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. وهنا محتاجين نعرف إيه هي التجارب المتنوعة. هنا التجارب هي تيست، امتحانات، مش تمتيشن، من مش إغراءات أو إغواءات. في فرق كبير جدا بين امتحان وإغواء. الرسول يعقوب بيقول عن الرب إنه الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد. الله غير مجرب بالشرور يعني فيه الشر، والله مش بيجرب حد بالشر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الله مش بيحط ليك تجربة بهدف إسقاطك في الخطية ويقولك ده أنا بجربك. ده مش ربنا. ربنا مش بيجرب ناس ويوقعها في الخطية. ده مش إلهي، ده مش الكتاب المقدس بيعلمهوني. لكن اللي بيوقع في الخطية ويحط الإغراءات دي هو عدو الخير. لكن الله بيمتحن إيماني. فهذه الفترات يقول كده إنه إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، يعني أوقات ممكن يتم امتحان إيمانك. تاني، أوقات يتم امتحان إيمانك. أنا بحب الرب، يقول لك تعالى تعالى نشوف أنت المحبة دي بجد ولا لا. أنا مصدق فيك، طب حلو تعالى أنت هتصدق فيا لو شفت أن الواقع صعب. أنا وأنا وأنا، حلو خالص تعالى نجرب عملي، تعالى نشوف الامتحان هيقول إيه. في مرة من المرات يجي الرب في تكوين 22 ويقول الكتاب: وكان بعد هذه الأمور أن الرب امتحن إبراهيم. الرب جه لإبراهيم بامتحان، امتحان مكون من سؤال واحد، السؤال صعب جدا، سؤال واحد، سؤال إجباري وسؤال صعب: خد ابنك وحيدك اللي بتحبه إسحاق وقدموا لي محرقة على أحد الجبال التي أقول لك. يا رب أنت عارف أن ده اللي بيحبه إبراهيم، أنت عارف أن ده كل حاجة بالنسبة لإبراهيم. بس عايز أشوف إبراهيم يعني أنا غالي عليه ولا لا. يا رب ما هو يعني ده صدقك ومشي معاك. قال بس أنا عايز أرقي إبراهيم، عايز أرتقي بإيمانه، عايز يعني أمتحنه وأشوفه وصل لغاية فين. طب هتعمل إيه؟ قال هاجي في الحتة دي، في الحتة اللي بيحبها دي عند الولد ده، وهمتحن إبراهيم. تعرفين الكتاب المقدس يقول إيه؟ بعد الآية اللي لسه قريها مع حضرتكم في تكوين 22 يقول الكتاب: فبكر إبراهيم. قام إبراهيم من النجمة زي ما بنقول في مصر كده، قام بدري جدا، بكر وخد إسحاق وطلع وأطاع الرب لولا أن الرب أنقذ إسحاق. إيه ده؟ ده نجح في الامتحان. امتحانات الله هي امتحانات بهدف تزكية الإيمان. عشان كده بيقول: إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم، وهي أثمن من الذهب الفاني، مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. إيه اللي عايز يعمله الرب؟ إيه هدف الله من الأحزان، من التجارب اللي ممكن المؤمن يكتاس فيها؟ تزكية الإيمان، تنقية الإيمان، اختبار الإيمان، صلابة الإيمان، جودة الإيمان. في الشركات، أي شركة ما تيجي تعمل منتج بتختبره قبل ما تقدمه للمستهلك. فلو في شركة بتعمل موبايلات، تعمل ساعات، تعمل تلاجات، تعمل أي حاجة، تعمل أغذية، أيا كان المنتج، لازم المنتج ده يختبر في معايير للجودة، لازم تكون مطابقة وإلا ما ينفعش. فتخيل معايا أنه في شركة عاملة منتج بتقول المنتج ده بيستحمل، المنتج ده صلب، المنتج ده مثلا ضد الكسر مثلا يعني. فعشان تقول الشركة أن المنتج ده جيد قوي كده لازم تكون امتحنته، لازم تكون جربته. وعندي خبر كويس، إلهك علشان يقدمك ويقدمني ويقدمك للعالم، علشان يقول أيوة ده ابني، أيوة دي بنتي،
علشان يقدمنا للعالم كنماذج لرجال وسيدات ممتلئين بالإيمان.

0: إيمان ممتلئين بالثقة في الرب، سفراء عن المسيح زي ما بيقول الكتاب، عايشين للرب بكل أمانة. لما يحب الرب يقدمنا بهذا الشكل، عارف يعمل إيه؟ لازم يمتحننا، لازم يختبر إيماننا، لازم تتم تزكية إيماننا عشان يقدمنا للعالم يقول أيوة دي بنتي، دي تثق، دي أنا بثق فيها، دي أنا امتحنتها ونجحت في الامتحان. أيوة ده ابني أنا امتحنته ونجح في الامتحان. تقولي بس صعب الامتحان، اقول لك متخافش، وانت في وقت الامتحان انت برضو في حضنه. هو الله مش هدف الامتحان انه يكسرك اطلاقا، ليس هدف الامتحان انه يذلك اطلاقا، هدف الامتحان انه يثبت للعالم انك تستحق وبجدارة انك تكون صورة المسيح في الارض. ربنا عاوز مؤمنين أبطال واقفين قدامه. رب عاوز يطلع للعالم ناس حقيقية بتعيش وسط الناس عادي جدا، منهم واحد تاجر، واحد محامي، واحد دكتور، واحد مهندس، واحد فاتح، أيا كان شغلتك، واحدة ربة منزل، أيا كانت وظيفتك، بس عاوز يقول ان الناس دي ولادي، انا جربتهم، انا امتحنتهم، ودول كفاءة مش بزواتهم، لكن كفاءتهم جاية من انهم وضعوا ثقتهم فيا يقول الرب. ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده. يا رب انت عاوز تبين للعالم النوعية دي من المؤمنين. طب دول ما ينفعوش كده بالحب يعني تمشي الدنيا، لا ده لازم يختبر الايمان، لازم يمتحن الايمان، لازم يكون الايمان يعني باين جدا ويعني ظاهر جدا جدا جدا، لازم يكون الايمان باين قوي قوي قوي انه هو تم اختباره، وان الشخص ده امتحن واثبت نجاح في الامتحان. فتجارب متنوعة ليست اغراءات، ليست اغواءات، لكنها امتحانات ايمان. عشان كده لو انت النهاردة في وقت انت يعني بتكتاس فيه في امتحان ايمان، ممكن تكون مش عارف ليه الرب بيجيزك في هذا الامتحان، اسمع لاجل تزكية ايمانك، لاجل تزكية ايمانك. يا رب انا بشكرك او يا رب لاجل الفترات اللي فيها يا رب ان كان يجب نحزن يسيرا بتجارب متنوعة. يا رب عايز اصلي لاجل كل حد النهاردة بيكتاز في تجارب متنوعة، يا رب عايز أصلي لأجل كل حد النهاردة بيكتاز في تجربة، في امتحان إيمان. يا رب أنا بصدق النهاردة أنك تدينا معونة، يا رب معونة من السماء لكل حد النهاردة بيكتاز في امتحان إيمان. يا رب بصلي النهاردة وبصدق لكل حد بيسمعنا، كل حد دلوقتي هو في تجربة إلهية، هو في امتحان، يا رب لأجل تزكية الإيمان أنا بصلي يا رب من أجل صلابة، يا رب ادينا صلابة، ادينا نصدق، ادينا نثق فيك يا رب، ادينا النهاردة نجتاز امتحانات الإيمان دي بنجاح وتفوق. معنينا أواني خزفية يا رب، وانت عارف خزفية الإناء، لكنك تعلم جيدا أيضا انك عايز ترقينا يا رب، انت واخد بالك وعندك هدف، لكن كمان عارف ان احنا خزف يا رب. عشان كده انا بصلي سندة خاصة لكل حد فينا يا رب، نعمة خاصة لكل حد فينا النهاردة يا رب، نعمة لكل أخ وأخت، لكل شاب وشاب، لكل رجل وسيدة دلوقتي بيسمعونا، أنا بصلي من أجل سندة إلهية، بصلي من أجل نعمة خاصة جدا دلوقتي يا رب، نعمة خاصة جدا ومعونة خاصة جدا في وقت الامتحان. يا رب ادينا النهاردة في وقت الامتحان نثق فيك، ادينا النهاردة في وقت الامتحان نتكل عليك يا رب، لا تسمح إنه إيماننا يكون هش، لكن ادينا نعمة يا رب، ادينا نعمة يا رب، اسندنا يا رب، اسندنا يا رب، اسندنا بمعونة، اسندنا بسندة إلهية يا رب. من فضلك تعالى، تعالى النهاردة، تعالى بنعمة غير عادية يا رب، تعالى بنعمة غير عادية يا رب أرجوك تعالى النهاردة بسندة، تعالى النهاردة بمعونة يا رب وسط التجارب المتنوعة. أنا بصلي تكون تزكية إيماننا، امتحان إيماننا يا رب، من فضلك أعنا يا ابن الله الحي، أعنا من فضلك، أعنا في هذه اللحظات، كمل معنا بكل الخير. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. هفكركم النهاردة أن احنا هنصلي من أجل دولة النيجر، كمان هنصلي من أجل رجال الأعمال، فاستعد علشان هنصلي ونحط الأمور دي قدام رب. تعال نكمل كلامنا، لكن تعالوا نطلع لفاصل صغير نسمع التريمة دي ونرجع تاني نكمل كلامنا.
1: انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة.

0: الله بيحبك وبيحب الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مراحب، مرة تانية رجعنا مع بعض وما زلنا مكملين كلامنا. هللويا. لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. أتاري الرب عاوز يعمل حاجة، أتاري الرب عاوز تزكية إيماننا أو امتحان إيماننا أو اختبار إيماننا. هي أثمن من الذهب الفاني. ايه علاقة الذهب الفاني؟ ايه الذهب الفاني ده؟ الذهب المعدن، الذهب. يقول الكتاب مع انه الذهب الفاني ده يسميه كتاب الفاني لانه كل حاجة هتفنى، الذهب الفاني ده يمتحن بالنار. لو انت بتسأل اي حد من الناس اللي بتشتغل في الذهب، الذهب بيسيحوه في ادوات خاصة كده ويحطوه يعرضوه لحرارة شديدة فينصهر الذهب، ولما يسيح الذهب يبدأ الصائغ، يعني الصهر بتاع المعدن ده بينقي المعدن جدا، ينقي المعدن جدا، ويبدأ الصائغ يشيل الشوائب. أتاري عملية إدخال المعدن في النار توجد لأجل أو تتم لأجل أنه الذهب يتنقى. فإذا كان الذهب بيسميه كتاب الفاني بيتنقى بالنار، فبيقول كده أنه تزكية إيمانكم يعني اختبار إيمانكم زي الذهب الفاني. بتعرض الذهب للنار، وأوقات المؤمن الحقيقي يتعرض لنار، بس نار يعني مش حرب لكن نار إلهية. هي أثمن تزكية إيمانكم، لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار. يا رب، يعني انت مرات تعديني وسط أزمة، مرات تعديني وسط ضيقة علشان تقولي انه انا بمتحن ايمانك. هو ما ينفعش ايماني يعدي كده وخلاص. لا لا، ده اذا كان الذهب الفاني، الذهب الفاني بيمتحن. اذا كان الذهب الفاني بيعدي في النار عشان يتم اختباره ويكون جيد، يكون ذهب عيار مش عارف كام، ذهب بجودة عالية. وإلا لو ما تعرضش للنار والدرجات الحرارة العالية دي، عارف إيه اللي يحصل؟ هيكون الذهب ده مليان بنسب من الشوائب والمعادن الأخرى، ومش هيبقى بقيمته الحقيقية، مش هيبقى بقيمة الذهب اللي احنا نعرفها. يا هو عشان الذهب يبقى قيم كده وبدون شوائب لازم ينصهر، لازم يدخل النار. فتزكية إيماننا يقول الكتاب حقيقة هي أثمن من الذهب الفاني، هي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار. وارد جدا أنه الرب يجي يقول لك اسمح لي أرقي إيمانك، اسمح لي، اسمحي لي يا بنتي أختبر إيمانك، اسمحي لي أرتقي، عايز أرقيك، عايز أرقي حياتك، عايز أرقي إيمانك لمستوى جديد. هتعمل إيه يا رب؟ أنا هأجيزك في وجع، مش بهدف إنك تتألم، مش بهدف إني أنتقم منك، لكن يمكن تجتاز في حزن، تحزن يسيرا بتجارب متنوعة. كلمة يسيرا يعني لمدة قليلة. اسمح لي أدخلك وقت كده في فترات من الحزن. ليه يا رب كده؟ ليه ما كنا كويسين؟ ليه ما الحياة ما يعني ماشية كويسة؟ ما في، ما الدنيا يعني كلها حزن وكآبة. قال بس حزن العالم حاجة، لكن وانت بتحزن بامتحان بتجارب متنوعة دي، في امتحانات إلهية حتى في أصعب الأوقات، أنا في إيديه، أنا في حضنه، أنا في إيده، أنا بيتم امتحاني وأنا في حضنه. فلو أنت النهاردة متألمة تقولي لي رب الامتحان صعب قوي يا رب، الامتحان كان قاسي علي قوي، الامتحان كان صعب علي قوي، أنا مقدر، يمكن مش عارف أوصف لحضرتك قد إيه تقديري، لكن الحقيقة إلهك يا قديسة، إلهك يا اللي بتسمعيني دلوقتي، إلهك شاعر بيكي، إلهك شاعر بيكي، إلهك عارف كويس إنه حجم الامتحان كان يبدو صعب لكن عنده نعمة، واللي انت مش فهماه دلوقتي انت وشريك حياتك انه ايمانكم بيعلى وايمانكم بيزيد، انه تزكية ايمانكم هي اثمن عند الرب من اي حاجة، انه يمتحن الرب ايمانكم وينقيكم فتكونوا اكتر لمعانا. تقول لي معقولة ده يكون تمنه الامتحان الصعب ده، امتحان القاسي ده؟ الإجابة اه، الرب عنده قصد، هو حكيم جدا، هو كلي الحكمة، هو عارف شغله. أنا ما عنديش إجابة لكل الأسئلة، لكن كل اللي قادر أقوله إنه فاهم شغله كويس جدا، إنه عارف شغله كويس جدا. يا رب اسند بنتك اللي بتسمع دلوقتي، اسند ابنك اللي بيسمع دلوقتي، اسند اخواتي يا رب المتألمين اللي في امتحان، اسند يا رب اخواتي اللي عدى على الامتحان بتاعهم وقت قليل. انا بصلي من اجل نعمة خاصة جدا ليهم دلوقتي باسم الرب يسوع. سندة من الروح القدس ليكي ولشريك حياتك، سندة خاصة دلوقتي في اسم المسيح، امين. يكمل رسول بطرس ويقول كده: مع أنه يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. أتاري يا رب أنت عايز كل ده يقود إلى المدح والمجد والكرامة، ونكلل عند استعلان يسوع المسيح، عند مجيء الرب يسوع المسيح يمتحن الإيمان، وعند نجاحك تكلل وتكافئ. بس ده حزن، ده حزن يسير، يسير يعني قليل. تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، آه بس قصادها في مكافآت، قصادها في اختبارات. عايز أقرأ معاك آية جميلة في كلمة الرب، عايز أحط قدامك هذه الكلمات اللي يمكن لما نبدأ يعني نحطها كده قدامنا هتتفاجئ بأنه في حاجة يعني في حاجة يعني في حاجة مختلفة عن حاجة تماما. في رومية 8 وعدد 18، أتمنى أنك تفتح معايا رومية 8 وعدد 18، بيقول الكتاب هذه الكلمات: فإني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. إيه ده؟ إيه اللي بيقوله الرسول بولس ده؟ بيقول كده أنه ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. بولس بيقول في رومية 8 أنه في ألام في الزمان الحاضر، آه طبعا في ألام، في ضيقات، آه طبعا في ضيقات. بس بولس لما حب يحط الاثنين قدام بعض قال كده انه ألام الزمان الحاضر لا تقاس، يعني ما تتقارنش بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. ففي ألام اه بس في مجد، في ألام في الزمان الحاضر اه بس في مجد عتيد انه يستعلن فينا جاي. ايه ده؟ ده الرب، ده الرب اللي في حكمته اوقات يجيزك في وجع، اوقات يجيزنا في الم، اوقات نتعرض الى الام في الزمان الحاضر، بس هذه الالام لا تقارن بالمجد العتيد ان يستعلن فينا، ما تتقارنش بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. عايز اقرا معاك مشهد تاني في كلمة الرب، افتح معايا الناس اللي معاها كتابها المقدس وسهل انها تفتح، يعني كورنثوس الثانية 4:17، كورنثوس رسالة بولس الرسول الثانية لكورنثوس اصحاح 4:17، بولس بيقول كده: لان خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي. عايز اقرا معاك مرة تانية: لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. بولس بيقول للمؤمنين في كورنثوس أنه في ضيق في حياتنا آه، بس بيوصفه أو بيعمل مقارنة بين هذا الضيق وبين ما ينشئه في حياتنا من تقل مجد أبدي في السماء. زي ما بطرس كان بيتكلم كده انه يكون للمدح والكرامة عند استعلان يسوع المسيح. فبولس بيقول خف ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي. فبيقول انه في ضيق بس قصاده في مجد. هذا الضيق خفيف وهذا المجد ثقيل. هذا الضيق مؤقت لكن هذا المجد ابدي. يبقى ضيق خفيف ومؤقت قصاده مجد ثقيل وابدي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا رب الجمال ده؟ انت عارف تعملها ازاي كده؟ ازاي يا رب؟ ازاي ده؟ احنا بنشوف انه الضيق بيسحق الانسان. يقول لك لا ده انا عارف كويس قوي، عارف كويس قوي، انا متابعك، انا واخد بالي منك. يلي بتقول انه الضيق صعب عليا، هذا الضيق خفيف ومؤقت بالمقارنة بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، بالمجد الثقيل والأبدي. يا رب مبارك اسمك، يا رب مبارك اسمك، يا رب مبارك اسمك، مبارك اسم الرب إلهنا. أحبائي اللي بيصنع أمور عظيمة، الرب اللي بيتمجد، الرب اللي واخد باله كويس جدا جدا، الرب اللي يمكن بالنسبة له أو يعني بالنسبة لنا احنا الدنيا شكلها صعبة لكن هو واخد باله كويس خالص. تخافش تخافش. كمل معايا كده في عدد، نرجع تاني لبطرس الأولى واحد في عدد 8، الذي أما بيتكلم على استعلان يسوع المسيح، الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به. أنا ما شفتش يسوع بالجسد لكني أؤمن به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. يا رب تحول الحزن إلى فرح لا ينطق به ومجيد. إيه الجمال ده؟ مين يعرف يعمل الحالة دي أحبائي غير الرب؟ رسالة لكل حد فينا دلوقتي، لو انت بتكتاز في ضيقات، لو انت بتكتاز في تجارب متنوعة، في امتحانات إلهية، اعرف انه حزنك اليسير ده يتحول الى فرح لا ينطق به ومجيد. تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. انا عايز اقول لك انه بدايتها ابتهاج واخرها ابتهاج. بدايتها في عدد 8 الذي به تبتهجون، الخلاص اللي هيعلن في الزمان الأخير، مجيء الرب ابتهج بيه. بس عارف هتخلص بإيه بعد الرحلة ما تخلص؟ تبتهجون برضو بفرح لا ينطق به ومجيد. أولها ابتهاج وأخرها ابتهاج، بس في النص في ألام، في ضيقات، يسميها الكتاب المقدس تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. لكن ما تخافش، أولها ابتهاج وأخرها ابتهاج. هو ضامن الرحلة، هو ضامن الرحلة. اللي قال كلمة عمره ما هيغيرها، اللي قال أنا معاك كل الأيام وإلى انقضاء الظهر عمره ما هيغيرها، اللي قال كده عمره ما هينسى الوعد. يا رب أشكرك لأنك ضامن الوعد، لأنك حافظ الوعد. يا رب عندي إيمان أنك تيجي دلوقتي تسند ناس كتيرة فينا، يا رب تيجي بنعمة غير عادية لكل حد مضغوط، لكل حد بيكتاز في امتحانات إيمان. تعال النهاردة بطبطبة وسندة. يا رب تيجي النهاردة بنعمة غير عادية، تيجي النهاردة بنعمة غير عادية، تيجي النهاردة يا رب ترفع عينينا على انه نبتهج بفرح لا ينطق به ومجيد. نبتهج بهذا الفرح يا رب، نثق في هذا الوضع يا رب، نبتهج بهذه الأحوال، نبتهج بفرح لا ينطق به ومجيد. مع انه المنطق يقول نحزن لكن اشكرك لانه نفرح، اشكرك لانه نفرح، نفرح مهما كان الضيق ومهما كان الحزن. يا رب بصدق فانك موجود دلوقتي وبتوصل لناس كثيره فينا يا رب، باسم المسيح يسوع اشكرك لانك بتسمع لينا وليك كل المجد. امين امين امين امين. هاليلويا. هنصلي النهارده زي ما قلنا من اجل النيجر، وكمان هنصلي من أجل رجال الأعمال. فخليكم معانا، نطلع الفاصل نسمع الكلمات اللي جاية دي، اللي قال الكلمة عمرها ما تكون وهم. هنطلع الفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض مرة كمان وإحنا مكملين وقتنا ومكملين الوقت الغالي في البرنامج. أنا فرحان جدا جدا إن إحنا مع بعض، وبتشجع خالص بكل حد في حضراتكم. عايزين نصلي قبل، زي ما قلت قبل الفاصل، عندنا طلبات صلاة، وعايزين نصلي من أجل بلد غالي على قلوبنا، زي ما كل مرة بنصلي من أجل بلدان مختلفة، كل مرة بنصلي من أجل دولة في العالم. النهاردة هنصلي من أجل النيجر. النيجر هي بلد أفريقي، عايزين نصلي النهاردة من أجل النيجر. مش عارف كم حد ممكن يكون من النيجر معنا، أو لو أنت تعرف حد هناك، أو لو أنت بتعيش هناك، من فضلك منشن له الحلقة وقول له إحنا بنصلي لأجل بلدك دلوقتي. فيلا بينا كده نصلي من أجل النيجر، يلا بينا نصلي من أجل الدولة دي، نصلي من أجل رئيس النيجر، نصلي من أجل الاقتصاد، نصلي من أجل التعليم، نصلي من أجل أن الرب يحفظ البلد دي، نصلي من أجل علاقتها مع الدول اللي حواليها، نصلي من أجل أن النور يشرق في هذه الأمة. تعالوا نحط البلد دي قدام الرب. يا رب شكرا ليك لأنك بتسمع صلاتنا. يا رب احنا بنيجي النهاردة نصلي من أجل النيجر، يا رب بنيجي النهاردة نسلمك البلد دي، بنصرخ النهاردة قدامك من أجل رئيس البلاد. بنصلي يا رب أنك تدي لابنك حكمة في قيادة هذا الشعب. يا رب بنصلي من أجله، من أجل معاونيه. يا رب بنصلي من أجل حكمة خاصة لابنك. يا رب بنصلي يا رب النهاردة من أجل رئيس الوزراء، بنصلي من أجل الوزراء. يا رب تعالى بنعمة غير عادية يا رب لكل صناع القرار في النيجر باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى بحكمة السماء ليهم، تعالى النهاردة بنعمة خاصة جدا تسندهم وترفعهم باسم يسوع. يا رب بصدق فيك النهاردة انك تيجي بمجد غير عادي يا رب على الارض دي. تعالى النهاردة بنصلي من اجل الامن في النيجر يا رب، بنصلي من اجل التعليم في النيجر يا رب. تعالى بنعمة بنصلي من اجل كل اسر يا رب متألمة، بنصلي من اجل الشباب يا رب، الشباب في النيجر، بنصلي انك تيجي تزور الشباب يا رب. تعالى زور الاطفال، تعالى زور الكل يا رب بين ايديك البلد دي. انا بصدق النهاردة انك تشرق بنورك على النيجر وعلى هذا الشعب وعلى هذه الأمة. يا رب من فضلك بنصلي النهاردة أنك تتراءى في المشهد لهذه الأرض يا رب باسم المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين. هللويا هللويا. هنصلي دلوقتي هنصلي من أجل الطلبة رقم 2. هنصلي النهاردة من أجل رجال الأعمال. فلو أنت عندك بيزنس، لو أنت عندك شغل خاص، عايزين نصلي من أجلك. عايزين نصلي النهاردة زي ما في كل مرة في البرنامج بنصلي من أجل فئة معينة. صلينا قبل كده للأطباء، للمهندسين، للمحامين، لكل الفئات. عايزين نصلي النهاردة من أجل رجال الأعمال. عايزين نصلي من أجل كل حد كمان من ولاد الرب في البيزنس. لو أنت النهاردة صاحب عمل، لو أنت عندك بيزنس، عايز نصلي النهاردة لأجلك في البرنامج. عايزين نتحد مع بعض ونصلي ليك، وعايزين نذكرك أنه وجودك في البيزنس، أنت مش متفرغ للخدمة، لكن وجودك في البيزنس ده علشان تكون بتمجد الرب أيا كان البيزنس بتاعك. قد يكون مجرد حاجة خاصة، محل خاص، قد تكون تجارة كبيرة، قد تكون مصنع كبير، أيا كان طبيعة عمل حضرتك، بنحبك وعايزين نصلي علشانك. عايزين نصلي ونذكر بعض انك موجود في هذا المكان عشان تكون بركة للي حواليك. انت موجود في هذا المكان عشان تكون نور وملح. انت موجود في المكان ده عشان تكون في البيزنس بتسلك بأمانة وبتسلك باستقامة وبتسلك في رضا الرب وفي مخافة الرب، وتكون بتشهد عن إلهك. ربنا ما أوجدكش علشان تعمل فلوس، ربنا أوجدك في هذا المكان علشان لو في أي مناطق ظلمة في البيزنس ربنا حطك كابن لي في المكان ده علشان تكون نور لكل اللي حواليك. خلونا نتحد مع بعض كل الناس اللي معانا على الهواء دلوقتي، تعالوا نصلي مع بعض من أجل كل حد من أحبائنا، كل حد من أولاد الرب اللي عنده بيزنس، تعالوا نصلي مع بعض من أجل رجال الأعمال. يا رب أشكرك لأنك موجود، أشكرك لأنك إله كل نعمة. يا رب أنت يا رب اللي بتختار ناس، أنت اللي بتحط ناس فينا في أماكن علشان تنور من خلالها. يا رب يا رب أشكرك لأجل كل إخواتي دلوقتي اللي بيسمعوني، أشكرك لأجل كل حد فيهم يا رب، وأنت إزاي اخترته، إزاي نجحته، إزاي في محله، إزاي في تجارته، إزاي في مصنعه، أنت أوجدته علشان يكون ممثل عنك. يا رب شكرا انه دعوتنا مش علشان نكون بنعمل فلوس، لا يا رب، ممكن تسمح في حكمتك انك تعطينا بغنى في في في في المال وفي البيزنس، لكن وجودنا في البيزنس، وجودنا في هذا المجال، وجودنا وسط اوقات ناس مظلمه علشان تكون بتنور من خلالنا. يا رب انا بصلي يا رب لكل حد الوقت اللي فاتت تاخد، يا رب انا بصلي يرجع تاني يفتكر دعوته، يرجع تاني يفتكر انه نور وانه شهادة، نور وملح بيشهد عن الهه في البيزنس. يا رب بصلي من اجل انجاح للطرق ولادك، اصلي من اجل قيادة الهية للوقت اللي جاي، اصلي باسم يسوع يا رب ان هم يكونوا فوق الظروف وفوق التحديات وفوق الازمات، لكن يكونوا بينوروا وبيشهدوا عنك يا رب نعمة واستقامة. يا رب استقامة ومخافة لجلالك في البيزنس، مخافة واستقامة يا رب باسم الرب يسوع. اؤمن انك حاضر، اؤمن انك تدي نعمة خاصة يا رب لكل حد من ولادك بيشتغل في شغله الخاص باسم الرب يسوع. اشكرك لانك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. امين امين امين. هاليلويا. عندنا الحياة البط صلاة كمان جات لنا. عندنا طلبات صلاة جات لينا، عندنا طلبات صلاة وصلت للبرنامج، عايزين نصلي من أجل أخونا ليشا. أهلا بيك أخي ليشا، أعتقد أنه أخي ليشا مش معانا على الهوى، لكن عايزين نصلي من أجل شفاء الرب لأخونا إليشا. أشكر رب قوي قوي لأجل حضرتك، حتى لو أنت مش معانا على الهوى، لكن بشكر رب قوي لأجلك ولأجل حماية الرب ليك. يعني عايزين نصلي النهاردة معاك ونتحد معاك أنه الرب يقيمك بكل الخير، ولا تتعطل حياتك ولا تتعطل دعوتك، لكن باسم يسوع رب يجي بزيارة خاصة جدا جدا ليك. عايز شجعك يا قديس، ارفع عينك لفوق، هتشوف الرب في المشهد، الرب أنقذك، الرب حافظك، والرب هيكمل معاك بكل الخير. يلا بينا، لو انت بتسمعني كده من اي مكان في العالم، خلونا نتحد مع بعض في البرنامج واحنا بنصلي من اجل اخونا الاخ ليشع، انه الرب يكمل شفاء ابنه بالكامل. نصلي لا تعطيل على حياته، لكن شفاء الرب يأتي اليه. ايوه يا رب، بنيجي النهاردة بنحط لديك اخونا ليشع، بنصلي النهاردة من اجل زيارة خاصة جدا لابنك. يا رب مد يمينك النهاردة بمجد غير عادي. يا رب بنصلي من أجل شفاء كامل لابنك. يا رب انت اللي حفظت ابنك، انت اللي حفظت الفقرات، انت اللي انقذته. يا رب انا بصلي النهارده لاخويا، تنشط عظامه يا رب، تقوي عظامه باسم الرب يسوع المسيح. مد يمينك بقوه يا رب لاخ ليشع، انا بصلي من اجل شفاء كامل. يا رب الوقت ده يا رب يكون وقت يا رب تنبت صحته سريعا. مد يمينك بقوه يا رب، فرحنا باقامه لاخويا الغالي باسم الرب يسوع. يا رب أختي شريكة حياته أولاده، بصلي أنك تزور البيت، تملاهم بالسلام، تملاهم بحضورك المنعش، حضورك المريح، حضورك الشافي أيضا يا ابن الله الحي. شكرا ليك لأنك سامع الصلاة، وليك في المسيح كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هاليلويا هاليلويا. عندنا كمان طلبة صلاة ت تصل بتصلة جات من أختنا أميرة. عندنا طلبة صلاة من أجل أختنا أميرة. هاي أميرة، ازيك؟ الأخبار؟ يا رب تكوني بكل خير. عايزين نصلي من أجل الأخت أميرة، من أجل القيادة من الرب ليهم في حياتهم، ومن أجل أي قرارات يعني الوقت اللي جاي محطوطة في حياتهم. عايزين نصلي أن الرب يقود حياتكم، وأنه ما يكونش في أي تشويش من العدو ولا أي شوشرة، لكن عايزين نصلي أنه حكمة السماء تكون مدفوعة ليكم، وأن الرب يديكم صوته. وعايز صلي معاكم كده أنه ما يكونش في أي خداع من العدو ولا أي حاجة سكة خاطئة العدو يجرجر رجلكوا فيها، لكن عندي إيمان أن الرب يديكم صوته بالظبط. فيلا بينا، لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، تعال نتحد مع أميرة في الوقت ده، وإحنا بنصلي لأجلها أن الرب يديهم صوته في اسم يسوع للوقت اللي جاي وللقرارات اللي جاية. يا رب شكرا ليك لأنك أنت ضابط الكل. يا رب مكتوب وأذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة، هذه الطريق أسلك فيها حينما تميلون إلى اليمين أو إلى اليسار. يا رب استودعك أختي، يا رب أصلي من أجلها ومن أجل عبدك شريك حياتها. يا رب أصدق النهاردة أنك تتكلم، وأنه لا ينقطع، يا رب لا ينقطع صوتك في حياتهم، لكن قيادة إلهية للوقت الجاي، قيادة إلهية لكل قرار هم محتاجين فيه. بصلي يكون صوتك واضح لبنتك ولابنك يا رب. يا رب لا يخدعهم العدو، لكن قيادة إلهية بالكامل باسم الرب يسوع. أؤمن أنك حاضر يا رب، أؤمن أنك حاضر وأنك في المشهد، وأنك تصنع عجبا مع عبيدك باسم الرب يسوع. لا تذل أقدامهم يا رب، لا ينخدعوا يا رب، لا يسيروا في طرق بعيدة، لكن يكونوا في ملء المشيئة أيها الرب باسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد. أمين أمين أمين، هاللويا. جت لنا طلبة صلاة عايزين نصلي من أجل الأسرة. الحقيقة غالية على قلبي جدا الأسرة، طلبة صلاة من أجل سلام الرب وسط ظروف صعبة جدا جدا. عايزين نصلي من أجل الأسرة، الرب يدي نعمة يدي سلام في العلاقات. عايزين نصلي أنه كل محاربات على هذه الأسرة تقف باسم يسوع. عايزين نصلي كمان لأجل أخت لينا في الأسرة دي، أنه الرب يديها هي وزوجها النسل في الوقت المناسب حسب حكمته. عايزين نصلي انه حضور الرب يجي على هذه الأسرة الغالية، يجي بسلام، يجي بطمأنينة، وتنكسر كده من عليهم كل حرب وكل مضايقات من العدو. يلا بينا، لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، تعالوا نصلي من اجل الأسرة الغالية دي. يا رب شكرا يا رب لاجل الأسرة الغالية، شكرا لاجل عبدك رب البيت، شكرا لاجله لاجل خدمته لاجل حياته، شكرا لاجل امتك شريكة حياته. انا بصلي يا رب باسمي يسوع، يا رب مجدك عليهم يرى، مجدك عليهم يرى. يا رب تيجي النهاردة باسم الرب يسوع، يا رب تيجي بمجد غير عادي، يا رب تيجي بزيارة خاصة للبيت ده. تعالى زور البيت ده، تعالى اعلن يا رب سلطانك في هذا البيت يا رب. بصلي من اجل السياج يا رب حوالين البيت ده يا رب، أليس لأنك سيكت حوله حول بيته يا رب. أؤمن يا رب أنه عبدك بيته محفوظ يا رب، أنت تسيك حواليه يا رب. لا شكاية على بيته، لا شكاية على شركة حياته، لا شكاية على بناته، لا شكاية يا رب على أحفاده، لكن يا رب سور من نار حماية ومجد في وسطهم باسم الرب يسوع المسيح. تمم عملك، تمم عملك الصالح، اظهر ذاتك يا رب باسم المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين، هاللويا. عايزين نصلي من أجل أخت لينا، يعني عندها كانسر وتبدأ علاج كيماوي جديد يوم الأربع. رب يديها معونة وسندة ويدي الأسرة سلام. آمين آمين. تعالوا بينا نتحد مع أختنا الغالية اللي بعتت طلبة صلاة ونصلي من أجل هذه الأخت. الرب يمد إيده بشفاء كامل، ورب يديها معونة ونعمة خاصة، ورب يدي سلام بالكامل للأسرة. يا رب أشكرك لأنك أنت ضابط الكل. يا رب يا رب احنا بنعلن ثقتنا النهاردة ونحط إيماننا يا رب مع إيمان أختنا اللي بعتت الطلبة دي، ونصلي يا رب النهاردة انك تيجي تمد يمينك للأخت يا رب المتألمة. تعالى يا رب، تعالى تعالى طبطب عليها، تعالى اسندها، تعالى بشفاء كامل ليها رب، تعالى بنعمة للوقت اللي جاي، تعالى بقيادة للوقت اللي جاي باسم يسوع. تعالى مد يمينك، اعلن ذاتك يا رب في اسم يسوع، مجد اسمك، شفاء كامل وسلام كامل للأسرة باسم يسوع، وليك كل المجد. امين امين امين. عايزين نصلي من أجل واحد من خدام الرب. بيقول كده: أخويا الغالي، أسمع صوت الرب بوضوح في الدعوة اللي عايزني تاني. هقول تاني طلبة الصلاة دي. واحد من خدام الرب الغاليين على قلبي بيقول كده: عايز أسمع صوت الرب بوضوح في الدعوة اللي عايزني أكون فيها الوقت اللي جاي. عايزين نصلي مع أخونا خادم الرب الغالي أنه يكون في ملء المشيئة. يا رب أنا بشكرك لأجل ابنك، أنا بصلي من أجل القيادة ليه للوقت اللي جاي باسم الرب يسوع. يا رب من فضلك اديله نعمة، لا خداع يا رب على أخويا ولا تضليل من العدو، لكن يكون في ملء المشيئة، صوتك يكون لي ولا تكن كلمتك عزيزة في حياته، لكن باسم يسوع مجدك عليه يرى. يا رب مجدك عليه يرى، قيادة للوقت الجاي، ودانه تسمع كلمة من خلفه بتقول له هي دي السكة. يا رب وضوح، يا رب وضوح، لا تشويش ولا شوشرة ولا تعطيل على حياته، لكن باسم يسوع يستعلن مجدك في حياته يا ابن الله باسم المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين. جات لنا أيضا طلبات صلاة. صلاة من أجل سيدة مسنة تعبانة. صلاة من أجل سيدة مسنة تعبانة، أولادها بيثقوا في الصلاة، أولادها بيثقوا في الصلاة أن الرب يريح نفسها وروحها وجسدها. طلبة صلاة أن الرب يثبت الشباب وينقذ بعض الأشخاص اللي بتعرضوا للانتحار. طلبة صلاة من أجل التعزية، تعزية قلب لكل إنسان فقد شخص عزيز لديه تعزية وصبر وسندة. أمين أمين. صلاة لزوجة بتطلب من الرب إن أخوها ربنا يفتح قلبه ويسامحها. أمين باسم يسوع. صلاة لإنسانة مش قادرة تقدم محبة لأخو زوجها لأنها شايفة إنه بيمثل المحبة الأخوية وهو للأسف بعيد عن المحبة. أمين أمين. أنصلي من أجل طلبات الصلاة مجمعة دلوقتي. يا رب نضع من إيديك الكل، يا رب احسن، يا رب بنعمة خاصة جدا جدا باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نعلن ثقتنا فيك دلوقتي، يا رب بنصدق من أجل كل طلبات الصلاة، يا رب نثق فيك. مجدك مجدك يزور يا رب البيوت، مجدك يزور الأسر، مجدك يا رب يزور النفوس باسم الرب يسوع. يا رب نثق في أزمنة استجابات، احسن يا رب احسن، اتمجد، اظهر ذاتك يا ابن الله باسم الرب يسوع، يكرم اسمك يا رب، ليك كل المجد. امين امين امين. عايز كمان اقرا رسائل حضراتكم الغالية على قلبي. الاخت ميري عبدو، اهلا بيك يا اخت ميري، الرب يباركك، الرب يباركك يا جناب القسيس ويزيدك في كل نعمه وبركه ودايما سبب بركه للجميع. شكرا يا قديسه، الرب يباركك. اختنا سمسم مش اهلا بيكي، تقول نشكر ربنا لانه اله امين ويسمع الصلاه، وبنت اختي تحسنت من تعبها، مجدا للرب. يا رب شكرا انك سامع الصلاه. امين امين. اختنا هناء عزيز، بتقول اذكرني في صلاتك يا أخت هناء، الرب يسندك. احنا بنصلي لأجل حضرتك ولأجل أختائي في البرنامج والحقيقة برا البرنامج كمان، واثقين ان الرب سندك وسند لأختائي وهيكمل معاكم ومع مارتن ومايكل، هيكمل بكل الخير يا قديسة، رب يحفظك. أختنا هناء أيضا بتكمل وتقول كده انه أشكر رب أني بنت حقيقية للمسيح، مجدا لرب يا أختنا، الرب يباركك يا قديسة. أبو أبنوب، نعم أؤمن واعترف أن كل حزن يتحول إلى فرح في اسم يسوع، أمين أمين أمين يا ألبير باسم يسوع. صديق البرنامج الغالي الأخ وجدي بيقول شكرا للرب لأني بعد ما كنت عبد للخطية أصبحت في المسيح خليقة جديدة وصرت ابن لله، أمين يا قديس، مجدا للرب. أخ وجدي، طنط كاميليا زي حضرتك تقول لولا مسكت ايدك كنت اضيع ويا اللي ضاعوا، وبتقول كتانت كده انه اشكر رب لاني بنت حقيقية للمسيح، رب يبارك حضرتك، رب يباركك يا تانت. مارثا رأفت اهلا بيك يا اخت مارثا، بتقول اشكر لا مارتن عفوا اخونا مارتن رأفت، اهلا بيك يا مارتن حبيبي يا قديس، ازيك. واشكر رب، اشكر الله اني ابن حقيقي للمسيح، رب يباركك يا مارتن، انت بركة كبيرة يا حبيبي. دكتورة سوزان شوقي، يا دكتور السؤال صعب وما فيش اختيارات. أيوة الأخت ميرفت يونان، هللويا، هو قال أراكم فتفرح قلوبكم ولا يقدر أحد أن ينزع فرحكم منكم. وميرفت تقول مبارك الرب، أشكرك، أشكرك يا ميرفت، ربي يباركك. أخونا البير أبو أبنوب، كل تعب كل حرب من عدو الخير تزول باسم يسوع، طلبت صلاة من أجل مريان، ربنا يسند ويكمل ويبارك من كل من أجل اكتمال فترة الحمل، أمين يا البير، بنصلي جدا جدا من أجلكم يا حبيبي، مجدا للرب، مجدا للرب، مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد، هاللويا هاللويا. الوقت بيعدي بسرعة جدا جدا، وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. أشكركم على متابعتكم وعلى تفاعلكم، وبنعمة الرب نتقابل الأسبوع الجاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

0: بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9:00.
1: طول اليوم هفضل أغنيلك على راديو صنف.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل. فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدمي.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له. ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا، يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معنا على راديو سم. حور رابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنسانا بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضا، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان فيه حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقولي مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جداً كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايماً في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جداً وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس إنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم. هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رافضة إنه أكون أقل، رافضة إنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة انه يا رب انت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي او من ضيقي وقتها، انه انت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي او الظلم اللي واقع على الستات ده انت اللي عامله وانت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وانه اكون طول الوقت حاسة انه انا هعرف اخد حقي بنفسي، هعرف اغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي انا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم واتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جدا لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جدا من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة أنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد أنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة أنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس أنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل حياتي وأشوف إنه إزاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت أحس إنه أنا مش محتاجة أدخل سباق، مش محتاجة أدخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين أجمل ومين أفضل ومين أرشق ومين أغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة إنه مين الأفضل في الشغل ومين الأفضل في الحياة، لكن محتاجة أكون في سباق مع نفسي إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها، ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: ويش قاعدة معنا؟ قومي يلا على المطبخ وشوفي شو بدك تسوي لأختك وولادها، بدنا نغديها عنا اليوم.
1: ليش ما تساعدوني انتو؟ هم ولادي ولا ولادكو؟
0: يلا قومي بلا كترة حكي، أختك تعبانة بالولاد طول النهار، بدك كمان نشغلها عنا؟
1: أنا مش تعبانة فيكو كل النهار كمان، برجع من شغلي وببدأ بشغل البيت، وحتى إجازات بتحرموني منها وبتحضروا لي شغل من أول الأسبوع.
2: طيب يا جميلة هلا باجي وبساعدك، معك حق، أنت مش مجبورة تخدمينا كلنا.
0: صدقي ما بتقومي يما، اقعدي بدي أشبع منك شوي بهالزيارة. خبريني كيف جوزك هالأيام؟ الله يرضى عليه، صدقي أنا بحبه زي ولادي وأكثر.
2: هو يما بيستاهل حبكو، ما في أحسن من هيك. يعني اليوم بس قلت له حاب أشوف أهلي وصلني بالسيارة وراع على شغله، هو يوصيني عليكو وقال لي خليكي عندهم زي ما بدك.
0: تعرفي يما أنا قلبي مش محروق غير على أختك هاي اللي قاعدة بوجهي، ولا حدا دق بابنا عشانها، أنا خايف عليها تعنس.
2: لا يما ليش هيك بتحكي؟ جميلة مش ناقصها إشي، ما شاء الله عليها. أنا بوعدك أحكي مع أم سامر بنت عمو لجوزي، هاي شاطرة بتدبير العرسان وإن شاء الله بتدبر لها عريس. ولا يهمك، بس أنت لا تزعلي ولا تشدي على أعصابك.
0: الله يرضى عليك يما، هاي أحسن إشي بتعمليه لأختك، لأنه لازم نشد حيلنا شوية، هي مش فارقة عندها مال، هي بشغلها وبصحباتها.

0: أهلا يا حنان، أنا آسفة كانوا عندنا دار أختي وما قدرت أجهز حالي قبل ما تيجي. ارتاحي شوي خليني ألبس.
1: ولا يهمك، لسه عنا وقت، ما رح تبدأ خطبة سناء قبل الساعة 6.
0: هلأ أمي بتسمع أنه في خطبة لوحدة من صحباتي بتنكد علي عيشتي لأسبوعين.
1: ليش يا جميلة؟ إن شاء الله ما في شي مزعلها.
0: اللي مزعلها يا ستي إني لسه ما انخطبت وكأني أنا مسؤولة أجيب عرسان على البيت، شو في بإيدي أعمله؟
1: لا يا جميلة، أنت فاهمة غلط، هي كل أم بتحب إنه بنتها تتجوز، بس أنت حساسة شوي.
0: أنا حساسة؟ لو تسمعيها كيف طول نهارها بتعايرني بجيزة بنت خالتي وبجيزة بنت الجيران، وميت مرة حكت لي ليش ما بتتزيني، ليش ما بتعملي رجيم، وبتهياني أروح معها زيارات عند صحباتها عشان يشوفوني، يعني شغلة عرض.
1: يا ستي ما في أم ما بتحب بنتها تكون أحلى وأحسن وحدة.
0: أنا يا حنان مشاعري ما بتخوني أبدا، وحاسة إنه أمي صار لها سنة كأنها كارهيتني وكأنه هالبيت مش واسعني وضايق فيي.
1: طولي بالك وما تكبري الموضوع، يلا خلص لبس وخلينا نروح، وبعدين بتفتحي لي جروحك وأكيد رح نلاقي حل.
0: صدقي ما إلي نفس أتزين ولا أعمل إشي، نفسيتي صايرة زي الزفت، وبتعرفي تعقدت من اللي بتجوزوا ومن اللي بخطبوا.
2: شو هالأخبار على التلفزيون؟ ما في خبر يسر القلب
3: وبرا التلفزيون كمان، ليش شو في خبر بفرح هالأيام؟
2: خير، شو اللي مزعلك انت كمان؟
3: تعرف سناء بنت أبو سالم؟ قال اليوم خطبتها عم مهندس بيشتغل بالخليج، وبنتك حضرتها راحت على الخطبة مع صاحبتها. أنا مش عارف كيف أخذها وهي لا شكل ولا منظر.
2: لا يا أم سليم، مش هيك الحكي، بنات الناس مش سيرة تحكي فيها، الله يوفقها ويستر على كل الصبايا.
3: أنا مش مقهورة لأنها خطبت، أنا مقهورة لأنه بنتك أحلى منها وأفهم منها وحظها واقف زي هالحيط لقبالك.
2: كل شو بوقته يا محلا يا أم سليم.
3: شو وقته؟ البنت قربت على 30 ولسه قاعدة بوجهي، والجارات كل أسبوع بيسألوني ما إجا نصيب لجميلة يا أم سليم.
2: أيوة، أنت بدك جواب للجارات ولا بدك توكلي أمرك لربنا وهو بتولانا؟ وبعدين بنتك قاعدة بالشارع، ما هي معزز مكرم ببيت أبوها، ولما بيجي النصيب بيجي، وإذا ما إجا الله والغنى عنه.
3: فال الله ولا فالك، أنا ما عندي بناتي عنسوا يا أبو سليم، كل بنات عيلتنا تجوزوا أحسن جيزة وهي لازم تتجوز مثلهم.
2: يعني اللي بسمعك بيقول هاي الحرمة بدها تطلع وتنادي بالشارع عريس عريس.
3: أيوة يلا قلبها مزحة وأنا بتقلب على النار.
2: ولا نار ولا إشي، بس أنت خف شوي على البنت، ما أنا شايفك لما بتلمحي طول النهار وطول الليل، إذا شفتي مسلسل على التلفزيون بتسمعيها كلام، وإذا خطبت واحدة من صاحباتها بجن جنونك. خلص لا تزيديها يا أم سليم، حرام.

0: رقص عليها الليلة.
1: عزيزتي المستمعة، إن حبنا وقلقنا على أولادنا وبناتنا هو بدافع المحبة السماوية التي وضعها الله في قلوبنا، وبالتالي يجب أن تتناسب محبتنا وتترجم عمليا بأقوالنا وأفعالنا بعيدا عن الإغاظة والإحباط. لذا فإن تأخر سن زواج الفتاة لا يبرر لنا أن نصعد نارا لا تخمد في بيوتنا، ولا يمنحنا الحق بأن نوجه النقد المتكرر للفتاة التي فاتها قطار الزواج، فهذا يؤدي لإنقاص شعور الفتاة بأنوثتها ومزاياها ويشعرها بالرفض من أسرتها، وبالتالي تظهر آثار مشاعر الإحباط بوضوح على نفسية الفتاة، خاصة أنها ترغب بالزواج كغيرها من الفتيات، وقد تكون سحب اليأس قد ارتفعت فوقها وأصبح الموضوع مؤرقا لها. أما أنت عزيزتي الفتاة والتي طال عليك الانتظار لإيجاد شريك الحياة، فأقول لك أن السعادة الحقيقية لا تترادف حتما مع الزواج، وقد يمر قطار الزواج دون أن تلحقي به، فهل ستتوقفين عند هذه المحطة لتندبي حظك؟ كلا عزيزتي، ابتعدي عن الرثاء للنفس وجنبي أذنيك كلام الناقدين، فأمامك حياة متسعة تستطيعين أن تملئيها مرحا وإنتاجا، لذلك أنصحك أن تكوني حيوية وتكتسبي حياة متكاملة، أظهر ابتسامتك وازرعي الصداقات فالآخرون ينجذبون إلى الأشخاص السعداء، وعيشي بالقرب من الله واثقة بأنه إن كان الله معنا فمن علينا، كما هو مكتوب في رسالة روميا الأصحاح 8:21. عزيزتي، إن الله ليس بغافل عن احتياجاتك، وهو مدرك تماما لمشاعر الوحدة والقلق والخسارة التي قد تعتريك. ثقي بأن أهم مكون للسعادة هو السير بعمق مع الله، لذلك أدعوك أن تكتشفي احتياجاتك الروحية وتدعي الله أن يقوم بتسديدها، فإنه سيفعل ذلك مانحا إياك بركات لا يعبر عنها، وهذه البركات تؤثر إيجابيا على صحتك الجسدية والعاطفية والعقلية، وحتما ستتكيف أوضاعك لتتبع إرادة الله لحياتك، وحينئذ ستدركين حالة الاكتفاء التي عبر عنها الرسول بولس في رسالة فيليبي الأصحاح 4:11 عندما قال: لقد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. وأخيرا عزيزتي، أنت لا تعرفين ما يحمله الغد ولا تستطيعين رؤية نهاية الطريق، لكن بإمكانك أن تضعي طريقك بين يدي الله، فهو ينتظر منك هذا النوع من الإيمان والتسليم. تعالي إليه اليوم واثقة أنه يعتني بك، وأنه قادر أن يملأ كل احتياجاتك بحسب غناه في المجد. نتركك الآن واثقين أن كلمة الله لا تعود فارغة، بل تسند وتعزي وتشجع. نعمة الله ترافقك، وإلى اللقاء.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمك.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك انك تعرف عن المسيح أكثر. خليكم معنا. اليوم رح نحكي عن هوية المؤمن بالمسيح وبركات الخلاص. شو هي هوية المؤمن بالمسيح؟ بعالم تتعدد فيه الهويات والجنسيات لكل شخص، بالعالم في هوية، وكل هوية بتحمل معلومات عن انتماء الفرد العائلي أو مواطنته من أي بلد، من أي دولة. كمان نحنا يلي منؤمن بالمسيح إلنا هويتنا يلي بتحمل معلومات مشابهة، بس معلومات مجيدي تختلف عن هويات أهل العالم. وإذا منقول بالمسيح يعني إنه بسبب عمله واتحادنا معه نحصل على كل الامتيازات يلي مننالها من عمل الفداء الخلاص. نقرأ برسالة روميا: لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. كمان برسالة أفسس مكتوب: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. طبيعة هاي الهوية هي هوية حقيقية وروحية وسماوية، كمان هي من هبات النعمة الإلهية. أولا هوية حقيقية، مكتوب: أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. وفقا لهي الآيات منفهم أنه كل اللي بيقبل الإيمان بالمسيح بيصير مولود من الله، يعني في انتماء حقيقي لله وفي ولادة حقيقية ما في علاقة لأي تدخل بشري فيها. بتأكد حقيقة هويتنا شهادة الروح القدس، هو يلي بيشهد لأرواحنا أنه نحن أولاد الله. مكتوب: الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. تاني شيء هوية سماوية، مكتوب: أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كل أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. كل يلي بيحملها إله جنسية سماوية. تالت شيء هوية روحية، مكتوب: المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. ورابع شيء هي ولادة جديدة وطبيعة جديدة، أنهت كل علاقة بالطبيعة القديمة يلي ما بتستجيب بالطاعة والخضوع. مكتوب: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. طيب شو ميزات هاي الهوية؟ أول شيء هي دائمة بسبب السكنة الدائمة للروح القدس بالمؤمن. مكتوب: وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم، ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. فعالي وعاملي، المؤمن بيستطيع أنه ينقاد بروح الله، بعلمه وبيرشده وبيقوده وبيستنير. كمان التغيير المستمر لصورة المسيح، مكتوب: لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكون مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكر بين أخوة كثيرين. إلها قيمة أبدية ولحاملينها مجد أبدي. مكتوب: والذي سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. تحمل كل هبات الفداء، كل شيء فقدناه بالسقوط تم استرداده ومضمون بهاي الهوية. مثلا واحد السلطان، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، حرية من الخطية والسيادة عليها. مكتوب: عالمين هذا، أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية، كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية. 3. العلاقة، بسبب العصيان ووجود الخطية دمرت العلاقة بين الإنسان والله، وبسبب عمل المسيح على الصليب وعلاج موضوع الخطية ونسب بر المسيح إلنا صار في مصالحة بيننا وبين الله. مكتوب: الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم. وكمان برسالة أفسس مكتوب:
ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. كمان الدور الوظيفي لتمجيد الله. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماوات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعينا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. وهلق رح نطلع فاصل قصير ونرجع لنعرف شو أهمية هاي الهوية.

أهمية الهوية ببركاتها. 1. جعلتنا أخوي وأخوات للمسيح. 2. جعلتنا ملوك وكهني. مكتوب قائمين وجالسين مع المسيح في السماويات فوق كل رياسة وسلطان، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. خلتنا نتمتع فيها بسلطان وغلب على مملكة الظلم وقوات الشر الروحي. مكتوب وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم، أمين. ومن أهمية الهوية أنه أعطتنا نكون وارثين مع المسيح، أعطتنا رجاء أبدي ومجد مستقبل. لشو هالهوية بتأهلنا؟ بتأهلنا لنعبد الله عبادة روحية. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. بتأهلنا لنخبر بفضائل الذي دعانا من الظلمة إلى نوره العجيب. مكتوب وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. بتأهلنا لنكون شركاء الطبيعة الإلهية قديسين لأن الله قدوس، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. بتأهلنا لعمل أعمال صالحة أعدها الله لنا. مكتوب لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيه. أحبائي، خلونا نتذكر دائما أنه نحن اشترينا بثمن كان دم المسيح، وأصبحنا شعب الرب، وهويتنا أعطتنا مقام أمام الله والناس. لهيك نحن علينا مسؤولية نكون عم نحافظ على هي الهوية وعم نكرم إلهنا يلي دعي اسمه علينا. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم نقطه من اول السطر. معاكم هايدي حنا، بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6 وبنناقش مع بعض العلاقات في الكتاب المقدس. والنهارده هو اخر محطه في العلاقه بين يعقوب وبين اولاده. والوقت اللي فات كنا بنتكلم قد ايه بيبقى النشأه والتربيه ليها تاثير على سلوكيات اولادنا، وقد ايه بيكون الحصاد ساعات بيبقى صعب جدا وساعات يبقى كويس جدا. وقلت كمان انه من الخطوره انه مش بس بيكون التاثير على الاولاد، لكن التاثير بيستمر لحد الاحفاد، وده اللي هنشوفه النهارده مع بعض. واعتقد كمان شفناه الوقت اللي فات لما اتكلمنا عن يعقوب واسرته. بس خلوني قبل ما ابتدي حلقة النهاردة عايزة اولا اهني كل اسرة في بيتها، يعني ابن او ابنة نجحوا في الثانوية العامة. الف الف مبروك لكل بيت، فعلا يعني سعيد وفرحان بنتيجة ابنه. ربنا يوفقكم ويكمل على خير، مبسوطين جدا ليكم. كمان عايزة اكون يعني بشارك ألم وتعب وحزن الأسر اللي ابنها أو بنتها يا إما جابت مجموع قليل قوي قوي أو مش عارفين يعملوا إيه أو إنه ما توفقش السنة دي. عايزة أقول لكم ربنا معاكم، بيطبطب على قلوبكم وربنا يوفقكم السنة الجاية. وأنا عارفة إنه ده شيء مؤلم جدا وشيء مش سهل إنه سنة كاملة تضيع علينا، بس تأكدوا إنه دايما الخير هو اللي بيكون مكتوب لينا، والله عارف كويس قوي الخير فين. فنمسك قوي في ربنا في الوقت ده وما نسيبوش، حتى لو احنا زعلانين من حقك تزعل ومن حقك تعبر عن ضيقك ومن حقك تقوله لي يا رب السنة دي انت عملت كده، ومن حقك تقوله يا رب انا عملت كل اللي عليا ومش عارفة اعمل ايه. يعني من حقك تقول كل حاجة لربنا، بس في الاخر امسك فيه. كمان خلي بالكم ما تلوموش بعض، لانه الحقيقة اللوم ده بيزود الالم والضيق والضغط، واحنا فعلا انتوا في غنى عن كل ده لأنكم محتاجين مساندة بعض. لا اللوم الأم ولا الأب ولا الولد أو البنت اللي كانوا بيمتحنوا، كل واحد عمل اللي عليه. فمهم جدا نكون مش بنلوم بعض. وهنا عايز أقول حاجة مهمة، لأني أنا شفتها على وسائل التواصل فيسبوك لما كان في شخص بيشارك إنه هو عمل اللي عليه وإنه هو نزل السنة دي متألم جدا. كان في تعليقات جميلة بس كان في تعليقات سيئة جدا وسلبية، منها تعليق بيقول ما أنت لو كنت ذاكرت كويس كنت نجحت. الحقيقة أنا عايز أقول لكل شخص قال للطالب ده كده، خلي بالك من كلامك لأنه كلامك جارح. تاني حاجة عايز أفكركم إن في حاجة اسمها أنواع الذكاءات، كنت اتكلمت عنها كتير قبل كده، إنه كل واحد فينا ليه نوع ذكاء، ما حدش فيه غبي، ما حدش فينا ذكي. وفي شخصيات نوع ذكائها مش أكاديمي، وبالتالي هي فعلا بتبقى ذاكرت كتير وفعلا بتبقى تعبت كتير وفعلا بتبقى بتحاول تحفظ وفعلا بتحاول تحل المعادلات، بس لأنه نوع ذكائها مش في الحتة دي هي مش قادرة تكون بتعمل ده ومش قادرة تكون بتجيب درجة كويسة. فالموضوع مش موضوع إنه ما اجتهدش زي البعض من حضراتكم قال، لا، هو الموضوع إنه في نوع ذكاء هو ممكن يبقاش عنده، بس هو عنده نوع ذكاء تاني. نوع ذكاء التاني ده بيظهر أول ما بيخلص دراسته بيبتدي يشتغل، بيبان نوع ذكاء التاني. ولو أنتوا فعلا تابعتوا ناس كتير قوي إنه دراستها حاجة وشغلها حاجة تانية، وناس كتير قوي نجحت بالرغم إنها كان دراستها ما كانتش عالية ولا هي كانت كليات العالية. فأنا بس عايزة أقول رفقا من فضلكم، أنتوا بتعلقوا التعليقات السلبية وأنا أسفة لهول السخيفة دي اللي بتحبط من الشخص وبتقلل منه وكمان بتزود لوم الأهل عليه، لأنه فعلا ما بقاش عنده نوع الذكاء اللي يخص الأكاديمي وفعلا عمل اللي عليه. ودي نقطة كمان محتاجين كأهل ناخد بالنا منها. أنا مش بقول نتكاسل، لكن على الأقل نبقى واخدين بالنا أنه فعلا ممكن يكون عمل اللي عليه بس مش قادر يوصل، نوع الذكاء بتاعه مش الحتة دي، فعشان كده هو ما قدرش يكون بيجيب درجة كويسة. وطبعا خدوا وقتكم في الزعل لكن كملوا المسيرة، وبعد كده السنة الجاية هتلاقوا أنه نسينا خالص اللي حصل السنة دي والسنة كملت عادي والحياة كملت عادي، إن المهم اللي أنتوا بخير ومع بعض. آخر حاجة عايزة أقولها بخصوص الموضوع اللي زي كده، من فضلك ومن فضلك من حقك انك انت تكون بتفرح بابنك او بنتك، وده هفضل اقولها كل سنة لانه في ناس جميلة اتعلمت وفي ناس لسه مش قادرة تتعلم الحتة دي. وانت بتكتب انك فرحان بنجاح بنتك او ابنك، من فضلك مش فيش داعي تكتب للمجموع، يعني هو المجموع هيعمل ايه، ما تكتب المجموع ايه اللي هيفرق، ايه اللي هيكون بي بي بينقص او بيزيد. مهم قوي انك تكون بتقول انا فرحان بابني، ايوه انا فرحان ببنتي وبشكر ربنا انه انت نجحت ومجهودك جاب فايدة والخ الخ الخ، وأنا فخور بيك أو فخورة بيك. الفكرة هنا أن أنت لما بتكتب المجموع كأنك فرحان بالمجموع مش بابنك اللي تعب.
فانت لما بتكتب انك انت فرحان بيه من غير المجموع، ده معناه انك انت فرحان بابنك او بنتك مهما كان مجموعها قد ايه، بس هي تعبت وبذلت مجهود ونجحت. تاني حاجة

0: برنامج نقطة ومن أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
1: رجعت لكم تاني، معاكم هادي حنا، برنامجكم نقطة من أول السطر. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6، وبرحب بكل اللي سمعني على راديو سماء اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، كمان برحب باللي شايفني على صفحة الفيسبوك. خليني أكون برحب بمونة، أهلا بيك يا مونة، مساء الخير. طوبة أهلا بيكي يا طوبة، مساء الخير حبيبتي. كمان عندنا نانا، اهلا يا نانا، قدرتي تخشي اهو معانا في الوقت وفي البرنامج. طول مساء الخير دكتوره الفاضله، بصلي ان الرب يمسك بكل يمسيكي بكل الخير وسعاده، شكرا جدا، وان يباركك في صحتك وخدمتك، شكرا لجهودك وعطائك المستمر، واتمنى لك مساء هادئا مليئا بالراحه والطمانينه. يا دي صلاه جميله جدا بجد، شكرا جدا ليكي يا نانا. برحب بكل اللي معايا. احنا النهارده بنتكلم عن يعقوب، وكمان في سؤال كده عايزاكم شاركوني فيه. السؤال هو تقريبا موجود على كتعليق، يعني على الحلقة، بيقول كده انه يعقوب كان رجل ايمان، ولكن قولوا لي ولكن ايه ده اللي هنتكلم عنه النهاردة. يعني يعقوب ايوه اتقال عنه رجل ايمان في عبرانيين، بس ولكن ايه؟ خلوني قبل ما ابتدي الحلقه عايزه اقول لكم على خبر حلو جدا، انه راديو سما اصبح يبث من خلال نايل سات، والتردد بتاعه هو كده واحد من الشمال على فكره، 11354، وده خبر جميل. انا انبسطت لما عرفت بالخبر ده، وهيكون طبعا ده متاح للكل. هو متاح ال 24 ساعه على نايل سات في التردد 11354. طيب المرة اللي فاتت أو المرات اللي فاتت حكينا عن بدي بس كده بسرعة عشان اللي أول مرة يسمعني، إحنا تكلمنا وبقالنا وقت بنتكلم على أسرة يعقوب، إيه اللي حصل له من أسرته وهو ابتدى يعمل إيه، واتكلمنا أنه الموضوع زرع وحصاد، يعني أنا بزرع وبحصد. فاللي حاصل أنه بداية من إسحاق ورفاء كان عندهم مشكلة في التربية اللي هي التربية السلبية، ونتج عنها أنه يعقوب خد الأسلوب ده ابتدى ينفذه مع أولاده، ونتج عنها أنه أولاده كمان بقى عندهم الأسلوب ده. بداية من التمييز بين عيسو ويعقوب اللي كان عامله إسحاق ورفقة، هنا اللي حصل انه يعقوب هو كمان ابتدى يعمل ايه، ابتدى يكون بيميز بين اولاده، وابتدى يميز بين زوجاته، ابتدى يبقى فيه التمييز ده. طبعا ولد، اسمعوا من فضلكم الحلقات، هي موجودة على ساوند كلاود خاص براديو سما، كمان موجودة على الموقع الخاص براديو سما، اسمعوه. بشكر فريق المتابعة، حطت لنا الروابط، وهتلاقوا اجزاء منها موجودة على قناة اليوتيوب الخاصة بي هايدي حنة، ف افتحوا اللي انتوا عايزينه هتلاقوا الحلقات دي، هتسمعوا احنا اتكلمنا عن ايه. هقولها بسرعة، انه لما طبعا حصل ان التمييز ابتدى يعقوب يقولها يعملها

الأولاد، وكانت مشكلة كبيرة جدا. منها نتجت أنه يوسف باعوه للأعداء. مش بس كده، كان عندهم مشكلة عدم التواصل بين رفقة وإسحاق وما بين أولادهم، فالنتيجة الطبيعية أن يعقوب طلع هو كمان ما عندوش تواصل خالص بين أسرته، فالنتيجة الطبيعية برضو أن كانت في مشكلة كبيرة اللي هي مشكلة شكيم وقتل كل البلد بسبب أنه ما كانش في تواصل. وهو حتى لما عرف يعقوب ما تكلمش، وآخر مشكلة حكيناها كانت المرة الأخيرة، مش اللي فاتت، لأن فاتت أنا ما كنتش موجودة، وكانت هي الحيلة والمكر. وده التعليم ابتدى من عيلة رفقة ولبان، وشفنا انه ازاي هي علمت يعقوب الحيلة والمكر على اقرب الناس ليه وهو والده، وابتدى هو يعملها مع خاله، وابتدى يعملها مع اخوه، وابتدى خاله كمان يعمل مع الحيلة دي. فكانت المشكلة عائلية واسرية، ومن هنا ابتدى يعلم ولاده ده. وعلى فكرة عايز اقول لكم حاجة، يمكن هو ما كانش بيمسك الولاد يقول لهم اتعلموا ده، لكن يعقوب لما كان بيعمل ده قدام الولاد، الولاد طلعوا كده. وبرضه في موضوع شكيم، لما شمعون ولاوي بيقول الكتاب بمكر اتعاملوا معاه. ده الجزء اللي فات كله اللي خدناه. النهاردة بقى هناخد آخر محطة في أسرة يعقوب، الأسرة الجميلة دي اللي بنتعلم منها، وبنشوف ازاي كانوا بيتعاملوا مع بعض عشان احنا نتعلم منها، مش لإدانة اي حد، بس عشان احنا نتعلم ونعرف قد ايه احنا بنبقى مؤثرين مع اولادنا. النهارده هنشوف بقى كمان موضوع مهم جدا، انه يعقوب صحيح كان رجل ايمان، بس كان ينقصه شيء في تعامله مع اولاده. النهارده هنقوم بنحكي القصة دي وهنحللها ونفهمها عشان نتعلم منها.

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل. معكم هايدي حنا في برنامجكم نقطة من أول السطر. برحب بكل اللي سمعني على راديو سماء اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. كمان برحب باللي شايفني على صفحة الفيسبوك. النهاردة مكملين قصتنا عن أسرة يعقوب، ودي آخر محطة لينا، ونفسي فعلا تكونوا بتشاركوني. كان يعقوب رجل إيمان، اتشهد لي إن هو رجل الإيمان في عبرانيين، لكن كان عنده مشكلة هنعرفها مع بعض، وشاركوني إيه هي. نانا بتقول قصة أسرة يعقوب غنية بالدروس الروحية والإنسانية، لأنها تعرض حياة أشخاص حقيقيين بما فيها من إيمان، ضعف، صراعات ومصالحة. شكرا جدا جدا يا نانا على تعليقك الثري، ده حقيقي فعلا قصة يعقوب وأسرة يعقوب مليانة بحاجات كتير. النهاردة هناخد جزء منها فيها حتت كويسة، وزي ما قلت كده بالظبط فيها حتت ضعفات، وده هنتكلم عنه بصفة عامة، ودي آخر محطة لينا. النهاردة هنتكلم على نقطة مهمة قوي، هي غياب القدوة الروحية. أني أكون بقود ولادي بطريقة روحية، أني أكون بعلم ولادي إزاي يكونوا بيمشوا في مخافة الله وفي رضا الله، ودي نقطة كانت مهمة جدا وكان يفتقدها أسرة يعقوب. مش بس يعقوب، ده بداية من أسرة إسحاق ورفقة. ولما بنشوف بالله أنه إبراهيم ما كانش كده، في تكوين 18-19 بيقول كده: لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا. فكان إبراهيم عرفته، يعني علاقتي بي ومحبتي والود اللي بيننا وبين بعض كإله مع إبراهيم، ده كانت العلاقة بين الله وبين إبراهيم، كانت علاقة هو كان خليله. فكان كان حتى في آية بتقول كده: هل أخفي على إبراهيم حاجة؟ يعني كانت علاقة الله فعلا وعلاقة إبراهيم بيه كانت قوية جدا. فإبراهيم كان بيعمل كده مع أسرته. بس الفكرة إنه النقلة دي بقى من بين إسحاق وكمل، كانت المشكلة هنا اللي هي عدم وجود قيادة روحية. والقيادة الروحية اللي بتكلم عنها هنا مش بس بالكلام لكن بالسلوك، وده ما شفناهوش أبدا بداية من إسحاق. يمكن شفناه كتير طبعا في إبراهيم، لكن ما شفناهوش في إسحاق ورفقة. زي ما قلنا، عدم وجود تواصل والخداع والمكر، وحتى لما كانوا يعني حتى لما كانت رفقة عايزة تحقق إرادة ربنا ما عملتهاش صح، ما عملتهاش بأنها انتظرت واتكلت على الله، لا، يعني عملتها بحيلة وبمكر. فده اللي كانت التعليم اللي تعلمته وهي في علاقتها بالله. فيعقوب خد منها الحتة دي، انه اي حاجة حتى لو مشيئة ربنا باخدها بالدراع. فهو كمان كمل انه هو عايز ياخد البكورية كانت بالدراع. فنشأ يعقوب علاقته بربنا، ايوة كان فيه اختبارات، بس هو ما كانش عارف يعني ايه قود اسرته في قيادة روحية، لانه ما عارفش او ما تعلمش كده من اسرته. فهنا كان ايوة يعقوب كان رجل ايمان، لكن للأسف الشديد ما عارفش ينقل ده لأولاده، معرفش ينقل قد إيه الله عمل اختبارات كتير لأولاده. وهنا لأنه كان المناخ اللي عايش فيه كان صعب جدا، كانت سلوكياته صعبة جدا. يعني هو كان عنده 4 زوجات في بيت واحد، وكل زوجة كان بتعمل مشكلة عشان خاطر تحوز عليه. يعني كان في أزمة في الحتة دي. هو لأ، ما كانش بيحب غير رحيل، فالولاد طالعين إنه شايفين باباهم ما بيحبش غير رحيل، كمان في تمييز. فإزاي أنا أكون بسمع لكلام والدي الروحي وفي تمييز وهو مش بيحبني وبيحب أخوي أكتر مني؟ مش بس كده، هما شافوه إزاي كان بيخدع خاله. فكل ده هما شايفين باباهم بسلوكيات مش منطقية ان يكونوا بيعيشوا في حياة في رضا الله. ده كانت يعني موقف يعقوب، كان كتير بيسكت في حاجات ما ينفعش يسكت فيها. والمرة الوحيدة اللي مذكورة في الكتاب المقدس اللي بيقول فيها انه يعقوب وقال ابعدوا عنكم الآلهة الغريبة، دي كانت في تكوين 35 عدد 2 و3. واخدين بالكم؟ يعني بعد وقت طويل بيقول كده: فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه: اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وأبدلوا ثيابكم والنقم والنصعد إلى بيت إيل فأصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. الموضوع ده على فكرة يعني هو موضوع الطريق اللي ذهبت فيه ده كانت موضوع عيسو، بس الوصية دي أو الكلمة دي اتقالت بعد شكيم، يعني بعد وقت طويل من أنه يكون من اختباره في عيسو، لأنه هو كان فعليا قعد في كنعان أو قعد قريب من شكيم أو ناحية شكيم يعني، وحصلت مشكلة اللي هو شمعون ولاوي لما قتلوا كل أهل شكيم. زي ما انتم شايفين كده أنه أولا كان بيت يعقوب كان فيه آلهة غريبة، كان فيه أصنام، وهو كان عارف أنه رحيل معها أصنام، لأنه رحيل
الزوجة المحبوبة لي كانت سرقة أصنام من والدها، وكانت في مشكلة كبيرة جدا. هنلاقيها أنه في تكوين 31-34 لما خدهم يعقوب وهرب، رحيل سرقت، بيقول كده: وكانت رحيل قد أخذت الأصنام، ورحيل سرقت الأصنام من والدها وتحركت بيها، فبيته كان فيه أصنام، كان بيته فيه آلهة غريبة. ده غير طبعا هم لما سكنوا عند شكيم ابتدوا يكونوا بيمارسوا معاهم بعض الطقوسات وبعض عبادة الأصنام، كانت هناك معروفة جدا. حتى بعد كده لما ابتدوا ينقلوا كمان لكنعان كان عندهم المشكلة اللي زي كده. فيعقوب كان في بيت مليان آلهة غريبة وهو ساكت، ما تكلمش غير بعدين، غير بعد ولاده ما كبروا. يعني عارفين ده شمعون ولاوي كانوا قتلوا كل أهل شكيم، فكده كانوا كبار. فهنا وبعدين كانت الأزمة هنا كمان أنه بيتحركوا بيتصرفوا ويسلكوا وهم كبار. فاللي حاصل أنه هو فجأة اكتشف أنه هو محتاج يعزل الآلهة الغريبة، بس ده كان بعد ما تربوا على كده. وده بقى اللي هنشوفه الوقت الجاي، لما يعقوب ترك آلهة غريبة، لما يعقوب رغم كل الاختبارات اللي اختبرها مع الله ما قدرش يربي أولاده في مخافة الله، لما يعقوب ما كانش الأب القدوة اللي أولاده يبتدوا يشوفوه ويقولوا نعمل زيه، نتيجة كل ده إيه؟ نتيجة إن أنا ممكن أبقى أنا ممكن أكون بقرأ الكلمة، ممكن أكون بعمل كل الطقوس المطلوبة مني، بس أنا مش سلوكي بيعكس كده لأولادي، مفيش تواصل، مش بنحكي مع بعض. تفتكروا نتيجة ده إيه؟ تعالوا كده نشوف نتيجة إهمال يعقوب إنه يقود أسرته بقيادة روحية زي ما هو كان في إهمال تجاهه من أسرته برضو إسحاق ورفقة إن يقودوه روحيا. تعالوا نشوف كده أولاده كان أخبارهم إيه؟

ورجعت لكم بعد الفاصل ومكملين مع بعض موضوعنا عن أسرة يعقوب. معكم هايدي حنا وبرنامجكم نقطة من أول السطر. برحب بكل سامعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، وكمان برحب باللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. ومش بس كده، بقى عندنا كمان قناة جديدة بتقدروا تبقوا بتسمعونا فيها، وهي إحنا أصبحنا نبث أو بيتم بث الراديو سما على نايل سات على التردد ده 11354، وهو راديو سما موجود 24 ساعة على نايل سات. أحب جدا تكونوا بتشوفوه وتقولونا على أخباركم وأراءكم. خليني أكون بقرأ التعليقات قبل ما أكمل موضوعنا النهاردة. توبة بتقول الأب والأولاد هم القدوة لأولادهم، ده حقيقي جدا يا توبة، جدا جدا بسلوكهم كمان. نانا بتقول بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصا. أيوة ده حقيقي جدا، عشان كده يعقوب هو فعلا فعلا اتقال عنه في الكتاب إنه هو رجل إيمان. وعشان كده بقول إنه ساعات نبقى إحنا مش واخدين بالنا، إحنا لينا علاقة قوية بربنا بس سلوكياتنا ساعات مش بتعكس ده. فعندك حق جدا، هو توصف بكده فعلا كتابيا في عبرانيين. منى بتقول لما نحقق كل رغباتنا تقريبا بنبعد عن ربنا. الكلمة مش صح قوي يا منى، لو تقدري تبقي بتصلحيها يبقى كويس قوي عشان أقراها كويس. وبعد كده بتكمل ونعتمد على ذواتنا تغيب القدوة. صحيح جدا، تغيب القدوة فعلا. إنه كان يعقوب طول الوقت، يعني هو يعقوب موعود بالبركة من عند الله، لكن هو طول الوقت هو بيحاول ياخدها بنفسه، بيحاول ياخدها بمجهوده، بيحاول ياخدها بالمكر والحيلة. يعني هو فعلا لما بنقرأ قصة يعقوب بنشوف كده الله وعده ببركة وهيديها له بس بطريقته، لكن يعقوب ما كانش صبور، ما كانش بيستنى، وده شوية علم أولاده طبعا أمور ما كانتش صحيحة. وهنشوف بقى في الوقت الجاي إيه اللي تعلم أولاده من يعقوب، برغم أنه رجل إيمان لكنه لم يكن قائد روحيا لأولاده جيد. طيب نشوف الأول ابنه الكبير البكري رأوبين. رأوبين ويمكن الأربع اللي أنا هتكلم عنهم اللي هم أربع أولاد الكبار اللي من ليئة، لأنه كمان هم كانوا أولاد الأم اللي مش محبوبة وتعاملوا بطريقة مش كويسة. فهو مع الأربع دول أولاد ليئة، هو ما كانش الأب الحنين، هو كان الأب اللي بيحب أكتر يوسف وبنيامين. فتعالوا نشوفوا الأربع دول اللي طلعوا في جو أب مش بيميزهم، مش قدوة ليهم روحيا، سلوكياته كلها فيها خداع و تعالوا كده نشوف أخبارهم إيه. أولا رأوبين ده ابنه البكر. رأوبين كان عنده قصة صعبة جدا جدا مع زوجة أبي اللي هي جارية رحيل بلها في تكوين 35-22، بيقول كده وحدث إذ كان إسرائيل ساكنا في تلك الأرض، إسرائيل هو يعقوب بعد ما تغير اسمه من يعقوب لإسرائيل، أن رأوبين ذهب واضجع مع بلها سرية أبيه اللي هي كانت الخاصة برحيل مش ليها، وسمع إسرائيل نقطة، سمع إسرائيل ما تكلمش، يعني يعقوب سمع وما تكلمش. طبعا موقف رأوبين هنا موقف غير أخلاقي، موقف شخص ما عندوش مخافة الله خالص، لأنه هو استسلم لشهوته الجسدية لدرجة أنه خد حاجة مش بتا... يعني مش, مش, مش بس مش بتاعته، من المحارم دي زوجة أبيه، وزوجة أبيه بتبقى من المحرمات أو من المحارم، ما ينفعش يكون بيجي ناحيتها. فهو الفكرة أنه رأوبين عمل الخطية دي لأنه ما كانش جواه مخافة الله، ما تعلمش يعني إيه يبقى واخد باله، ما تعلمش يعني إيه يبقى عنده ضبط نفس لي مشاعره. فده كان رأوبين. وعلى فكرة رأوبين الكتاب ما قالش ولا مرة ندم على خطيته، وافتكروا دي عشان أقول حاجة تانية في المستقبل، يعني النهاردة يعني عن حد تاني، بس رأوبين هنا ما ندمش ولا مرة على الخطيئة بتاعته، هو عملها وبابا سكت والموضوع انتهى على كده. بس صحيح بابا سكت، بس كان عنده مرارة رهيبة جدا تجاه الإساءة اللي حصلت له، لأن هو رأوبين بكده هو مش بس غلط، هو غلط طبعا في حق الله، لكن هو غدر بوالده غدرة جدا جدا. إيه اللي حصل بقى؟ فضت المرارة جوه يعقوب وبتطلع في البركة اللي ادها لأولاده في تكوين 49:2-4. هو قعد يعني قال كل ابن وقال هيكون ايه، تقريبا تنبأ يعني باللي جاي. فقال كده رأوبين أنت بكري قوتي وأول قدرتي، فضل الرفعة وفضل العز، فائرا كالماء لا تتفضل، لأنك صعدت على مضجع أبيك حينئذ دنسته على فراشي صعد.
يعني هو ما نسيش الحتة زي كده. طبعا لما بيتكلم وبيقول انه انت بكري قوتي وقدرتي فضل الرفع، هو فعلا يعني بيعتز بيه ان هو البكري، ابنه البكري. انت عارفين ابن البكري ده اللي هو اول فرحتنا، اول حاجة يمشي، اول مرة نشوف طفلنا بيمشي، اول مرة بيتكلم بتبقى الفرحة الاولى. فده كان كده رأوبين كان بالنسبة ليعقوب كده. بس للأسف الشديد اللي حصل انه هو وجع وغدر بيه، بيقول كده فائرا كالماء. هو هنا بيشبهه بالمية اللي بتغلي، اللي هو تغلي تغلي تبقى تنزل تفور بقى تنزل على ما فيش. نفس الحكاية انه رأوبين بيبقى مش بيعرف يعني يعمل ضبط نفس المشاعر. هو ممكن يكون بيجري ورا شهوته الجواب كأنه بيفور يعني، وبيبقى عايز يشبعها بأي طريقة. هو متقلب المزاج، هو مش بيعرف يعمل ضبط نفس بالظبط زي المية اللي بتبقى اللي هي بتغلي بتفور قوي او كده تنزل على ما فيش. ده كان رأوبين، انت متقلب المزاج، مش بتعرف بتبقى عندك ضبط نفس. وبعدين قال له لا تتفضل، يعني انت خلاص هتفقد كرامتك، انت البكوريا مبقاش بتاعتك، يعني مش هتبقى احسن منهم، مش هتبقى الافضل، ولا هتاخد امتيازات الابن البكري اللي هو المقام اللي بيكون مهم. وطبعا ده بسبب عملته مع زوجة أبي اللي هي بلها، اللي كان طبعا دي أول حاجة غلط، يعني أول حاجة حصلت كحصاد أنه يعقوب ما كانش بيدي القيادة الروحية لأولاده، بيعلمهم إزاي يعيشوا في مخافة الله. دي كانت أول خبطة من رأوبين، وما خدش البكورية. كان المفروض ياخد البكورية بعديها شمعون ولاوي، وعرفنا المرة اللي فاتت أنه هما الاثنين اتحرموا بسبب اللي عملوه مع قرية شاكيم، وقلنا ان كان شمعون اشد لاوي، رجع يعني لاوي بسبب مواقف انا قلتها المره فاتت من فضلكم اسمعوها. قلت لا، هو بعد كده الله خصصه ان يكون ليه، فاداله برضو ميزه، مش بكوريه لكن اداله ميزه. اما شمعون بقى فكانت الدنيا عنده اصعب، بسبب انه اولا كان عمل كده مع شاكيم، وسبب التاني هقوله بعد الفاصل.

0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصتنا، قصة أسرة يعقوب، رحلتنا الجميلة دي. والنهاردة آخر محطة لينا، واتكلمنا عن يعقوب إزاي ما كانش حقيقي قائد روحي، وأول حاجة ابتديناها مع رأوبين. خلينا أول أقرأ التعليق. نانا بتقول: تفضيل يعقوب ليوسف ثم لبنيامين ساهم في زيادة التوتر بين الإخوة. صح جدا جدا طبعا، هم مش حاسين أنه باباهم بيحبهم، ده بيفرق كتير قوي على فكرة مع الأولاد، خلي بالنا. طيب، رأوبين عمل الغلطة دي لأنه ما كانش عنده جواه مخافة الله، كان البيت أصلا فيه آلهة غريبة، وكان يعقوب أصلا مش واخد باله من الأمر ده، بالرغم حقيقي أن يعقوب كان ليه اختبارات حلوة جدا مع الله. أنا مش قادرة أستوعب ليه ده كان حاصل، يعني إزاي يكون بيهمل أولاده كده مع أن كان ليه اختبارات قوية مع الله. طب تعالوا نشوف بقى الابن التاني اللي هو شمعون. شمعون كان متجوز كنعانية في تكوين 46:10، بيقول كده أنه من ضمن أبناء شمعون أنه شاول ابن الكنعانية، فواضح انه كان واخد كنعانية، وده طبعا ضد المبدأ الكتابي اللي عمله ابراهيم. يعني قبل ما موسى ما يحط الوصايا كان ابراهيم بيقول كده في 24:3، بيقول كده: استحلفك بالرب. لما راح للعبد وقال له انا محتاج، اليعازر قال له انا محتاج لابني تجيب له عروسة، قال له استحلفك بالرب اله السماء واله الارض الا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين انا ساكن بينهم، بل الى ارضي والى عشيرتي تذهب وتأخذ زوجة لابني اسحاق. لانه كان الكنعانيين فعليا بيعبدوا الاصنام، كان عندهم تقاليد وأمور ما هياش مناسبة لأولاد الله. لكن الفكرة عشان كده كان إبراهيم حريص إنه ابنه ما يتجوزش من أبناء بنات الكنعانيين، لكن يعقوب ما كانش عنده الحتة دي، ما كانش بيعلم ولاده كده، ما كانش بيقودهم روحيا إن خلي بالنا. عشان كده كان شمعون طبيعي جدا إن ياخد واحدة كنعانية، لأن هم عايشين وسط الكنعانيات، فخد واحدة منهم لأنه مش جواه المبادئ الكتابية والعلاقة مع الله إن دول بنات ما ينفعش نكون بناخدهم. مش بس شمعون طبعا، عشان كده شمعون كان أصعب من لاوي هنا، فبالتالي كان شمعون شرسته وابتعده عن الله، والعنف هو اللي خلاه يبعد تماما عن أن يكون البكري. وكمان كان نصيبه زي ما قلت المرة فات ما كانش له نصيب في أرض الموعد، كان واخدها من ضمن نصيب يهوذا. وقروها أو اسمعوا المرة اللي فاتت اللي أنا اتكلمت في النقطة دي. طيب دينا بقى، دينا دي اللي هي بنت ليا، وهي بنته الوحيدة، يعني دينا دي كانت بنت يعقوب الوحيدة بحسب المذكور في الكتاب المقدس. وبسبب إهمال يعقوب في تربية أولاده وتربية بنته الوحيدة، هي كمان وقعت في الخطية. هي كمان بيقول عنها الكتاب في تكوين 34، بيقول كده: لما تركت بيتها وراح بيقول كده: وخرجت دينا ابنة ليئة التي ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الأرض. هي سابت بيتها عشان تشوف بنات الأرض، قعدت بتشوف عاداتهم تقاليدهم. بتفسيرات بتقول ان كان في حفله، في رايحه تشوف الاحتفالات اللي معموله. طبعا الاحتفالات دي احتفالات خاصه بعبادتهم للاصنام، فهي راحت من غير ما تاخد بالها ان دي حاجه ما تخصهمش، حاجه بعيده عنها، ان مفيش كان ليها قائد ولا حد بيقولها خلي بالك او يرشدها. طبعا النتيجه انها تعرضت للاهانه والذل. بيقول كده: فرآها شكيم ابن حمور الحوي ورئيس الارض واخذها واتضجع معها واذلها. طبعا ده غير بقى المشكلة الكبيرة والعنف اللي حصل والمذبحة اللي عملها شمعون ولاوي، كل ده كان ممكن مبقاش موجود لو كان يعقوب حريص على تربية ولاده تربية في مخافة الله.
1: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
0: تعالوا نشوف بقى الابن الرابع يهوذا. احنا كده خدنا رأوبين وشمعون ولاوي، كده كده ما خدش البكرية بسبب المذبحة اللي عملها، وطبعا ده كان يعني كان ده زي ما قال كده يعقوب ان هم قدروا بالامر زي كده، وده كان حاجة يعني ضد اصلا الانسانية وضد الاخلاقيات. وبعد كده شمعون كمل بانه اتجوز واحدة كنعانية، ودينا كمان اخطأت ونزلت مع بنات الارض. تعالوا نشوف يهوذا عمل ايه. يهوذا ده الابن الرابع اللي كان مفروض ياخد البكورية بس تحرم منها زيه وزي شمعون وزي لاوي. تحرم منها بسبب خطية صعبة جدا جدا جدا، وهو زنا مع ثمار مرات ابنه. تعالوا بس نشوف قصة كده يهوذا، أنا مش هقراها لكم كلها، بس لو تقروها بعد كده هي موجودة في تكوين 38، ولو حد عايز يفتح كتاب مقدس معاه دلوقتي ويشوف الحتة اللي أنا هاخدها يبقى كويس. بيقول كده: ونظر يهوذا هناك ابنة رجل كنعاني أخذها ودخل عليها. الزوجة دي بقى إيه؟ يعني هي كنعانية، وهو كمان يهوذا خد واحده كنعانيه، ما خدش برضه، ما كانش عنده مبدا انه ما ينفعش ياخد من بنات الكنعانيات، لكن كان مهم ياخد من بنات عشيرته، لكن ده ما حصلش، فهو خد واحده من بنت كنعانيه. وبعدين الزوجه دي ولدت له ثلاثه، واحد اسمه عيران، ثم حبلت ايضا واحد اسمه اونان، والاخير كان شيلا. وشيلا ده اتولد في مكان تاني، مدينه تانيه اسمها كذيب، فده عشان كده هو كان اصغرهم قوي، يعني كان فرق بينهم كتير. طيب لما ولد الثلاثه بقى اللي حصل، اللي حصل انه بعدها على طول في العدد اللي بعده، يعني هم طبعا ما قالوش المراحل العمريه، بس في العدد اللي بعده عير كبر اللي هو ابنه البكر. بيقول كده: اخذ يهوذا زوجه لعير بكره اسمها ثمار، وكان، خلي بالنا بقى من الجمله دي، يبقى هو يهوذا هنا عمل ايه؟ يهوذا هنا خد واحده كنعانيه، بس يهوذا كمان ما عرفش يربي ولاده كويس، ما هو ما خدش القياده الروحيه، ما هو من فوق ما خدش القياده الروحيه. احنا ماشيين اسحاق ورفقه ما عرفوش يكونوا بيدوا ليعقوب القياده الروحيه صح، ولا عرفوا يخلوه يبقى ليه علاقه كويسه بالرب. هو كمان ما عرفش يعمل كده مع اولاده، فالنتيجه ان يهوذا ايه اللي حصل؟ يهوذا، وده على فكره الابن اللي اتكلموا كتير عن ولاده، ده الابن الوحيد اللي حكوا عن ولاده، طبعا لانه من نسله بيجي السيد المسيح، بس كانت الكلام عنهم كان صعب شويه. فبيقول كده: كان عير بكر يهوذا شريرا في عين الرب فأماته الرب. الحقيقة مش قايلين إلا عمله، بس تخيلوا يعني الرب أماته لدرجة إنه هو كان شرير، مش عارفين إيه الشر، يعني واضح إن كان شر مش سهل، شر عظيم جدا لدرجة إن أماته الرب. فقال يهوذا لأونان: ادخل على امرأة أخيك وتزوج بها وأقم نسلا. وعلى فكرة يهوذا هو أول واحد في الكتاب المقدس عمل الموضوع ده قبل حتى ما يعرف شريعة موسى، اللي هو يخلي الأخ يتجوز مرات أخوه ومنه يجي نسل باسم أخوه. فده كان أول مرة يتقال كده في الكتاب المقدس. سأل شوف بقى أونان عمل إيه. أونان عمل حاجة صعبة جدا. بيقول كده: لما علم أونان أن الناس لا يكون له، فكان إذ دخل على امرأة أخيه إنه أفسد على الأرض لكي لا يعطي نسلا لأخيه، فقبح في عيني الرب ما فعلوا فأماتوا أيضا. يعني التاني بقى اللي هو أونان ده، أونان ده كان شرير لدرجة إنه ما حبش إنه أخوه يكون بيورث معاه. هو كان محب جدا للمال، هو كان عنده مشكلتين على فكرة، هو بيحب جدا المال، ده واضح بدليل إنه هو ما حبش يجيب نسل لأخوه. يعني ما هو لو جاب نسل لأخوه، لو أقام، لو هو دخل على زوجته وجاب أطفال والأطفال دول بيقيم نسل لأخوه، الطفل الأولاني بيبقى باسم الأخ اللي هو راح، اللي هو رحل، بيبقى مش بس باسم أخوه، بياخد كمان ميراث. فمحبة أونان للمال وصلت لمرحلة إنه لا، أنا هورث أنا وأخوه الموجود، لكن اللي مات ما يورث، عشان كده ما حبش يكون بيجيب نسل لأخوه. ده غير انه واضح ان كانت العلاقه بينهم مش علاقه حلوه، يعني لما يكون أونان كده واخوه اللي راح، اللي انتقل، بدل ما يبقى متضايق عليه، حزين عليه، مبسوط ان هو هيجيب نسل بيشيل اسم اخوه، اللي عمله ده دليل ان هو ما كانش بيحب اخوه. فده واضح انه كانت تربيه يهوذا للاولاد ما كانتش احسن حاجه، لانه كمان كانت الام الموجوده كنعانيه. فده بيورينا شويه كمان انه يهوذا ممكن يكون خد من يعقوب طريقة التربية اللي ممكن يبقى فيها تمييز. عدم وجود المحبة بين الإخوات بتقول إنه كانت التربية مش أحسن حاجة. فأونان وعير هنا ما كانوش بيحبوا بعض، وده واضح جدا من أونان، مش بس محبته للمال، لكن لما يقول فعلم أن الناس لا يكون له فأفسد في الأرض، يعني مش عايز يكون لأخوه، ده معناه إنه كانت علاقته بأخوه ما كانتش أحسن حاجة. فطبعا دي كانت نقطة صعبة جدا. ده غير هنا بقى، دي كانت حاجة صعبة في أونان. الحاجة التانية: تعامل مع مرات أخوه كأنها زانية، لما يدخل يكون بيشبع رغباته بس، وفي نفس الوقت مش عايز يقيم نسل لأخيه، وعشان كده بيفسد في الأرض، تعامل معاه إنها زانية. وبالسبب ده، وبسبب قلب أونان الوحش اللي لأنه ما كانش فيه محبة الله، ولا كان فيه زي عيش لله، لأنه ما كانش فيه أب بيدير الحتة اللي زي كده، لأنه ما كانش فيه جد بيدير الحتة اللي زي كده، أصبح هنا في مشكلة. وعشان كده إيه اللي حصل؟ الأمر ده يعني كان فيه قباحة، يعني الله شاف إنه إيه ده؟ إيه ده؟ وأماته الله. طبعا يهوذا لما شاف ده اتشائم، ودي طبعا مش يعني التشاؤم والتفاؤل ده مش في سياسة أولاد الله خالص. فبالتالي هو هنا يهوذا اللي حصل ان هو كان واخد بقى كل العادات والتقاليد بتاعة الكنعانيين، اللي هو كأنه متشبع بالعادات اللي زي كده. فهو عمل ايه بقى؟ فقال لعله يموت، يعني هو قال لتمار روحي اقعدي عند بيت أهلك، ولما يكبر شيله هبقى اجيبه يتجوزك. وقال ايه؟ لعله يموت هو ايضا كاخواته، هو خاف على كده. فراحت ثمار قعدت عند بيت والدها. بعدها بشوية بيقول انه ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا، وبعد كده تعزى يهوذا وقرر ان هو يكون بيسافر البلد اللي فيها ثمار. هو ما يعرفش يعني، هو مش راح لثمار، بس هو كان راح للبلد ده، بيبقى عنده شغل هو في العادة كمان، واضح ان في تعاملات مع البلاد اللي هي زي كده. فبيراحوا الناس قالوا لثمار ان حماكي هنا، فهي تخيلت انه حماكي هنا ايه يعني، جاي يعني عشان خاطر شيلة. بس هي اكتشفت انه هو نسيها، هو خلاص ما بقاش يعني مش هيديها لشيلة وهي قاعدة مستنية. فاللي حصل ان هي خلعت ثياب الترمل، هي لابسة ثياب الترمل واتغطت ببرقع يعني غطت نفسها، وقعدت قدام مدخل المدينة. فلما رآها يعني يهوذا بقى هو في المدينة وهو داخل، لما شافها افتكرها زانية، لأنها كانت لفة نفسها فمش باينة، فافتكرها زانية. وبالتالي راح لها وطلب ان هو يكون بينام معاها. فهي قالت كده ماذا تعطيني لكي تدخل عليا؟ فقال لها هديكي جدي وهديكي، قال لها هديكي 1 2 3. فهي طلبت منه رهن، طبعا هي كانت ذكية جدا، طلبت منه رهن على أساس ان الرهن ده ايه، يكون إثبات إنه هو اللي نام معها. فكان الرهن ده الخاتم والعصابة اللي هي اللي بيلفوها على رأسهم كده فوق، وعصاية اللي بيمسكها في إيديه. وفعلا دخل عليها وبعد كده مشي. وبعد طبعا الحادثة اللي زي كده ثمار كانت حامل منه.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
0: أولا شكرا يا نانا جدا، شرح جميل وموضوع جميل، ربنا يفرح قلوبك دايما. شكرا جدا يا نانا، أنت مشجعة قوي. نكمل بقى اللي عمل يهوذا. يهوذا بقى في الوضع اللي زي كده زي ما انتوا شايفين، اولا يعني يهوذا دخل قمه يعني عمل حاجات كتير صعبه. اولا هو اتجوز واحده كنعانيه وده ما كانش مفروض. تاني حاجه هو زنى مع ثمار اللي هي زوجة ابنه. تالت حاجة طبعا هو معرفش يربي أولاده تربية صحيحة، انه أول 2 كانوا صعبين جدا لدرجة ان رب أمتهم. طيب احنا هنا عندنا نقطة كبيرة جدا في يهوذا. طبعا مشكلته مع ثمار خلت انه يكون بيتمنع تماما، لانه الحادثه اللي حصلت دي كانت قبل حادثه البركه اللي هو اعطاها يعقوب لاولاده اللي هي 49، دي 38 والتانية 49. فاللي حصل هنا انه لما عمل كل ده بيقول كده الكتاب، هو بعد ما زنى بقى ما حملت منه. فالغريب بقى ان هم جم يقولوا له، احنا لسه في 38 بيقولوا كده انه ثمار قد زنت وهي حبلى أيضا من الزنا. فقال يهوذا إيه؟ قال اخرجوها فتحرق، اخرجوها فتحرق. يعني عارفين احنا لما بنكون سهل علينا احنا ندين، سهل ان احنا مع انه عمل الغلطة، يعني هو غلط، بلاش ان هو يعرف انه غلطان مع ثمار، بس هو لسه زاني وعمل الخطية دي. بس سهل قوي انه الشخص يعمل ايه، بص للقذرة في عين اخيك. دي بتبقى اللي هو احنا ماشيين بالتدين، مش بان احنا تدين اللي هو احنا بنمشي بالكاف والنون، لكن احنا مش عايشين الحياة دي. يهوذا كان كده، كان بيؤمر انها لازم تحرق لان هي زانية، لكن هو ما خدش باله ان هو كمان كان عنده المشكلة دي. على فكرة يهوذا كمان يعني كانت الحتة دي عنده هو. انا لما باجي اشوف قصة يهوذا، يهوذا كان زعلان مفروض على زوجته اللي راحت. تاني حاجة هو اللي عنده ابنين راحوا منه، يعني احنا عارفين فقدان الابن دي في الازمات هي 100%، يعني مش بينفع خالص البن ادم يعمل اي حاجة، مش بينفع خالص يبقى البن ادم حتى يحس بالفرح، يعني يمكن يبقى عايش بس مش بيبقى فرحان. فانا مش قادرة اتخيل ازاي بعد كل الازمات اللي عدى عليها يهوذا يبقى عنده القدرة ان يكون بيعمل كده. فده حقيقي بيبقى يعني وكأنه هو بعيد، مشاعره مش مرتبطة بالأسرة، مشاعره ما هو أصلا هو مشاعره كمان أو حياته ما كانتش قريبة من الله لأنه هو ما تعلمش يعمل كده. لكن هنا الفكرة بقى أن أنا عايزة أقول حاجة تانية مهمة، أنه بالرغم انه كان كده يهوذا، لكن هو اتحرى من البكورية، لكن الله اداله حصاد البركة الروحية لانه من نسله جه السيد المسيح. طب ازاي؟ يعني ازاي انه هو كان عمل كل الخطايا دي كلها، لكن في النهاية الله اختار يهوذا من عنده يكون نسل السيد المسيح. وعلى فكرة دي كانت نبوة يعقوب ليه في تكوين 49:8، قاله كده: يهوذا إياك يحمد، يحمد إخوتك، يعني يحمدوك، يعني يبقى ليه كده كرامة ومهابة. إيه اللي حصل؟ ودي نقطة مهمة جدا أنا عايزة أقولها في قصتنا دي. النقطة هنا أنه كان قلب يهوذا مش شرير، ما كانش زي قلب رأوبين اللي مرضيش يعترف، ما كانش زي قلب شمعون اللي بكل عدم مشاعر قتل أسرة، قتل قرية كاملة وعاش حياته بعد كده كأنه فيش حاجة. لا، هو ما كانش كده، كان قلبه حلو. والدليل على كده أنه الموقف اللي حصل مع ثمار في تكوين 38:26، لما عرف أنه هو اللي عامل المشكلة دي هو قال احرقوها، لكن لما عرف أنه هي قدمت له بقى أدي كده الخاتم بتاعك وادي العصابة وادي العصاية، فعرف أنه هو قال كده، قال: هي أبرأ مني لأني لم أعطيها لشيلة ابني فلم يعد يعرفها أيضا. هو اعترف بالخطيئة، هو اعترف أنه عمل حاجة غلط. وعايز أقولكم على حاجة على يهوذا كانت جميلة قوي: يهوذا ما قبل اعتراف وغير يهوذا ما بعد اعتراف. وده نعرف انه احيانا نبقى في اسرة نقول ان احنا اصل اسرتنا فيها، واصل احنا طلعنا في اسرة مش بتعرفنا زي نعيش مع الله، و و و يهوذا كان كده، بس يهوذا عرف يعيش صح بعد كده. هو كان قبل ثمار حاجة، بس في خطية ثمار هو تاب وقال هي سيبوها، هي أبرأ مني. بعد بقى الموقف ده بنلاقي انه يهوذا اختلف 180 درجة في تعامله مع بنيامين. بنيامين هو كان برضو المدلل عند أبوه، وده واضح جدا لما هنكون بنقرأ تكوين 43. لكن كان يهوذا مختلف في رد فعله لما طلبوا أنه بنيامين يروح ليوسف، علشان خاطر كان يوسف عايز كده وكانوا رافضين، كان باباهم رافض تماما. راح يهوذا كده قال: أنا أضمنه من يده تطلبه، إن لم أجي به إليك وأوقفه قدامك أصر مذنبا إليك كل الأيام. يعني ما تخافش، أنا اللي هضمنه، أنا حياتي أنا اللي هضمنه، وكأني أنا اللي هفديه، أنا اللي هكون مسؤول عن حياته. مختلف، اختلف يهوذا، ده اللي طلب أنه يلا نبيع يوسف، ده اللي طلب أنه نبيع يوسف. بس بعد ما اختلف وبعد ما تاب بقى كده. مش بس كده، لما راحوا ليوسف في تكوين 44 وابتدى يوسف يعمل الأمور اللي عملها معاهم بعد كده، طلب أنه حط الكاس في الكيس بتاع بنيامين، وبعد كده مسك بنيامين وقال له: انت هتتسجل لانك سرقت كاسي. ايه القصة دي؟ جميلة جدا جدا جدا. راح على طول يهوذا قال له: لا، خد عبدك، يعني خليني انا اكون معايا، سيب اخويا يكون بيروح لباباه. وبيقول كده: فالآن ليمكث عبدك عوضا عن الغلام. يعني بدل ما يقول خليه محبوس، ما هو اصلا المدلل بتاع باباه وخلينا نرتاح منه، قال اتغير يهوذا، اتغير. احيانا بتبقى الظروف في الحياه صعبه، واحيانا نقول اسرتنا ما عرفتش تدينا الامكانيات او ازاي نكون بنعيش لله، لكن يهوذا هنا اختلف. وعشان كده يهوذا كان يستحق فعلا البركه الروحيه وان يكون من نسله السيد المسيح.
1: برنامج نقطه من اول السطر. انت اقوى، انت تقدر.
0: طوبة بتقول تعليق جميل قوي: نأخذ الدين طقوس فقط وليس العمل بالدين والوصية. شكرا جدا يا طوبة. أنا هنا عايزة أنهي قصتنا بيوسف. وضع اللي احنا فيه ده كله كان لازم الله لما يكون عايز يوسف في مأمورية خطيرة زي أنه ينقذ العالم كله من المجاعة، كان لازم ياخده من الوضع ده، كان لازم ياخده من الأسرة اللي فيها مشاكل كتير، كان لازم ياخده من الأسرة اللي فيها تمييز واللي فيها محباة واللي فيها حيلة واللي فيها مكر ووالا. أنا قلته كان لازم ياخده من الوسط ده علشان يبتدي يشكله زي ما هو عايز. هو لما ساب لما كان في البيت، لو كان استمر كان هيبقى هو المدلل اللي بينقل الأخبار اللي مش مفروض ينقلها، المتكبر. اسمعوا أول الحلقة اتكلمت عنها، دي كانت صفات يوسف. فعشان كده الله كان عايز ياخده ويحطه في مكان يشكله، ما كانش هينفع شكله طول ما هو مع بابا. فتشكل يوسف بعيد عن الأمر ده، تشكل يوسف بأنه ابتدى يحس باحتياج الناس، لأنه هو أصبح أنه كمان مش معايا، أصبح أنه هو عبد. لما راح السجن ابتدى يحس بألام الآخرين، اتعلم الحكمة والإدارة لما راح عند فوطيفار، وبعد كده راح السجن ابتدى يبقى ملتصق قوي بالله في كل وقته، لأنه كان في الأزمة. وبالتالي كان هو بالطريقة دي بعد التشكيل كان مناسب جدا جدا أن يكون بيتحرك للمأمورية اللي الله عايزها منه. أحيانا نبقى في مكان ونحس أنه الله ليه يا رب عايز تبعدنا، إحنا حاسين بالراحة بس ليه عايز تبعدنا؟ الله عايز يبعدك ببساطة جدا، الوسط اللي أنت فيه ده مش هينفع يكون بيناسب للمأمورية الخطيرة والكبيرة اللي الله عايزك فيها. وده اللي عمله مع يوسف، بعده عن كل ده علشان خاطر هو عايزه في مأمورية محدش هيقدر يعملها غيره، بس مش بالشكل ده، مش بالشكل المدلل. هو كان محتاج يتشكل بعيد عن أسرته. كل حد حاسس انه الله ليه بيبعدني في الوسط اللي انا عايش فيه مرتاح، لانه هو عايز يشكلك وانت موجود في مكان مش هينفع تكون بتتشكل فيه. بكده اكون خلصت النهاردة كل قصة يوسف وكل قصة يعقوب، مش بس يوسف، خلصت يعقوب وأسرة يعقوب. عايز أقول حاجة أخيرة، أن يوسف لما تشكل وتحرك بعيد، على فكرة هو اللي أخذ البكورية من خلال ابنه الأصغر إفرايم، وده هنلاقيه في تكوين 48، هنلاقي أنه يعقوب إدى البكورية لإفرايم الابن الأصغر ليوسف، لأن يوسف كمل بطريقة صح، لأنه بعد عن المكان اللي كان فيه بعض الأمور الغير سوية كأسرة. بكده أكون خلصت النهاردة أسرة يعقوب اللي هي زرع وحصاد، وشفنا ازاي نكون بنتعلم منها كاباء وامهات انه اللي بنعمله بنحصده مش بس اولادنا لكن كمان احفادنا. اشوفكم الحلقه الجايه وقصه جديده بنقراها بنحللها بنفهمها بنتعلم منها.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. هل عمرك بصيت لطيور السماء؟ هل عمرك تخيلت معايا كده تخيل يعني بعيد شوية؟ الطيور دي بتاكل منين؟ هل الطير بيزرع؟ هل العصافير أو الطيور عندها مزارع بتزرعها؟ طب هل بتجمع المحصول بتاعها بتحصده؟ هل عندها مخازن بتخزن الأكل وتحوش فيه وكل شوية تيجي تاكل منه؟ الحقيقة لا. الكتاب المقدس في إنجيل متى أصحاح 6 وعدد 26 بيقول: انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها، ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ القلق على المستقبل واحدة من الحاجات الصعبة جدا اللي بقت موجودة في عصرنا الحالي. قلقانين على بكرة. في دول كتير في العالم بقى في مشاكل صحية، في أمراض كتيرة مستجدة علينا. البعض كمان بيقلق من ارتفاع الأسعار. البعض بيقلق على أولاده هيتجوزوا إزاي في ظل الظروف القاسية اللي بيمر بيها العالم، وغيره من الأمور الصعبة اللي ممكن تقلقنا. الحقيقة كلمة الله بتعلمنا في متى 6 عدد 25 الآية اللي قبل اللي احنا قرناها، بيقول الرب كده: لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ بعد كده يقول: بصوا لطيور السماء. أشهر وأعظم ثلاث أسئلة ممكن يكونوا بيقلقوا الناس: ماذا نأكل؟ ماذا نشرب؟ ماذا نلبس؟ هناكل ايه؟ هنشرب ايه؟ هنجيب منين؟ هنتكسي ايه؟ القلق على الطعام وعلى الشراب وعلى حياتنا. لكن يقول الكتاب: بص لطيور السماء. في درس الطيور بتعلمه لنا. الطيور ما بتزرعش، ما بتجمعش المحصول، ما بتخزنوش في مخازن، لكن يقول الكتاب: ابوكم السماوي يقوتها. الرب بيقوت هذه الطيور، الرب بيرعى هذه الطيور، الرب بيدبر حياتها. العصفور بياكل دلوقتي، هو ما عندوش أي قلق بعد ساعة هيحصل إيه، ما عندوش أي قلق لو كل ونام يا ترى بكرة هلاقي طعام ولا مش هلاقي. هو مطمن جدا إنه في أكل موجود، هو مطمن جدا إنه في إله قدير بيهتم بيه. حبائي، إذا كان الرب بيهتم بالطيور تفتكر مش هيهتم بيك؟ يمكن الوقت اللي فات اترمت جواك ملامة على الرب: انت فين يا رب؟ ليه يا رب سايبني كده؟ ليه يا رب الظروف عمالة تخبط فيا؟ ليه يا رب الظروف حط عليا بهذا الشكل؟ ليه يا رب تركتني وظنيت انه تركني؟ يعني حسيت انه الرب مختفي، او زي ما صلى داود في مرة وقال له: حتى متى يا رب؟ حتى متى تختفي في أزمنة الضيق؟ حتى متى تنساني كل النسيان؟ الحقيقة الرب مش نسيك. الرب النهاردة جاي يقولك أنا معاك. قال الرب هذه الكلمات: ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ أنت أفضل من الطيور، أنت أفضل من العصافير، أنت أفضل من الطير اللي الرب بيهتم بيه. تخيل العصفور الصغير ده، طائر الصغير ده اللي لا بيزرع ولا بيحصد ولا بيحوش أكل البكرة وعامل حساب للسنة اللي جاية، الرب بيهتم بيه. بس الكتاب بيقول أنت أفضل من هذه الطيور، أنت أفضل، الرب بيهتم بيك، أنت غالي عليه جدا، الرب خلقك على صورته، الرب الراعي الصالح. النهاردة الرب عاوز يوقع كل كده، والرب بيرسل لينا النهاردة رسالة طمأنينة: أنا موجود في المشهد، أنا موجود في المشهد. مش صدفة أنك بتسمع إنبوكس النهاردة، لأنه الرب جاي يقولك أنا موجود في المشهد، أنا موجود في الأزمة، أنا موجود في المشكلة، أنا داري بالوضع اللي أنت بتمر بيه، أنا داري باحتياجاتك، أنا داري بمشاكل بيتك، أنا داري بصراعاتك الداخلية، أنا داري بأنه أوقات كتير بتحط راسك على المخدة ومش عارف تنام لغاية الصبح لأنك قلقان ولأنك مضطرب. لكن ربنا جاي يقولك حبيبي ما تخافش، أنا موجود، أنا شايف وكاشف وعارف، أنا داري بكل اللي أنت فيه،
وأنا عندي حلول سماوية، أنا عندي تدخلات إلهية. أنا جاي النهاردة أقولك إذا كنت بهتم بالعصافير فأنا بهتم بيك يا رب. شكرا من كل القلب لأنه إحنا أفضل من طيور السماء يا رب. يا رب أنا بصلي إنه هذا الإعلان يستقر في قلوبنا النهاردة، إنك الراعي الصالح، الرب راعي فلا يعوزني شيء. يا رب أنا بصلي إنك تدينا إيمان يقود إلى اتكال على شخصك، نتكل عليك، نتكل على رحمتك، نتكل على نعمتك، نتكل على أمانتك وعلى قدرتك أنك تطعمنا وتهتم بنا وتدبر أمورنا وتتدخل حتى في أصعب أمور حياتنا. شكرا يا رب لأنك بتسمع لكل طلبة وتستجيب، ولكل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. لو مسافرين في الصيف هتسافر بطولك ورايح يدوب هتقعد ليلة واحدة وترجع تاني يوم في الحر. افتكر الشنطة دي كفاية صح؟ وتعالى نقول كمان هتسافر بالطيارة، بس الطيارة هي طيارة اقتصادية، فانت هتاخد دي بس معك. تفتكر هتاخد معك لبسك وانت صغير؟ يعني ممكن تحتاجه. او لو انت رايح في الصيف محتاج تاخد معك مثلا لبس الشتاء كله بتاعك؟ ما افتكرش. طب هتاخد معك مثلا 3 4 5 جزم تغير فيهم؟ مش هيحصل. اللي بقوله شكله مش منطقي خالص لبني ادم عاقل بيفكر انه لو انا عارف ان انا عندي سفريه لمده يوم اظن دي هتكون كافيه قوي، صح؟ نحطها على جنب بقى. الغريب ان احنا في حياتنا طريقه تفكيرنا او طريقه مشاعرنا مع ربنا مش بنعمل كده خالص. اللي بيحصل في الاخر ان احنا بنشيل حمل كبير على كتفنا لحاجه فاتت وعد عليها زمن كبير، ونقعد نهري أفكارنا فيها، أو بنكون شايلين حمل مش طبيعي بسبب تفكير وقلق وخوف من حاجة جاية أو مسؤوليات جاية أكتر. عايز أشارك معكم كلمة الله بتعلمنا إيه عن الموضوع دوت في آيتين. الآية الأولى هي في فيليبي 3:13، كان بولس قالها، كان بيقول كده إنه إذ أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. وفي آية تانية يسوع كان بيعلمها في متى 6:34، كان بيقول كده أنه فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. في مبدأ ربنا بيعلمهني بقاله فترة وأنا عايز أحطه قدام عن هنا، أنه ربنا صممني أن أنا أكون بشيل حمل 24 ساعة اللي أنا هواجههم، بس اللي فات هو أوريدي حملوا عني ودفعوا عني وكمان فداني عنه، واللي جاي هو أمين ومسؤول أن يكون معايا في كل خطوة فيه. طب لو أنا قررت بالرغم من أن أنا فاهم دوت أن أنا برضو أخد القرار أن أنا في كل يوم الصبح أو من النوم أكون شايل هم وحمل حاجات كتير فاتت وبمشي وكأني بمضخ بس إحساس بالذنب لكل حاجة فاتت، أو مين أذاني في إيه فسبب أن أنا فيه النهاردة، أو أنا من النوم عمال أفكر أنه طب أنا لو بنتي لسه في الحضانة بفكر طب هي مدارسها هتخش منين، طب هي كليتها هتخشها ازاي، طب انا فرحها هجمعه لها منين، طب هي شقة النهاردة بقت بكام، وعمال افكر في حمل اللي جاي، مش غريب خالص ان الاقي نفسي في الاخر ظهري مكسور. ولو قررت اعمل كده يبقى انا بكل بساطة انا بستهين بكلام الله ليا، وده اللي مش في قلب الله. بشجعك وبشجعك في يوم جديد واحنا بنبدأ مع بعض ومع ربنا يوم، نصلي أنه يا رب اديني نعمة أني أتعلم أتنسم غنى بركتك ليا للنهاردة، واتكل عليك واثق فيك أن اللي جاي مسؤوليتك في اسم يسوع. أمين.

يا بخت يا رب بيك، يا بختي في رحلة فيها أنا مش لوحدي ومش هكون لوحدي. يا بختي وأنا عندي سند، وأنا عندي ظهر، وأنا عندي إله. اللي بيميزه أنه أمين، اللي بيميزه أنه صالح، اللي بيميزه أنه بيعرف يفتح في الكفر طريق. يا رب أنا بشكرك لأن كل اللي فات ما فيهوش غير إحسان، ما فيهوش غير أمانة، ما فيهوش غير غفران ورحمة. يا رب أنا بشكرك لأنك عجيب، عجيب في طرقك، إنك تعرف تعمل. يا رب زي ما بولس قال، كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، المدعوون حسب قصده. يا رب أنا بشكرك لأن اللي فات أنت بتعرف تتصرف فيه، أنت بتعرف يا رب بتعرف تعجنه مع بعضه وتتمم منه خير وتعكس مجدك فيه. وأنا بشكرك يا رب لأنه اللي جاي أنت ضامن تتصرف معايا فيه إزاي، اللي جاي أنت عارف أبعاد الحاجات اللي أنا مش شايفها، أنت عارف اللي هيجرى وأنا مش شايفه، وأنت أمين يا رب أنك تحامي عن الناس اللي تخصك وبتثق فيك. أنت أمين يا رب أنك تغمرنا بصلاحك في الرحلة. ادينا رب نتعلم نمشي وإحنا شايفين ال 24 ساعة الجايين، وإحنا مش شايلين هم اللي بعد كده، مش جدعانة مننا ولا شطارة مننا، لكن احترام لكلمتك أنك مصممنا نبص على ال 24 ساعة الجايين. ادينا رب يطلع أحلى ما فينا في ال 24 ساعة ديت، ودينا نتعلم نرتاح ونشبع ونفرح باللي تعمله معانا النهاردة، ونتكل عليك في بكرة في اسم يسوع.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

موضوعنا اليوم اللي هو الثالوث الأقدس، واللي احنا نسموه الأب والابن والروح القدس، يعني البات والولد والروح القدس. طبعا كيف ما نعرف أن في الشائعات اللي هم تتكلم على الأب والابن والروح القدس، وتقول أن الله طبعا كيف الله ثلاثة وثلاث آلهة ومش الله واحد، هذا كله كلام غلط طبعا وغير صحيح. لكن عشان نوضح كيف الأب والابن والروح القدس، نقول لكم الآية من إنجيل متى، الرسول متى اللي كان واحد من تلاميذ المسيح عليه السلام، والآية تقول: ولما تعمد عيسى عليه السلام طلع من المية وانفتحت السماوات وشاف روح الله نازل عليه زي الحمامة، وسمع صوت من السماء يقول: هذا هو ولدي الحبيب اللي بي فرحت. طبعا كيف ما نلاحظوا من الآية ان بعد ما تعمد وطلع من المية شاف روح الله، في روح اللي هو نزل زي الحمامة، وسمع صوت، يعني في واحد يتكلم يقول: هذا ولدي الحبيب اللي بي فرحت. هذه هي، وهذا اللي نقوله عليه الأب والابن والروح القدس. أول شيء، الله إله واحد، لكن الله في له ثلاث شخصيات أو ثلاث صور، كيف ما نقوله هي سموا فيهم الأقانيم، وكل الثلاث هذين مثلا الله الواحد. فالله هو الأب أو البات، الله هو الابن، والله هو الروح القدس. وكيف ما نشوفه في التوراة متاع سيدنا موسى عليه السلام، في أول كتاب التوراة في الآية تقول: في البداية خلق الله السماوات والأرض. لما نشوف هالآية هذه نشوفه خلق الله، يعني مفرد مش جمع، يعني ما فيش ثلاث آلهة، في إله واحد. وفي نفس الكتاب في الإصحاح الثاني: روح الله يرفرف على وجه المية. من الآية هذه نشوفه أن في الله عنده روح اللي كانت رفع وجه المية وليس أرواح، طبعا هذه مفرد. والحاجة الثالثة في نفس الكتاب في الإصحاح الثالث اللي هو كتاب سيدنا موسى عليه السلام، قال الله يكون نور، الله يتكلم في كلمة. عشان نفهم هالحاجات هذه بالتفصيل، الله هو أزلي، يعني الله من البداية للنهاية، الله أزلي وصرمدي، يعني الله ملاش حدود زمنية، الله شخص واحد. وهذا هو اللي نرمزوله، اللي هو ذات الله نسموه، هو اللي نرمزوله باسم الأب. وفي الله الكلمة، طبعا الكلمة اللي يقولها الله الأزلي، هذه بنرمزوله باسم الابن أو الولد. وفي الله الروح اللي يترفرف، طبعا الله الروح اللي هو بنسموه الروح القدس، هذا من شخصيات الله طبعا. وعشان نفهمه أكثر نحب نوضح لكم يعني شن مهمات الثالوث الأقدس، والله شن مهمة الله والكلمة والروح، أو الأب والابن والروح، شن مهمتها؟ الله هو اللي خلق الكون، يعني هو مصدر الخلق والخلاص والمعجزات تحصل هو مصدر الله. وطبعا الكلمة اللي هو الابن هو الوسيط للخلق والخلاص والمعجزات والآيات، هو الوسيط الله الخالق للحاجات هذه. وثالث شيء اللي هو الروح، اللي هو الروح القدس. الروح القدس هو الوسيلة، هو الطريقة لله خلق بيها الكون ودار بيها الخلاص والمعجزات والآيات اللي تحصل، هذه كلها تتم بطريقة أو عن طريق الروح القدس. الآن نأخذ استراحة قصيرة نسمع فيها حمد وتسبيح لله.

أخوتي المستمعين وخواتي، إن شاء الله تكون عجبتكم التسبيحة، ونرجع لموضوعنا اللي هو الله الأب والابن والروح القدس. وعشان نوضح أخوتي وخواتي ونبسط لكم الموضوع أكثر على قنيم الثلاثة الأب والابن والروح القدس، كيف ما نعرفه لمية؟ لمية هي لها ثلاث صور أو لها ثلاث أشكال: سائل وثلج وبخار، وهذه الثلاثة كلها نفسا في الأخير يطلعن مية. السائل لما الثلجة يتحول ثلج، لما سخنة يتبخر، البخار لما الثلجة يتحول سائل وهكي. يعني هذا كمثال بسيط، لكن نحن بقدراتنا يعني تحت الإنسان العقل ومفهومنا ما نقدرش نخش في علم الله الكامل، لكن يكون عندنا بس صورة هكي بسيطة وحسب عقليتنا احنا البشر. وطبعا عشان نوضحه شيء ثاني اللي هو الله الواحد، الله اللي هو الأب، هو نفس الله الابن، هو نفس الله الروح القدس. عشان نفهم الموضوع هذا أو الحاجة هذه، نبحثه على ونشوفه كيف سيدنا المسيح كان عايش وكيف كان يدير والمعجزات اللي كان يدير فيهن. لأن حتى لما نشوفه إنسان، إذا كان هو إنسان بشري عادي ما يقدرش يحيي الموتى، وما يقدرش يطلع الأرواح الشريرة، وما يقدرش يبري العميان، وا وا وا حاجات هذه كلها. إنسان عادي مجرد كيفي كيفك ما يقدرش يدير الحاجات هذه إلا بأمر من الله طبعا. لكن المسيح عليه السلام لما دار الحاجات هذه كلها المعجزات عشان يبين إنه هو الله، هذه كلها المسيح صعد للسماء، ونحن قعدنا هنا في الدنيا. طبعا ما انتهتش المعجزات هذه كلها تحصل عن طريق الروح القدس، لأنه هو قال إنه سيبنا الروح القدس عشان هي تساعدنا وتكون رفيقتنا في الحياة للآخر، وهي اللي علي تساعد وتدير في المعجزات. من الموضوع هذا كلها، الله اللي هو الأب والابن والروح القدس، يعني تجمعهم حاجة، يعني حبيت نقولها في الأخير حاجة واحدة اللي هي المحبة، تجمع بين الأقانيم الثلاثة. من غير محبة ما في شيء. وإذا يعني حضراتكم عندكم أي استفسارات ثانية وعندكم أي شيء تحبوا تفهموه، تقدروا تستفسروا منا وتراسلونا على عنواننا اللي نقولوه في آخر الحلقة، ونحن نستنوا منكم ونبعث لكم الرد إن شاء الله. سلام الرب ليكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة، كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا ما كنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حاسة أن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة، لأن أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدأت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة، لأن عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة تأثرت جدا، بديت أكبر، مفيش حل لفكرة الدراسة، لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، اتعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب، ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وأمور صعبة. ناس كتير كانت بتقول إنه مدام كفيفة البصر يبقى إيه لازمته تتعلم ليه؟ هتفيد المجتمع في إيه؟ كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين أقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعية، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة أعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلا بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة أن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا وييجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلفة عن كل البنات دي؟ ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك؟ بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عينيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا، أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، أن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش أن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت أني لازم أخد أن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. مفكرتش للاستسلام وأقول أنه دي فرصة أهرب بيها من أن أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، أن أنا كفيفة ومن حق أن أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع أني اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لا، لإيه اللي يمنع أن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي. وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين، أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايز أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة، الحقيقة بإيد ربنا ومعونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إني أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة أنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت أنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش أن يقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لا، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي
وما ندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم ان الوضع هو هو، انا ما حصليش نوع من الابصار جديد، لكن بجد انا بثق ان اللي جاي حاجه رائعه جدا، وعندي طموح اني هفضل اتعلم مهارات جديده، هقدر اخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديدة أنا هعملها وهضيف للمجتمع جديد. مش هفضل محلك سر أو هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر أدي للمجتمع، أقدر أدي الطلبة اللي أنا بديهم في الدراسة، أكون بديهم حاجات أكتر، حتى فيما بعد لما ربنا يديني أولاد كمان أكون أم صالحة ليهم. طموحي في أن هيكون معايا أولاد وهربيهم تربية صالحة. طموحي أن أنا أقيم ناس مش قادرة تطلع من حتة اتزنقت فيها، مضغوطة في تحت ظروف معينة، أقول لهم لا كملوا، الحياة جميلة طول ما أنت علاقتك حلوة بربنا وعلاقتك جميلة بربنا. ثق أن ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي أمور جديدة، هتتعلمي خبرات جديدة، والحياة مش هتقف، الحياة مش ممكن تقف عند نقطة معينة، هتكمل. بس المشكلة فينا، هل إحنا عايزين نكمل في الحياة وإحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياة وإحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟

0: الأصحاح العشرون.
1: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
2: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت حيث كان الوحش والنبي الكذاب، ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
1: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب كل واحد بأعماله.
2: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.

يا رب، أحمدك من أجل مشاعر الحب، وأحمدك من أجل الأفراح التي تكتمل فيها سعادة قلبين. أحمدك من أجل يوم العرس وكل زفاف تم في حضرتك. أحمدك من أجل الوفاء، وفاء أي اثنين يعيشان في خوفك. فأنت الذي تربط القلوب حين تصفو النيات، وأنت الذي تنتزع بذور الغدر حين تشتعل الأنانية. يا رب، أشكرك لأجل شريك حياتي. اجعل مني شريكا صالحا، يبني ويحب، يعطي ويشكر. أشكرك لأجل الحب الذي يجعل منا جسدا واحدا، فنكون معا صدى حبك للعالمين زوجا وزوجة، نعيش بسلام يا رب. آمين.

0: الحادي والعشرون.
1: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا، وما بقي للبحر وجود. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: ها هو مسكن الله والناس، يسكن معهم ويكونون له شعوبا، الله نفسه معهم ويكون لهم إلها، يمسح كل دمعة تسيل من عيونهم، لا يبقى موت ولا حزن ولا صراخ ولا وجع، لأن الأشياء القديمة زالت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: ها أنا أجعل كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب، هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال لي:
3: تم كل شيء، أنا الألف والياء، البداءة والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من غلب يرث كل هذا، وأكون له إلها ويكون لي ابنا. أما الجبناء وغير المؤمنين والأوغاد والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأوثان والكذبة جميعا، فنصيبهم في البحيرة الملتهبة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني أحد الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع الممتلئة بالنكبات السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك العروس امرأة الحمل.
1: فحملني بالروح إلى جبل عظيم شاهق، وأراني أورشليم المدينة المقدسة نازلة من السماء من عند الله، وعليها هالة مجد الله، وكانت تتلألأ كحجر كريم نادر يشبه اليشب النقي كلب اللور، ولها سور عظيم شامخ له 12 بابا، وعلى الأبواب 12 ملاكا، وأسماء مكتوبة هي أسماء عشائر بني إسرائيل 12، من الشرق 3 أبواب، ومن الشمال 3 أبواب، ومن الجنوب 3 أبواب، ومن الغرب 3 أبواب. وكان سور المدينة قائما على 12 أساسا، على كل واحد منها اسم من أسماء رسل الحمل 12. وكان الملاك الذي يخاطبني يمسك قصبة من الذهب ليقيس بها المدينة وأبوابها وسورها، والمدينة مربعة طولها يساوي عرضها، فقاسها بالقصبة فإذا هي 1500 ميل، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس سورها فإذا هو 144 ذراعا بطول ذراع الإنسان كما استعمله الملاك. وكان السور مبنيا باليشب، والمدينة بالذهب الخالص كأنه الزجاج النقي. وكانت أساسات سور المدينة مرصعة بجميع أنواع الجواهر، فالأساس الأول يشب، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. وكانت الأبواب 12 12 لؤلؤة، كل باب منها لؤلؤة، وساحة المدينة من ذهب خالص شفاف كالزجاج. وما رأيت هيكلا في المدينة، لأن الرب الإله القدير والحمل هما هيكلها، والمدينة لا تحتاج إلى نور الشمس والقمر، لأن مجد الله ينيرها، والحمل هو مصباحها. ستمشي الأمم في نورها، ويحمل ملوك الأرض مجدهم إليها. لا تغلق أبوابها طوال اليوم، لأنه لا ليل فيها، ويجيئون إليها بمجد الأمم وكرامتها، ولا يدخلها شيء نجس، ولا الذين يعملون القبائح ويفترون الكذب، بل الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب الحمل.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء، في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية، يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: شكرا لك يا رب لأنك كنت معي خلال الأوقات الصعبة التي مررت بها، من حادث سير أو أمراض أو عمليات جراحية. يا الله، أطلب منك أن تحررني الآن من الكآبة التي شعرت بها. حررني أيضا من المضايقات والمخاوف وذكرى الآلام التي انطبعت في داخلي. يا رب، أشكرك لأنك كنت معي في أوقات الحزن أيضا، ولأنك سرت معي يدا بيد عبر وادي الظلام. أشكرك لأنك تخفف حملي وتبعد أحزاني ومآسية وتخفف وطأة فترة الحداد. أشكرك لأنك تعطيني فرحك وسلامك يا رب. آمين.
0: يا سلام، آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة. ولما احنا بنصلي أرواحنا بتشتد لله، بتقرب منه، فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بلا أنت يا إلهي، ما بلا أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهز لنا بعد الترنيمة مباشرة، عن نكون مع موعدنا اليومي، موعد الأكل حق أرواحنا. كما الجسد محتاج أكل، الروح محتاجة أكل كمان، الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس، الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء الذي عن نستفيد منها، ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. نسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسوا أن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب التكوين الأصحاح 47.

وذهب يوسف وقال لفرعون: أبي وأخوتي جاءوا من بلاد كنعان، هم وغنمهم وبقرهم وكل ما لهم، وهم الآن في جاسان. واختار 5 من إخوته وقدمهم إلى فرعون. فسألهم فرعون: ما حرفتكم؟ فأجابوا: عبيدك رعاة غنم كما كان آباؤنا، وقد جئنا لنقيم هنا بعض الوقت لأن المجاعة قاسية في كنعان، ولا يوجد مرعى لغنم عبيدك، فمن فضلك اسمح لعبيدك أن نسكن في جاسان. فقال فرعون ليوسف: أبوك وأخوتك جاءوا إليك، كل أرض مصر تحت تصرفك، أسكنهم في أحسن مكان، أسكنهم في جاسان، وإن كنت تعرف أن بينهم ذوي مهارة فعهد إليهم بمواشي. ثم أحضر يوسف أباه يعقوب وقدمه لفرعون، فبارك يعقوب فرعون. وسأل فرعون يعقوب: كم عمرك؟ فقال يعقوب لفرعون: عدد سني سياحتي 130 سنة، قليلة وشاقة، ولم يصل إلى عدد سني سياحة آبائي. ثم بارك يعقوب فرعون وخرج من عنده. فأسكن يوسف أباه وإخوته في مصر، وأعطاهم أملاكا في أحسن مكان في منطقة رمسيس كما أمر فرعون. وأمد يوسف أباه وإخوته وكل أهل بيت أبيه بالطعام حسب عدد أولادهم، ونفد الخبز في كل البلاد لأن المجاعة كانت شديدة، وأصبحت مصر وكنعان قاحلة بسبب المجاعة. وجمع يوسف كل المال الموجود في مصر وكنعان مقابل القمح الذي اشتراه الناس، ووضع المال في خزينة فرعون. فلما نفد المال من الناس في مصر وكنعان، جاء كل المصريين إلى يوسف وقالوا: أعطنا خبزا، لماذا نموت قدام عينيك؟ فقد نفد المال من عندنا.

فقال يوسف: إن كان المال نفد من عندكم هاتوا مواشيكم فأبيع لكم طعاما مقابل مواشيكم. فأحضروا مواشيهم إلى يوسف فأعطاهم طعاما مقابل الخيل والغنم والبقر والحمير، فأمدهم بالطعام تلك السنة مقابل كل مواشيهم. ولما انقضت السنة جاءوا إليه في السنة التالية وقالوا: يا سيدنا، لا نخفي عنك أن مالنا نفد وأن مواشينا أصبحت لك، ولم يبقى لسيدنا غير أبداننا وأرضنا، لماذا نهلك قدام عينيك نحن وأرضنا أيضا؟ اشترنا نحن وأرضنا مقابل الخبز، فنصبح نحن وأرضنا عبيدا لفرعون، وأعطنا بذورا لنزرعها ونحيا ولا نموت، ولا تصبح أرضنا قفرا. فاشترى يوسف لفرعون كل الأرض في مصر، لأن المصريين باعوا كل حقولهم لأن المجاعة كانت شديدة عليهم، فأصبحت الأرض ملكا لفرعون. وجعل يوسف الناس عبيدا من أول مصر إلى آخرها، لكنه لم يشتري أرض الكهنة، لأن الكهنة كانوا يحصلون على دخل معين من فرعون، فكانوا يعيشون على هذا الدخل، ولهذا لم يبيعوا أرضهم. ثم قال يوسف للشعب: بما أني اشتريتكم أنتم وأرضكم لفرعون، فخذوا البذور لتزرعوا الأرض، وعندما يخرج المحصول تعطون الخمس لفرعون، وتحتفظون بالأربعة الأخماس لتكون بذورا للحقول وطعاما لكم ولأهلكم وأولادكم. فقالوا: أنقذت حياتنا، ليتك ترضى عنا يا سيدنا ونكون عبيدا لفرعون. فجعل يوسف هذا قانونا في مصر يسري حتى اليوم، أن خمس الغلة يكون لفرعون فيما عدا أرض الكهنة، لأنها لم تصبح ملكا لفرعون. فسكن بنو إسرائيل في مصر في منطقة جاسان، واقتنوا فيها أملاكا وأثمروا وكثر عددهم جدا. وعاش يعقوب في مصر 17 سنة، وبلغ من العمر 147 سنة. ولما قرب وقت وفاته استدعى ابنه يوسف وقال له: لي طلب عندك، احلف لي أنك تعمل معي معروفا وتظهر لي الوفاء، لا تدفني في مصر بل أرقد مع آبائي، خذني من مصر وادفني في قبورهم. فقال يوسف: سأفعل كما قلت. فقال يعقوب: احلف لي. فحلف يوسف له، فسجد يعقوب متعبدا عند رأس سريره.

يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا بنسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.

0: جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا ببركة الرب نبدأ.
3: سلام المسيح عليكم. اهلا يما واهلا يا ليان، كيف انتوا؟ ايش اخباركم؟
4: الحمد لله. انت كيف حالك؟
3: الحمد لله، نشكر الرب على كل حال. خلونا نبدأ درسنا في الكتاب المقدس اليوم، وخلونا نبدأ بشكر الرب أكيد، فشكروا الرب
4: على هذا اليوم الجميل.
3: وانت يا أما؟
5: أشكر الرب على كل الأيام، وأشكر الرب على هذا الأسبوع، كان لا بأس الحمد لله.
3: نشكر الرب عليكم وعلى هذا الدرس وعلى كل شيء حولنا. خلونا نطلب طلبة من الرب بعد الشكر.
5: أطلب من الرب أنه يعين أخوك الكبير، فتح عيونه، ينور قلبه، ينور قلوب كل الشباب.
3: آمين. وانت يا ليان؟
4: نكون معنا اليوم بالدرس.
3: نطلب من الرب أنه ينور عيوننا كلنا ودروبنا ويكون معنا بالدرس. طيب خلونا نبدأ نقرأ، بس قبل ما نقرأ هل ممكن تصلوا لنا؟
5: صلي أنت الصلاة الربانية يا غسان.
3: أوكي. أبانا الذي في السماء، الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. بعد ما صلينا صلاة ربانية بنقرأ في إنجيل متى في الإصحاح 26، بنبلش من الآية 26 للآية 30. وبينما كانوا يأكلون أخذ يسوع رغيفا وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا: اشربوا منها كلكم، فإن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، والذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. على أني أقول لكم إني لا أشرب بعد اليوم من نتاج الكرمة، من نتاج الكرمة هذا، حتى يأتي اليوم الذي فيه أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. ثم رتلوا وانطلقوا خارجا إلى جبل الزيتون. هذه الآيات ممكن أنا أقول مختصرها، أنه المسيح أجا كسر خبز وباركة وداه للرسل اللي كانوا معه، وقال لهم يعني كمثل، دالهم مثل، مثل ما دائما المسيح يستخدم أمثال عشان يورينا معاني الأشياء، أمثال أرضية دنيوية. فمثل الخبز هذا على أنه جسده، تضحية جسده، كله من جسدي هذا، مثل الخبز اللي ناكله ويدي لنا الحياة. وبارك صب الشراب وباركه وقال لهم هذا دمي الذي يعني كمان بنفس الوقت مثل ثاني اللي تشربه ويدي لك كمان الحياة ويناشك، باركه وقال لهم اشربوا هذا، وضرب مثل على أنه دمه، وقال لهم أنه كيف يسفك دمه وكيف بيضحى بجسده وكذا، كان يحاول يفهمهم، وقال لهم أنه ما بيشربش معاهم إلا لا لا لا لما يجتمعوا في الملكوت، ولا بيزيد يشرب. المهم هذه هي مختصرة آيات. فالآن من خلال هذه الآيات ممكن تقولوا لي إيش تعلمتوا عن الرب؟
5: إن الرب يعني أنا دائما أحاول أربط بين العهد القديم والعهد الجديد. في هذه الآية 28 بيقول الرب هذا دمي، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. فالرابط أقول يعني دائما أن العهد القديم هو يعني هذا الذي قدرت أفهمه أو اللي قدرت أوصل له إلى الآن، هو زي الأساس للعهد الجديد، الذي العهد الجديد جاء بدم المسيح الذي هو عهد الغفر، نقول عهد الغفران أو الخلاص بدم المسيح.
3: وانتهي علينا، ايش رايش؟
1: إنه الرب قال لنا عشان الخبز يكون جسده والخمر يكون دمه.
3: أنا اللي تعلمته عن الرب مثل ما في آيات كثير غير إنه دائما يضرب مثل هذه الأمثال، يحاول يعلمنا بأمور، يحاول يعلمنا، يدي لنا رموز مثل الخبز مثل الخمر، يعلمنا بطريقة جميلة إحنا بنفهمها، يعني مثل ما أنا ذكرت بالشرح إنه كيف الخبز يدي لنا الحياة وكذا. فهذا الشيء اللي أنا شفته عن الرب يعني في من خلال هذه الآيات. المهم إيش تعلمنا عنه نحن كناس؟
5: إن هذا الآيات يعني فيها بيتكلم عن التناول أو نقول كسر الخبز، واللي أنا أحبه جدا جدا يعني زي ما تقول فخورة به أو مقتنعة به في المسيحية، إن هذا الشيء إحنا بنعمله ذكرى، نتذكر به، هو مش واجب، هو مش فرض، هو مش قيد. فكم هو حلو يعني، كم هو شعور رائع عندما تأخذ الخبز وتأكله وتحس إنه هذا جسد المسيح أعطاه لك، هو أعطاه يعني بإرادته، لأنه هنا في الآية بيقول لك هو بنفسه قال هذا هو جسد يعني بكامل إرادته، وهذا هو دمي، هو أعطانا، هو أعطانا إن إحنا نحيا معه وهو يحيا معانا، يحيا فينا. لأنه معروف لما إحنا نتناول الخبز ونشرب الدم إنه المسيح يعني بيحيا فينا، بيكون فينا. فهو شيء يعني مش رائع، أروع من الرائع، وخاصة إنه هذا الشيء مش شو فرض أو واجب أو شيء يعني تتحمله إنك لازم تروح تكسر الخبز، لا لا، هو شيء أنت بإرادتك تعمله، والكل يعني كذكرى، ذكرى للمسيح.
3: صحيح. وأنت يا علان إيش رأيك؟
1: إنه هنا الناس كانوا بيسبحوا الرب، نتعلم إنه إحنا كمان لازم نسبح الرب.
5: في الآية 30 قصدي لما قال ثم رتلوا التسبيحة.
3: أنا أيضا شفت هذه النقطة إنه لما قال لتلاميذه يأكلوا من جسده ويشربوا من دم الخبز والشراب، وهذا الرمز أنا أشوف إنه يعني الناس أو إحنا كناس شيء جميل إن إحنا نحافظ على هذا الرمز، وكل ما نأكل هذا الخبز ونشرب الشراب هذا نتفكر بالكلام اللي قاله المسيح، كيف بيضحي ببدنه عشان إحنا نعيش في ملكوته، وكيف بيشرب معنا في ملكوته ونشكره في كل مرة هذا الخبز يدخل داخلنا ويبارك جسمنا، أو هذا الشراب نشربه وينعش جسمنا. لازم نحنا نتذكر هذا، يكون في ذكرى، في ذكرى التضحية اللي ما حصلش في تاريخ البشرية مثلها، ونشكره دائما على هذا الشيء.
5: شكرا الرب.
3: نشكر الرب. بعد ما الآن تعلمنا عن الرب وعن نحنا عن أنفسنا، يعني إيش هذا الآيات اللي قريناها وتعلمنا منها وشرحناها، إيش بتغير فينا، إيش بنعمل؟
1: مثل ما قلت كل ما نتناول نذكر ليش احنا بنتناول.
3: صحيح.
5: امين.
3: وانت يا امو؟
5: انا يعني اقول انا من الايه رقم 28 لو ما قال من اجل كثيرين والذي يسفك من اجل كثيرين لمغفره الخطايا. يعني هذه الايه تدفعني انه اكثر او تديني حافز او همه اكثر إننا أظل يعني أبشر، خاصة أخواننا وأهلنا ببلادنا باليمن، أبشر ببشارة الإنجيل إنه المسيح سفك دمه مش من هو من أجل الجميع، لكن كثيرين. الذي ليش قال كثيرين في الآية؟ ليش قال كثيرين في الآية؟ يعني بمعنى الذي بيقبلوه المسيح. فهذه الآية بتديني حافز أكثر ان انا ابشر واحاول اشوف الطرق الذي اوصل فيها لقلوب الناس انهم يعني يقبلوا المسيح، لانه قال هنا من اجل كثيرين، رغم ان احنا نعرف ان المسيح الخلاص اداه للجميع، بس هنا قال كثيرين. فمن هم الكثيرين؟ الذي يقبلوا، واللي ما يقبلش ما لهش اي خلاص. امين
3: امين. كلام جميل، و أكيد هذا الشيء إنه مثل ما أنا قلت لازم لنفسي أنا إنه لازم أتذكر هذه التضحية دائما، كل ما أكل وكل ما أشرب لازم أتذكر تضحية المسيح الجميل. المهم بعد ما قرينا هذه الآيات وتكلم معي وكل شيء، مع من بنشاركها مع الغير؟ مع من؟
6: مع صحباتي.
3: أوكي، وأنت يما؟
5: أشاركها مع أهلي يعني أمي وأخوتي.
3: كويس، وإن شاء الله بشاركها مع خالي. شكرا لكم، كان درس جميل وآية جميلة، ونهاركم سعيد.
5: آمين.
3: سلام المسيح.
5: سلام المسيح.
7: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسن تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

مستشفى من المستشفيات كان فيه مريضين موجودين في غرفة واحدة، كل واحد فيهم كان عنده مرض صعب جداً يخليه لازم يكون مستلقي على السرير وبينظر إلى السقف، لكن واحد منهم كان مسموح له إنه يقعد ساعة واحدة بس تقريباً في وقت العصرية، والحسن حظه كان سريره بجانب الشباك الوحيد الموجود في الغرفة. ابتدت تنمو بينهم صداقة، ابتدوا يتكلموا عن عيلتهم، عن أولادهم، عن أشغالهم، عن كل دنيتهم. وكانت أجمل ساعة بيقضوها وقت العصرية لما المريض الأول بيجلس على سريره ويبص من الشباك ويوصف لصديقه اللي بيدور برا بحيرة جميلة مليانة بالبط، أطفال بتلعب هنا وهناك، أصوات ضحك بتتعالى في كل مكان، الأطفال بتعمل قوارب من الورق وتعومها في المية، أزواج وزوجات وعائلات بيقضوا وقت جميل. ويا سلام ويا سلام على شكل الورد، يفرح ألوانه تفرح بجد، السما صافية، الشمس ساطعة، الجو ما أجمله. كان كل مرة يوصف له هذا الوصف يرفع من روحه جدا جدا، وكان ما أحب هذا الوقت عليهم هما الاتنين، كانوا بيستنوه كل يوم. وفي يوم من الأيام صحيوا من النوم وجات الممرضة كالعادة علشان تخدمهم، لكن فوجئت بأنه المريض الموجود بجانب الشباك قد توفي، وكانت صدمة صديقه شديدة جدا، حزن عليه، حزن عليه بعمق، وافتقد جدا وجوده ووصفه لكل الأحداث الجميلة اللي كانت بتحصل برا النافذة. قرر إنه يسأل الممرضة وقال لها: ينفع أتنقل للسرير اللي كان عليه صاحبي اللي جنب الشباك؟ قالت له: آه مفيش مشاكل، وبالفعل نقلته. قرر إنه يستعيد الذكريات عند كل عصرية بإنه يتحامل على نفسه ويحاول يقعد علشان يبص من الشباك ويستعيد كل الأوقات الجميلة، وبالفعل ابتدى يتحامل على نفسه ويقعد. وأول ما بص من الشباك لقى حائط أصم موجود بيقفل الشباك. ساعتها استغرب جدا ونادى الممرضة وقال لها: قال لها: أنت متأكدة إن هو ده السرير اللي كان نايم عليه صديقي؟ قالت له: أيوة، لأن هو ده الشباك الوحيد اللي موجود في الغرفة. ساعتها الراجل استغرب جدا وابتدى يحكي للممرضة اللي كان بيحصل بينهم. الممرضة ازداد عجبها ودهشتها أكتر وأكتر، وقالت له: إزاي الكلام ده؟ المريض ده كان أعمى، حتى مش قادر يبص يشوف إنه في حائط أصم قدام النافذة. ساعتها أدرك صديقه إنه كان بيعمل كده علشان يهون عليه أزمته، علشان يهون عليه الأمور الصعبة، علشان ما يسمحش لروح اليأس تكون بتتملكه. ما أجملها صداقة صديقي. عايز أقولك إنك لو حاولت تسعد الناس حواليك سعادتك هتزيد، ولو حاولت تزيد من أساهم حزنك هيزيد. الناس غالباً بتنسى اللي بتقوله وبتنسى اللي بتعمله، لكن عمرها ما تنسى مشاعر أنت في يوم من الأيام نقلتها لها. ياريت تنقل لكل اللي حواليك السعادة مش الحزن.

في معانا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة، عن الأسرة في اليمن، عن مشاكل اجتماعية من عيشها تمثيلية يمنية. منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه. بس قبلها نبقى مع ترنيمة رائعة ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: بنتي صوت انفجار، زوجي خارج البيت وابنك كمان برع. أنا أصلاً وصيته وجاب لي الحاجات وقلت له يخرج يلعب هنا جنبنا بالحارة.
1: إيش يا عمّا إيش قلتي؟ ابني خرج وليش توصله البقالة هو كان يلعب بالبيت؟ كيف تأذني له يلعب بالشارع وأنت تعرفي إن الأوضاع مش سوا في البلاد؟
0: أنا يا ليلى ما لقيت أحد ينفعني، اضطريت أوصيه وقلت بخليه يلعب شوية بالشارع يفرح مع الجهال.
1: ذي سم إن شاء الله، أنا السبب لو حصل له شي، لو قرأ له شي أنا عمري ما بسامح نفسي. أنا يا عمّا مش وقت هذه الهدرة، أنا بخرج أشوف ابني.
0: هيا وأنا باجي معك.

0: ألو يونس، أنت فين؟
1: مراعي في السوق لما ينزلوا الخضرة.
0: مش وقت خضرة الأنصر، عندنا انفجار بالحافة.
1: إيش؟ أنتوا كيفكم؟ إيش وقع؟ ومتى؟ وكيف؟ يا الله استر.
0: نحن بخير بخير، بس ابن خرج للحافة ووقعت قذيفة بالحافة، وفرد يا يونس مش ملاقينا. أنا جنب الدكان اللي بالشارع وعمتي معي، بس ابنك ما هلوش، وفي ناس كثيرة في بامشة ضايع وبيت حراق من القذيفة.
1: وإيش الذي خرج أبو يونس هذا يا مرة وأنت عارف الأوضاع؟
2: يا خالة يا خالة.
0: هيا موسى، شفت ابني فريد؟
2: يا خالة، ابنك عوار وأخذ لنا العيال المستوصف الذي عند المسجد الكبير.
0: إيش يا ابني، إيش قلت؟ إيش ابني تعوار؟ يا يونس ابني مات يا عم، ابني مات يا عم.
3: إيش؟ فريد فينه يا موسى؟
0: ما سمعتوش أشقال بالمستوصف، ودوني لعند ابني. أنا بدالك يا عم، وديني لعند ابني.
3: طيب طيب طيب، الآن بنروح الآن، بس يا بنتي نفذالك، امسكي نفسك ولا تخوفيش زوجك.
4: لا تبكي لا تبكي حبيبي، أنت بتكون بخير.
5: أنا بموت يا عمو.
4: لا لا لا
5: لا تقبروناش، لا تقبروناش، لا تقبروناش.
4: لا لا لا لا يا فريد، لا يا فريد، أنت بطل. نحن الآن بنعمل لك دواء فوق الجرح وبتكون بخير حبيبي، بتكون بخير. جهزوا الطاقم للعملية، حالته حرجة جدا، عنده شظية في الدماغ، لازم ننقل له دم لأنه نزف كثير، وننقله بسرعة لغرفة العمليات. جهزوا الطاقم للعملية وأنا بشوف أهله فين، بخبرهم بوضع ابنهم بسرعة.
2: تمام، ولا يهمك يا دكتور.
1: يا دكتور يا دكتور، أنا أبو الطفل الذي داخل، قل لي كيف وضع ابني.
0: يا دكتور أنا في قلبك، كيف ابني؟ طمني يا دكتور.
4: ابنكم بصراحة في وضع حرج، الشظية جاءت في رأسه، الآن نحن بنعمل له العملية وبنعمل الذي علينا، ويبقى كل شيء على الله. أنت بس وأمه ادعوا له بالشفاء.
1: طيب الله يسهل. يا دكتور نحن قلقين، الولد قد له بالعملية 3 ساعات، كيف ابني؟
4: والله يا جماعة مش عارف إيش أقول لكم، بس نحن عملنا الذي علينا. أنا آسف، كانت إرادة الله أقوى والولد توفى.
1: إيش؟ ابني مات يا رب رحمته. قل لي ليش؟ إيش ذنب هذا الطفل؟ إيش ذنب هذا الطفل يقتل بهذا الشكل الوحشي؟
0: أنا مش قادرة أصدق إنه فريد مات، لو كان شلني ربيني كان أحسن لي. أنا السبب في موته. ليلى ليلى ليلى، يونس الحق، مرتك دوخت.
6: شفتي كيف قتلوا بكل وحشية؟ ما عاد بقيت رحمة للبراءة حق الأطفال، صرنا ما عاد نقدر نطلع أطفالنا للبقالة، نخاف عليهم من القصف المفاجئ، لا حول ولا قوة إلا بالله.
7: فعلا يا نور، الوضع مأساوي، البلاد صارت دمار والناس نفسيتهم صعبة. شوفي شو كيف ليلى مصدومة على ابنه.
6: مدري إني مصدومة أو قلبي قوي، أشعر إنه عنده عادي مش مهتمة، في ناس قلوبهم حجر ولا دمعة خرجته.
7: حرم عليك يا نور، وبلا سوء ظن بالناس، أنت ما تعرفي الذي بقلبه، أكيد تكون مصدومة علشان كذا هي ما تبكي أو تعمل أي ردة فعل.
6: المفروض إني كأم تكون تبكي ما تسكتش، مش تجلس كذا باردة المشاعر وهادئة، هذا شعور خطأ، لازم تبكي وتصرخ علشان الناس ما تتكلم عليها بالسوء.
7: يا نور نحن ما نقدر نحكم على الناس من تصرفاتهم، وما في شعور خاطئ أو شعور صح، هذه المعلومة خطأ. دائما مشاعر الناس تتراوح من شخص إلى آخر بحسب نفسيته وقدرته على تفادي الصدمة النفسية، ونحن لما نحكم عليها بهذا الشكل نكون نظلمه ونحقر من قيمته ونغتابه كمان. في ناس كثير وضعهم مثل ليلى، بس تكون عندهم ردة فعل قوية. يعني مرة أعرف صديقة لي كانت بنفس وضع ليلى، زوجها مات، جلست تبكي وتصرخ وحاولت الانتحار، وكان هذا ردة فعل واقعية وطبيعية بالنسبة لي.
8: هذا الشيء بالنسبة لك أنت، بس تعرفي إن هذه ردود فعل خاطئة، لأن بعض ردود الأفعال تكون مؤثرة سلبيا في حالة الشخص، بس المشاعر مستحيل تصنف بين قسمين، قسم صح وقسم خطأ. وهذه معلومات أكيد لها بحوث وتجارب من قبل أطباء وعلماء النفس، واللي يصنفها بالشكل الذي أنت تصنفيه يكون خطأ.
7: صح ممكن، بس الآن ليلى لازم تفهم الأزمة الذي وقعت فيه به، مش معقول تبقى كذا.
8: هي مع الوقت والأيام بتقدر تتجاوز هذه الصدمة، بس أهم شيء البيئة الذي تكون حوله تكون متفهمة لوضعه وشعوره وتعامله على هذا الأساس. إن شاء الله تلاقي الشخص المناسب الذي يقدر يطلعه من هذا الشعور ويساعده بشكل عقلاني يحل من أزمته، مش يزيد الطين بلة.
7: إن شاء الله. الآن خلينا نقوم نسلم عليه وعلى عمته ونخرج من العزاء، لأنه قد الوقت متأخر وأكيد هم بحاجة أنهم يرتاحوا، خصوصا بعد هذا اليوم الشاق الذي مر عليهم وعلينا.
9: يمه، فين ليلى؟ وكيف نفسيتها؟ أنا ما عاد سألت عليها من الصباح، دماغي بينفجر ومش قادر أصدق. كل شيء قزع بسرعة، قذيفة تنزل بالشارع وابني يصاب بشظية وعملية تعتمل له ويموت، وبكرة أنا أدفنه بيدي. قولي لي كيف أسوي وأنا أشوف فرحة عمري الأولى تحت التراب؟
10: كلنا يا ابني مش مصدقين الذي حصل، بس أمر الله، إيش نعمل؟ والحمد لله على كل حال. وإذا على زوجتك، مسكينة للآن مش مستوعبة ولا مصدقة إن ابنها مات، عاد متوقف فيها الحدث لما انخرج للشارع، وكل شوية تسألني فريدة تأخر برع، شوفي فينه، كأنه يبني عايشة في عالم ثاني.
9: يا رب رحمتك الطف بنا. كانت الصدمة عليها قوية يمه، ما قدرت تحمل فكرة إنه ما عاد بتشوف ابنها. كان الله في عوننا جميعا، إن شاء الله بكرة الصبح بانت فين قرة عيني، وما عاد بيبقي منه إلا ذكريات مليانة بالدموع.
10: الله يصبرنا جميعا ويحفظ لنا أخته والذي في بطن أمه.
9: هدى الله يحفظك، شوفي هذا الكيس الذي أعطيته لك الآن، فيه ثياب فريد الذي كان لابسهم لمن مات. انتبهي أمه تشوفهن، لأنها لو شافتهن بتنهار، وهذه بتكون نهايتها. هي لحد الآن المسكينة مش مصدقة إنه ابنها مات.
11: حاضر يا أخي ولا يهمك، أني بأخذهم معي، بس الآن أني مشغولة، بحطهم بدولاب فريد لمن أروح البيت. بأخذهم معي وبعدين مستحي زوجتك تجي هنا، هي الآن مع النسوان بالديوان، البيت ملام بالمعزيات.
9: تمام، خير إن شاء الله. ليلى يلا تعالي لغرفة النوم نرقد، أنت ما ارتحتي من أمس، تعالي ريحي جسمك هنا.
0: كيف أنا وابنك عادو ما رجعش من البقالة؟ أنا من الصباح أقول لعمتي تشوفه، ليش تأخر؟ روح شوفه فينه، أنت أب مهمل، ولا خلاص أنا بقوم البس واروح أشوفه، أنا قلقانة على ابني.
9: لا أنت ارتاحي وأنا باروح أشوفه، يمكن يكون يلعب ببيت الجيران أو عند بيت أخي، قديك عارفة إنه بيحب يلعب مع عيال عمه وأوقات ينام عندهم. أنت الآن ادخلي غرفة النوم وأنا بروح أدور عليه.
0: طيب بس انتبه ما تروحه، ولما ترجعه خلوه يجي ينام عندنا هنا، لا ينامش بغرفته لوحده، لأنه مسكين يغار من أخته كثير لأنه تنام معنا وهو لا.
9: طيب ولا يهمك، أنت بس روحي.

0: يما أنا مش عارف كيف أتعامل مع ليلى، وأنا نفسيتي مش مستحملة ضغط فوق استيعاب فقدان ابني.
1: فريد! لا فريد! لا ابني لا مات!
0: أمه هذا صوت ليلى، تعالي نروح نشوفها يلا.
2: أيوة أيوة صوتها، تعالي لنروح لعنده.
0: أنا قلت لهدى تخبت يا فريد الذي فيهم دم، لأنه أكيد ليلى بتدخل غرفته وبتشوفهم، بتشوفهم في الدولاب. هي طنشت يما، ليش هدى ما أخذتهم؟
2: يا ابني هدى أختك أكيد نسيات، الله يهديها. بس
0: ليلى اهدي يا حبيبتي اهدي، هذا نصيبنا في الدنيا.
1: ليش هذا نصيبنا؟ ابني يا يونس ليش؟ ليش ابني يروح؟ ليش يعاقبني الله ويأخذ فريد مني؟ يعني يا يونس الله الله يفرح لما يقهر قلبي. هذا ثياب ابني بيبا دمه، يعني فريد راح.
0: لا يا ليلى لا، لا يا ليلى الله. يا ليلى الله
1: ما باقش
0: الا الله ما ينبسط لما يقهر قلبك. خليك واثقة إن الله مستحيل يقبل إن احنا نتعذب أو إنك تبكي أو تحزني، بس يمكن فريد مع الله أفضل من إنه يكون معنا، ممكن يتعذب معنا لسبب ما. والله دائما بالنسبة لنا أغلى من أي شيء، حتى من أولادنا، وأي شيء يجي من الله نحمده عليه سواء كان حلو أو مر. لازم تكوني واثقة إن الله له حكمة هو أعلم فيها لما يعطينا أو يأخذ منا.
1: أنا يا يونس مش قادر أستوعب، مش قادر أستوعب أو أشعر بشي. أنا مشتتة التفكير، مش قادرة أغمض عيني، وعيوني مش قادرة تقف من هنا البكاء ولا الدموع. أشعر أنني بجنن لما فكر أن ابني قتلوه.
0: ليلى اسمعينا يا حبيبتي، الله سمح لنا بهذا الشيء، هذه كانت مشيئته، مشيئته لنا في الحياة. يمكن الله وضعنا في اختبار معين ويشتي يشوفنا كيف نحن بنتصرف. احمد الله على كل حال.
1: الله أخذ مني حرمني من الفرحة طول عمري، لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: لا يا ليلى الله ما حرمك من كل شيء، بالعكس أنت ما راح عليك كل أطفالك، عد بنتك بالأمان والذي في بطنك. لا تنسي ممكن يكون فريد جاي.
1: فريد مات يا يونس مات، محبة رجعت.
0: لا يا ليلى لا، ممكن الذي في بطنك يكون ولد ونسميه فريد. شوفي نعمة الله في كل محنة تهون عليك المصيبة، والحمد لله إنك لسه بخير وأنا بخير، ونقدر نربي البقية. وفريد الآن مع ملائكة الله مبسوط هناك.
1: صعب علي أفكر مثلك، أنا مش قادر أفكر مثلك.
0: أكيد هو صعب بيكون عليك يا حبيبتي، خليك قوية علشان بنتي والذي في بطنك، وأنا معك والكل حولك، ومع بعض ما نقدر نتجاوز كل شيء.
1: إن شاء الله إن شاء الله، الله يصبرني الله يصبرني، والحمد لله على كل حال، وربنا يبارك لنا بنتنا والذي ببطني، وابني الله يرحمه فيظل بقلبي طول عمري. لكن فعلا يا يونس هذه إرادة الله ولا اعتراض على حكمه.
0: الله يهدي بالك يا زوجتي ويرعاكي ويصلحك دائما للخير، ويرفع عني كل ضيق وهم وحزن، ويبدل دموعك أفراح.
1: آمين آمين يا رب آمين.

0: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا مش عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا، لما تقرأوا وتصلوا به، كيف أن الله عطرح بركة وعتناموا نوم رائع ومبارك وعيكون كلها بركة. نستمع على المزمور، ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. صبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
1: كتاب المزامير، المزمور 23.

الله راعي فلا أحتاج إلى شيء، في مراع خضراء يريحني، إلى مياه هادئة يهديني، ينعش نفسي، يرشدني إلى طرق صالحة من أجل اسمه، حتى إن سرت في وادي الموت المظلم لا أخاف الأذى لأنك أنت معي، عصاك وعكازك يعزيانني، تبسط قدامي وليمة على مشهد من أعدائي، تدهن بالزيت رأسي وتملأ كأسي حتى تفيض. خير ورحمة يرافقانني طول عمري، وأسكن في دارك يا رب كل الأيام.

0: لو انت ماشي معانا السكه دي من اولها هتعرف ان انت مدعو لنوع حياه مختلف ومميز، وان الله بيدعيك انك تعيش نوع حياه انت فيها تكون مقدس وعايش بقداسه. يعني ايه الكلمتين دول وازاي اعيش حياه فيها قداسه؟ ده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده في حلقه جديده من بودكاست سكه جديده. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: انا بخير، انت كويس؟
0: بخير الحمد لله. تمام
1: تمام يا حبيبي.
0: على مدار السكه اللي احنا مشيناها وتحطينا قدام نوع حياه في تحدي، والحقيقه التحدي ده مش انا اللي حطه ولكن الله هو اللي حطته لي، اني اعيش بقداسه، اني اكون قديس. يعني ايه؟
1: الحقيقه بعتبر التحدي ده يا كريم من اصعب تحديات الحياه اللي احنا عايشين فيها. ليه؟ لانه لما الله دعانا ان احنا نتبعه ونؤمن بيه ونعيش له في هذا العالم، اول حاجه دعانا فيها ان احنا ننعزل وننفصل عن كل ما يخص العالم من افكار وتوجهات ومشاعر وافعال وسلوكيات. المسيح نفسه لما كان موجود قال مملكتي ليست من هذا العالم، وقال قبل صعوده للسماء انه كل المؤمنين بي وكل اللي تبعوه في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. فواضح انه المسيح كان عارف انه تحدي القداسة وتحدي التبعية وتحدي ان انا اعيش مكرس لي في حياتي هيكون من اصعب التحديات الموجودة. عشان كده من اكتر الوصايا المتكررة في الكتاب، وانا قصدي كلمة متكررة، واللي تلاقيها دايما في كل سفر في كل رسالة في كل انجيل، هي الوصايا اللي بتخص القداسة الاخلاقية، انه ازاي الانسان يعيش مختلف ويعيش باخلاق جديدة مختلف عن العالم اللي هو عايش فيه. عايز اركز على حاجة مهمة جدا، انه رسالة الانجيل والبشارة المفرحة لما ظهرت في القرن الاول الميلادي ما كانش قرن او ما كانش وقت فيه الامور احسن من دلوقتي اخلاقيا، بالعكس، يعني كان فيه عبادات وثنية كتيرة، وكانت العبادات مصاحبة بنجاسة ومارسة جنس بشكل كبير جدا، وكانت فيه كمان بيوت دعارة مقننة من الدولة نفسها، وناس كانت بتدفع فلوس عشان خاطر تمارس الجنس بشكل غير شرعي وبشكل غير اخلاقي، وكانت الناس بتفتخر بحاجة زي كده في وقت من الاوقات بتعمل حاجة زي كده، وكانت الناس بتفتخر ان هي بتسرق وبتقتل وبتكذب وبتشتم. فكانت الحياة في الوقت دوت صعبة جدا، وكانوا المؤمنين اللي جايين من خلفية يهودية بيعانوا جدا، لانهم جايين من خلفية كلها استباحة، انه اعمل اللي انت عاوزه، درجة انه كنيسة من الكنائس الكبيرة جدا واللي كان فيه مواهب روحية اللي هي كنيسة كورينثوس رفعوا فيها شعار غريب جدا كان موجود في الدولة وقتها، انه كل الاشياء تحل ليه، انه اعمل ما بدالك، اتصرف زي ما انت عاوز وما تقلقش من اي حاجة. فبولس كان حازم في الدوت وكان صارم جدا، قال لهم لا معلش انا مش موافق على الكلام ده، لو انه كل الاشياء تحل ليه، بس خلي بالك انه ليس كل الاشياء توافق، لان انت كمؤمن في امور توافق وطليق بيك وامور لا تليق. لو كل اشياء تحل لي لكن ليس كل اشياء تبني، في امور بتهدك نفسيا وروحيا وفكريا وجسديا لازم تاخد بالك منها. لو كل اشياء تحل لي لكن لا تسلط علي شيء، لانه في اوقات كتيره ممارسات من كتر ما احنا اعتدنا عليها تتحول لادمان، زي الخمور والمخدرات والجنس والاباحيه وما الى ذلك. فالمؤمن اللي عايش في العالم محتاج يفهم انه محتاج يحط حدود للعالم من حواليه، ومحتاج يفهم حاجة مهمة، انه حياة القداسة الاخلاقية مش اوبشن، مش حاجة ممكن تكون موجودة او مش موجودة، لا، دي حاجة اساسية في العلاقة مع الله، والله لم ولن يتنازل عنها باي شكل من اشكال.
0: يعني لو عايزك تحط لي تعريف واضح للقداسة عشان بيه اقدر بعد كده في باقي الحلقه اقيسه على الحاجات اللي بنقولها، هتقول ايه عن القداسه؟
1: القداسه هي صفه بنتعلمها من الله، ولانه الله قدوس فهو منفصل عن الشر تماما، لا يعرف الشر، لا يفعل الشر، لا يشترك مع الشر باي شكل من الاشكال، وعليه فيجب ان يكون كل المؤمنين بيه وتابعيه صوره منه هو شخصيا، وهو أكد في الكتاب مرتين، مرة في سفر لوين ومرة في رسالة بطرس، إنه نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم قديسين في كل سيرة. فأنا لازم أعيش وأنا منعزل ومنفصل عن كل ما هو شر أو خطية أو نجاسة، وأنا عارف كويس جدا إنه هذه الأمور هتبعدني عن الله بشكل كبير جدا. وده اللي قاله الرسول بولس في رسالة تسالونيك الأولى، لأن هذه هي إرادة الله قداستكم أن تمتنعوا عن الزنا. يعني إرادة الله للمؤمن واضحة. على فكرة أوقات كتيرة مثلا أنا كخادم شباب، وأنت بتخدم شباب وعارف الكلام ده، يجي لي شاب ويقول لي أنا معروض عليا خطية، وقفت أصلي أقول يا رب أعملها ولا ما أعملهاش، أقول دي صلاة خايبة جدا.
0: يعني مش محتاجة صلاة دي واضحة.
1: بالظبط، في أمور مش محتاجة أقف قصاد ربنا أقول يا رب أعمل ده ولا أعملش، أسرق ولا ما أسرقش، أغش في الامتحان ولا ما أغشش، قاتل ولا ما قتلش، أشتم ده ولا ما أشتمش ده، أشتهي زميلتي ولا ما أشتهيهاش، أزني ولا ما أزنيش. دي أمور ما فيهاش فصال، إرادة الله معلنة فيها. الله رافض إنك تعيش بالشكل ده وبأي شكل من الأشكال. مش بس كده، بنشوف الموعظة على الجبل، الرب يسوع المسيح له كل المجد، بيعمل حاجة اسمها تطويبات، يعني بيمدح الناس اللي بيسلكوا بسلوك معين. لكن الحاجة الوحيدة اللي ربطها بمعاينة الله وبالحفاظ على حضور الله في حياتي وانك تشوف مجد ربنا في حياتك هي القداسة، لما قال طوبى لأنقياء القلب
0: لأنهم
1: يعينون الله. فلو انا مش محافظ على نقاوة القلب دي، انا من المستحيل ان يكون فيه معاينة لله. ومعاينة الله مش معناه ان اشوفه يعني بعناية مجردة، لكن اكون في شركة معاه باستمرار، اكون مستمتع بحضوره في حياتي بشكل او باخر. فبرلين 12 بيأكد على نفس الفكرة، بيقولهم اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. فأنا لو مش عايش بقداسة، أنا آسف أن أقول لك الكلام ده، يمكن الكلام يكون صادم ومخيف للناس بتسمعنا، وأنا نفسي ده اللي يوصل لهم فعلا. أنت لازم تشك في إيمانك، لازم تشك في إيمانك للرب. طبعا طبعا القداسة هي الدليل والبرهان أن أنا مش صح. القداسة الأخلاقية هي اللي بتقول أنا مؤمن حقيقي ولا لأ. القداسة هي اللي بتقول ربنا حاضر في حياتي ولا لأ. القداسة هي اللي بتثبت سلطان الله في حياتي موجود ولا لأ. هو ليه الكلمة الأولى والأخيرة في حياتي ولا لأ. فلو أنا عايش بدون قداسة، أنا مفتقد كل الحاجات اللي أنا قلتها دي كلها.
0: بس اللي أنت بتقوله ده بقى يخدني أنا كمان كشاب أكتر، لأنه اللي أنت بتقوله ده مخليني أتخيل الشخص اللي هيعيش هذا النوع من القداسة وهيف الزرع الأخراني ده زي ما أنا بعمل كده.
1: أيوة.
0: وهيبقى ماسك الكتاب المقدس تحت دراعه وماشي، يعني ده غلط صح، هو ده الطريقة اللي هنعملها، وغير كده يبقى نجاسة شر زنا. حس انه ده انا متخيله وانت بتتكلم.
1: افك الزرع
0: عشان اتكلم.
1: طيب الصورة اللي انت بتقولها دي مش صورة قداسة، لكن دي صورة المسيح كان بيهاجمها اسمها تدين الظاهري. وقت ما الرب يسوع المسيح كان عايش على الأرض وسطينا، كان في فئة أو طائفة دينية يهودية اسمهم فريسيين. الناس دول كانوا بيدعوا القداسة وبيقولوا ان هم عايشين بقداسة، لكن الحقيقة حياتهم كانت عكس كده تماما. ودول أكتر فئة المسيح كان بيهاجمها. ليه؟ لأنه المسيح لما بيتكلم عن القداسة يا كريم، خلي بالك، بيتكلم عن اتجاه قلب من جوه، مش بيتكلم عن أفعال خارجية. بيتكلم قلبك عامل إيه من جوه. عشان كده وانت بتقرا في الكتاب المقدس وخصوصا وصايا وتعاليم المسيح، دايما تلاقيه بيتكلم عن القلب، يقول لك لانه من داخل الانسان من القلب تخرج الافكار الشريره. كده المسيح يقول لك ليس كل ما يدخل الفم
0: ينجسه،
1: لكن اللي بيخرج منه هو اللي بينجسه. فمسيح ما يهموش مثلا انا باكل ايه، ما يهموش مثلا الاكل ده حلال ولا حرام، مش دي الفكره اللي المسيح يقف عندها. لكن يهمه بقى قلبك بقى اللي جوه ده اللي محدش شايفه، بيفكر في الحلال ولا الحرام، ماشي منضبط ولا مش منضبط. فمثلا المسيح هو بيتكلم عن خطيه الزنا، يقول لك سمعتم انه قيل انه الزنا خطيه مثلا، اما انا

0: خطايا بالنسبة لله مش قائمة خطايا، واحد الشتيمة، اثنين الكذب، ثلاثة القتل، أربعة الزنا، خمسة مش عارف في الغش، أبدا أبدا. الخطايا بالنسبة لله دايما بولس الرسول يشير إليها فكرة الخطية، وهي إنه الإنسان بيعمل إرادته بالانفصال عن الله. فجوهر الخطية إنه الإنسان يعيش حياته وهو منفصل عن الله تماما. وجوهر القداسة إنك تعيش وإنت متصل بالله وقريب من الله جدا. أديك مثال صغير من العهد القديم.
1: جريد.
0: شخص الله شهد عنه إنه شخص كان بحسب قلبه. يعني شخص كان بيرتاح لي الله وبيتعامل معاه بقرب وبيتعامل معاه بحرية وبمحبة جيدة جدا جدا، وكان راجل مرنم جميل، كتب لنا مزامير وترانيم جميلة جدا، وكان راجل يعني قلبه ده حساس، في وقت من الأوقات جات له فرصة انه يقتل اكبر عدو ليه اللي كان بيحاربه، لكن رفض، قلبه وجعه انه يعمل حاجة زي كده، ورفض انه يعمل حاجة زي كده. هذا الشخص هو داود الملك والنبي والمرنم الرائع. في وقت من الأوقات زيه زي أي إنسان معرض للوقوع في خطية، زي ما احنا قلنا، شاف امرأة وهي بتستحمى وهي عارية فاشتهاها، فجابها البيت عنده وزنى معاها، واكتشف بعد كده ان هي متزوجة، واكتشف ان هي حملت بسبب هذا الزنا، فقتل جوزها وخدها واتجوزها، ولا من شاف ولا من دري، ومحدش حس بحاجة.
1: ده جريمة كاملة متكاملة.
0: بالضبط. ومكمل زي ما هو ملك، ومكمل زي ما هو نبي، ومكمل زي ما هو مرنم، والدنيا ماشية معاه زي الفل. الله يسكت على حاجة زي كده يا كريم؟
1: لا طبعا.
0: لا، أنا مش عاجبني اللي حصل ده. يبعت له نبي تاني يواجهه بالخطية دي ويقوله اللي انت عملته يا داود ربنا شايفه، وربنا مش موافق عليه، وربنا رفضه. يقوم داود النبي الجميل دوت يعمل ايه؟ يقدم توبة بانسحاق ويصلي المزمور الجميل اللي بيقول فيه لرب ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، مثل كثرة رأفتك امحو معصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطياتي طهرني. ويقول في النص قلبا نقيا
1: طهر،
0: اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما
1: جدد
0: في داخلي. داود فهم ان التوبة الحقيقية والقداسة الحقيقية مش بتبدأ بتبطيل الخطية، لكن بتبدأ انه القلب الشرير اللي اشتهى وزنى محتاج انه يتبدل، ومحتاج انه يتغير، ومحتاج انه يتجدد، ومحتاج انه ربنا يديله دوافع جديدة وقلب جديد. مش كده بقول حياة القداسة دايما تبدأ من الداخل للخارج وليس من الخارج للداخل.
1: يعني وكأنه علامة القداسة مش اني بعمل حاجات كتير صح، ولكن ان توجه قلبي صح
0: 100%.
1: طب وانا ازاي بقى امتحن توجه قلبي ده؟ يعني انا سهل قوي ان انا ادي صدقة كتير واقول انه انا بعمل حاجات كويسة واعمل حاجات اعمال خير كتير، مهم ان انا بعمل حاجات كويسة وقلبي يخدعني، ازاي امتحنه؟
0: الكتاب المقدس بيقول ان القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. حتى تقولها دي اساسية جدا ومهمة جدا، ثيم الانسان لنفسه انه يعرف انه سهل جدا يضحك على نفسه، واكتر شخص الانسان ممكن يضحك عليه هو انا، يعني اكثر حد ممكن اضحك بيه على في حياتي مش انت، مش قريبي، مش اصحابي، لكن انا اقدر اضحك على نفسي كويس جدا.
1: صح.
0: يعني ممكن اكذب الكذبه واصدقها واشتريها واقعد متخيل ان هي حقيقيه بشكل كبير. عشان كده بولس يقول لتيموثاوس حاجه مهمه جدا، يقول له لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لانك اذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك. يعني ايه؟ يعني راقب دايما افعالك، راقب اقوالك، راقب قلبك، انا عملت كده ليه؟ حتى لو حاجه كويسه. تخيل اقول لك على مثال، مثلا انا ممكن اطلع واعمل حاجه فعل مثلا بر او تقوى جميل جدا جدا جدا، مثلا اطعم مثلا 50 واحد فقير ومحتاج، اكفل مثلا 50 يتيم، كلها اعمال عظيمه جدا.
1: صح.
0: بس الغرض من وراها ايه؟ ان انا اظهر، ان انا ابان، الناس تشوفني، الناس تمدحني انا وتعظم فيا انا بشكل كبير. دي مش قداسه، ده مش عمل مقدس. ليه؟ لاني عملته طمعا ورغبه ان انا اللي اتشاف وانا اللي اظهر وانا اللي اكون في الكادر وفي الصوره. فمحتاج اعمل ايه؟ محتاج كل يوم الاحظ نفسي في ضوء كلمه ربنا وفي ضوء اللي ربنا بيقوله، اللي عملته صح ولا غلط، الفعل اللي صدر مني النهارده، الكلمه اللي طلعت من فمي النهارده شكلها عامل ازاي. في تلاميذ اطفال جميله بتقول يا كريم خلي بالك يا عينيا
1: شايفه
0: ايه؟ ليه؟ يسوع اللي بيحبك من اعلى سماء وشايفك. لو انا مش عارف اشوف

0: نفسي كويس والقيم اللي بيقوله كويس؟ يسوع شايف كويس. فخلي بالك انه في اله فحص القلوب مختبر الكلى ولا يشمخ عليه، ما بيضحكش عليه في حاجة زي كده. فأنا محتاج يوميا أراقب أفعالي، أراقب سلوكياتي، أراقب دوافع من جوه شكلها عامل إزاي. مش بس كده، محتاج أكتب العادات اللي في حياتي اللي محتاجة تتغير. لو في عادة معينة أنا حس إنه هي دايما بتوديني سكة الغلط، لو في مكان معين أنا بروحه وبحس إن أنا دايما ببقى هناك محاط بالنجاسة، تمام؟ كتاب يقولك أما الشهوات الشبابية اهرب منها، قطع عرق وساح دم. الملاك لما حب يهرب لوط قال له اهرب من المدينة ولا تنظر لوراء مرة تانية. بولس قال لك انسى ما هو وراء وامتد لما هو قدام. حاجة معطلاني عن ربنا اقطعها. علاقة في حياتي معينة حاسس ان هي مش كويسة وغمضة وملهاش مسمى. عمرنا احنا اصحاب واحنا يعني بيست فريندس والحاجات اللي احنا بنسمعها اليوم. قطع العلاقة دي. عادة في حياتك بتعملها، مكان معين بتروحه، صداقة معينة مودياك في داهية، وقف الكلام ده كله. خد قرار انا مش عامل حاجة زي كده لانها بتضر علاقتي مقدستي بالرب. الحاجة الثالثة والمهمة انه خلي بالك انك لو وقعت ما تستسلمش. كتاب بيقول لا تشمتي بي عدوتي اذا سقطت اقوم. ليه؟ لان كل ما المدة بتزيد في الوقعة كل ما الرجوع بيكون اصعب.
1: صح.
0: يعني لو انت تعثرت ووقعت قوم بسرعة. اذكر من اين سقطت وتوب. ليه؟ رجوعك هيكون سريع. لكن تخيل واحد وقع وكل شويه عمال يتدحدر وكل شويه عمال ينحدر اكتر. كانوا بيشبهوها زمان بكره التلج. احنا ما عندناش في بلادنا للاسف في العربيه فكره جبال التلج دي، لكن بيقول لك انه دايما كره التلج تبتدي صغيره، بتبقى في قمه الجبل صغيره، لكن لما بتقعد تنحدر تنحدر ايه اللي بيحصل؟
1: بتكبر
0: لحد ما حدش يقدر يوقفها. ممكن تقتل الناس، ممكن تهد بيوت بسبب حاجه زي كده. بيقول دايما لو كره التلج بتاعتك لو انت مسكتها في الاول، لو داود مسك الشهوه لما اشتهى المراه دي في الاول وتاب وودى وشه الناحيه الثانيه وطلب غفران من ربنا،
1: ما كانش الموضوع وصل للزنا والقتل،
0: وبلاوي بعد كده في الاخر. فدايما لو وقعت ارجع بسرعه ما تستسلمش. الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها وعلق على فكره القميص اللي انت قفلت ده من شويه، اوعى تعتقد ان القداسه هي دعوه للنكد. اوعى تعتقد ان القداسه هي دعوه للحزن والكآبه والذل والبعد عن ربنا. عايز اقول لك انه احلى ايات قالت عن الفرح بتعبر عن علاقتنا بالله. المسيح قال ساراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم ابدا منكم. بولس وهو في عز السجن بعت لاهل فيليب يقول لهم افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا أفرحوا. نحمية وعزرة قالوا لشعب الله لما لقوم بيبكوا ما تبكوش لأنه فرح الرب هو قوتكم. فالحياة مع الله مفرحة، الحياة مع الله مبهجة، الحياة مع الله جميلة جدا جدا جدا. شيل من ذهنك فكرة أنه القداسة في مقابل النكد والكآبة. بالعكس كتاب مقدس بيقول أنه الله خلق لنا كل شيء بغنى للتمتع. الله عايزك تستمتع، بس عايزك تستمتع بالشكل الصح. فمثلا هو نتكلم على الجنس، لانه الجنس ده اكتر حاجه الانسان بيدور عليها واكتر حاجه بيحس انه هي بتحقق ذاته وشبع بالنسبه له بشكل كبير جدا.
1: صح.
0: هل الله بيقدس الجنس؟ نعم. وبيحترم الجنس؟ نعم. واول وصيه في الكتاب المقدس اثمروا واكثروا واملأوا الارض. بس الله عايزك تمارس الجنس في الاطار الصح اللي هو اطار الزواج. عشان كده في رسالة عبرانيين يقول لك ليكن الزواج مكرما والمضجع غير نجس. لكن واحد بقى عينيه زيغة يمين وشمال، موبايله مليان افلام قذرة واباحية، كل ما يقعد مع حد بقى عينيه تروح هنا وهنا ويفكر في افكار مش كويسة ونكت قبيحة وبيعمل افعال تستثير ذهنه وتستثير اعضائه بشكل او باخر، دي خطية. تمام. فاللي عايز اقول هو لك انه استمتع بالعطاء ربنا ده لك بشكل صح. هل الاكل نعمه من ربنا؟ طبعا. بس ايه اللي يحصل لو انت زي حالاتي مثلا بعد شر عليك كريم بتحب الاكل كتير جدا؟ هيبقى في امراض سمنه، بقى في شهوه في حياتك، قاعد بتفكر هاكل ايه واشرب ايه واعمل ايه. فربنا عايزني استمتع بالجنس، استمتع بالاكل، استمتع بالفلوس، ايوه طبعا. تمام. يعني كتاب بيقول محتكر الحنطه عنه الشعب والبركه على راس البائع.
1: صح.
0: فالبائع لما بيبقى تاجر وشاطر وبيبيع وبيكسب بالحلال ده كويس جدا، وكل ما يكسب اكتر ومعاه فلوس اكتر كل ما يبقى بركه من عند الرب بشكل كبير. لكن لو واحد بقى عشان يوصل فلوس بيغش وبيسرق وبيكذب وبيخسر الناس، دي عدم قداسة. فلازم أراقب أفعالي شكلها عامل إزاي، وأطرد فكرة إنه القداسة هي مرادفة للكآبة والنكد بشكل كبير، وأتعلم أستمتع بعطايا ربنا لكن بشكل مختلف.
1: وكأنه القداسة مش ضد المتعة، ولكن هي أتمتع صح
0: 100%.
1: وكأن العالم عرف يبيع لي النجاسة على أساس إن هو ده اللي يفرح، وعكس ده هو حزن.
0: الله يفتح عليك.
1: رغم إنه يعني كل اللي حاولوا طرق النجاسة اتنكد.
0: بالظبط.
1: زي داود، يعني داود رغم إنه يعني إحنا بنقول إنه زنى وأتى، ورغم إن إحنا كل يوم عنينا بتزني زي ما كنت قلت في الأول، إنه من نظر لامرأة واشتهى فقد زنى بها، وكم وكم بنقع في الفخ ده، وكم وكم بنغلط نفس غلطة داود. ولكن داود شاف بشاعة اللي عملوه، اتضايق جدا، حزن جدا، تاب ورجع تاني يتقدس في الرب، وعرف يدوق نوع من الفرح مختلف لما رجع تاني يعيش حياة القداسة.
0: برافو.
1: فاحنا كده فهمنا انه القداسة مش كآبة، والقداسة مش مش حاجة اختيارية، هي حاجة إجبارية. بس انا اقدر اقول دلوقتي بقى انها حاجه صعبه جدا جدا جدا جدا. انت مش بتتكلم على حاجه اقدر اتحكم فيها زي افعالي، لانه افعالي انا اقدر اتحكم فيها، اعمل ده وما اعملش ده، لكن ده وافعي احس دي حاجه صعبه قوي اتحكم فيها، لانه
0: برافو
1: ينفع افرملها بس صعب اقطعها. اعمل ايه بقى؟
0: مارك كنت مع شباب، كنت برنم، فوقفت في النص كده قلت اسال سؤال يعني كده ايه نسخن الشباب شويه. فقلت لهم يا شاب ايه رايكم القداسه وحياه القداسه والحياه مع ربنا سهله ولا صعبه؟ فشاب رفع ايده قال لي هي لا سهله ولا صعبه، هي مستحيله. لقيت كل اجتماع دي سقف الولد دوت. فالولد كان حقيقي جدا، وقعدت افكر في اللي هو قاله، لقيته حقيقي فعلا، انه المسيح بنفسه قال بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء. والرسول بطرس لانه وهو بيتكلم عن حياه الفضيله وحياه القداسه قد ايه هي صعبه، لكن يقول في الاول كده كما ان قدرته الالهيه وهبت لنا كل ما هو الحياة والتقوى لمعرفة الذي دعانا للبر والنعمة. رسول بولس وهو بيوصي أهل فيليبي أتقل وصية في الكتاب المقدس وأصعبها، تمموا خلاصكم
1: بخوف
0: ورعدة، يكمل ويقول لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل مصر. مشكلتنا يا كريم إن إحنا عاوزين نعيش القداسة بدراعنا، عايزين نعيشها بقوتنا، عايزين نعيشها بإرادتنا إحنا لوحدنا، عايزين نعيش بالانفصال عن الله. واحنا من بدايه البودكاست واحنا بنتكلم على السكه الجديده ان الله دعينا ان احنا نمشي معاه،
1: صح.
0: يكون هو معانا، هو اللي بيخلصنا، وهو اللي بيدينا الولاده الجديده والروح القدس اللي بيعيننا. فاشمعنى بنيجي عند حته القداسه دي بالذات وبقول له يا رب انا عايز اعيشها بدراعي، انا عايز اعيشها بقوتي انا الشخصيه. اول خطوه في طريق القداسه اقول له بص يا رب انا ضعيف. عرفت اللي تقول له انا جاي ضعيف أويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لخاطي
1: يبرئني
0: ويشفيني. الاعتراف بالخطأ ده أعظم حاجة ممكن الإنسان يعملها في حياته. والاعتراف بحقيقة نفسك قصاد الرب ده يخلي الرب يشتغل بفرح وفحرية بحياتك جدا، يقول لك حبيبي أنت ضعيف وأنا عارف أنك ضعيف، أنت يعني ذليل قصاد الخطية وأنا عارف كده، مش أنا اللي حررتك، مش أنا اللي خلصتك، مش أنا اللي شفيتك، وأنا كمان لا أقدر أعمل إيه أقدسك الوقت اللي جاي. فميزة القداسة إن عايز قرار إرادي رقم واحد من عندي، لكن رقم اتنين زيها زي الخلاص أقول يا رب أنا ما أقدرش أخلص نفسي وأنا ما أقدرش أقدس نفسي لوحدي، تعالى امشي معايا السكة يا روح الله القدوس، اديني النعمة والقوة والمعونة اللي أقدر بيهم أتغلب على كل شهوة ونجاسة في حياتي.
1: أمين أمين. يعني جدير إنه بعد الجملة اللي انت قلتها دي وكعادة ختمنا انه تختم لنا بصلاة فيها احنا نعرف نخضع ونسلم لالله انه يعيش فينا ويغير فينا فنصير قديسين زي ما انت بتقول من داخلنا لخارجنا، ما نحاولش بايدينا نتقدس من برة لكن نديله فرصة ان هو يقدسنا من جوه، فبالطبيعي برة يبقى شبهكم.
0: أمين.
1: أمين
0: يا رب. جاي لك وبرفع يا رب من كل قلبي كل شاب يا رب وشاب عايزين يعيشوا معاك يا رب حياة قداسة بشكل مختلف. يا رب صلي يا رب فعلا كده وأنا بتحدي يا رب كل حد حاسس بضعف وبكسرة وبذل أمام الخطية يا رب، كل حد يا رب حاسس أنه مش قادر يرجع ومش قادر يقول لا ومش قادر يتنقى ولا يتقدس قدامك. يا رب انت اللي قلت ان انت اللي بتقدس وانت اللي بتنقي وانت اللي بتدعو ليك شعب مقدس، عشان كده جايين يا رب واثقين في عملك يا رب، واثقين في دعوتك يا رب، واثقين يا رب انك هتدي نعمة وقوة ومعونة لكل شخص يا رب خد قرار وهو بيسمعنا النهاردة انه يعيش مختلف يا رب. مكتوب ان منك وبيك وليك كل الاشياء يا رب، واحنا كمان منك وبيك وليك. خلينا نعيش امنا، خلينا نعيش ليك، خلينا نعيش يا رب واحنا متمسكين يا رب بالوعد انه احنا نكون قدسين لان ابانا الذي سماه هو قدوس. بشكرك انك لم تدعونا للنجاسة بل للقداسة. بشكرك انك هتخلق مننا يا رب شعب مقدس وامة مقدسة واولاد يا رب وبنات يا رب يشرفوك في كل مكان الوقت اللي جاي في اسم المسيح. امين
1: امين. شكرا يا كيرو.
0: عفوا يا حبيبي.
1: وشكرا لكل حد كمل معانا البودكاست ده للاخر. واحب اشجعك جدا انه في نعمة، في عطية وهدية مجانية هي قوة مغيرة تقدر تعمل فيك اللي انت بتعرفش تعمله في نفسك وتعمل بيك اللي انت بتعرفش تعمله بنفسك، بس لو قدرت تقبلها انها تخش جواك تغير فيك وتديك نوع حياة مختلف. ودي كانت حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة، لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها 7.

0: الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد. ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء، حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد، من Reach for Life، سفر الرؤية.
1: يمكن سفر الرؤية واحد من أصعب الأسفار، لأنه مليان بالرؤى وباللغة اللي فيها شعر، وفي قليل جدا من الرسائل الواضحة زي اللي بنقراه في صحاح 2 و3. لكن في الحقيقة لما نبص على الرسالة الكبيرة للسفر، هنقدر نشوف بوضوح إنه الله عايز يقول لنا إنه المسيح يسوع هو مركز كل الكون، وإنه حتى لو الكنيسة بتمر في الوقت الحاضر بضيقات وألام مختلفة، إلا إنه الرب متسيد على كل الضيقات والألام دي، والمسيح هينتصر في النهاية وهيدي النصرة دي بالكامل لشعبه. كاتب السفر هو يوحنا، ويوحنا كتب السفر للسبع كنايس اللي بيذكرهم في صحاح 2 و3، وتاريخ الكتاب على أغلب الظن هو في بداية أو في منتصف التسعينات. تعالوا نبص دلوقتي على بعض الخطوط العريضة في السفر، بس قبل ما نعمل كده عايز أسم لكم حاجة وركزوا فيها معايا جدا عشان هتساعدنا خالص في فهم كل السفر. السفر ينفع يتقسم لسبع أقسام كبار، كل قسم في السبع أقسام بيحكي عن الفترة ما بين مجيء المسيح الأول والتاني. فتخيلوا معايا الخط دوت بيبدأ هنا عن مجيء المسيح الأول، موته وقيامته، وهنا بيتكلم عن المجيء التاني. كل واحد من السبع أقسام اللي في السفر بيحكي لنا عن الفترة دي كلها. فالقسم الأول بيحكي عن الفترة دي كلها، القسم التاني بيحكي عن الفترة دي كلها، القسم الثالث بيحكي عن نفس الفترة كلها، وهكذا لغاية رقم 7. مرة واحد شبه القصة دي بأنه حد مسافر مثلا من القاهرة لإسكندرية وراكب قطر، وكل مرة بياخد صور بالكاميرا بتاعته لحاجات مختلفة في الطريق بين القاهرة وإسكندرية. فمرة ياخد صور لشجر، مرة ياخد صور للطرق، مرة ياخد صور للبيوت. فلو أنت بصيت على كل الصور دي هتقول الراجل دوت كان مسافر نفس الطريق، لكن كل مرة كان مركز على حاجة مختلفة. هي الفكرة البسيطة دي بتساعدنا نشوف إنه السفر دوت هدفه يحكي لنا عن الفترة ما بين مجيء المسيح الأول والتاني. تعالوا دلوقتي نبص على الخطوط العريضة. القسم الأول اللي بيحكي عن الفترة دي بين المجيء الأول والتاني هو من صحاح 1 عدد 1 لصحاح 3 عدد 22، وينفع نديه عنوان المسيح وسط السبع منارات. والقسم ده نقدر نقسمه للقاء مع يسوع في صحاح 1، وليسوع بيستكشف بعض الكنائس في صحاح 2 و3. بعد كده القسم الثاني الكبير صحاح 4 من عدد 1 لإصحاح 7 عدد 17، ونقدر نديله عنوان رؤية السماء والأختام، ونقدر نقسمه تقسيم صغير: السماء تفوق الوصف إصحاح 4 و5، وإصحاح 6 و7 بيتكلم عن 7 أختام أو 7 ختوم. بعد كده القسم الثالث من إصحاح 8 عدد 1 لإصحاح 11 عدد 19، وينفع نديله عنوان السبعة أبواق. القسم الرابع من إصحاح 12 عدد 1 لإصحاح 14 عدد 20، وبيتقدم في القسم دوت الثالوث المزيف اللي هو التنين، تعبير عن الشيطان، ووحشين. الوحشين دول تعبير عن القوة الدينية اللي بتعارض إنجيل المسيح، والوحش التاني بيعبر عن القوة السياسية اللي بتعارض إنجيل المسيح. ينفع نقول كمان إن القسم دوت فيه تيرنينج بوينت، فيه نقطة تحول مهمة جدا في كل السفر، لأنه من بداية القسم دوت يوحنا عايز يقول لنا إنه أي اضطهادات وصراعات بتشوفوه على الأرض دي بسبب صراع حقيقي روحي أنتم مش شايفينه بين إبليس ومملكة الظلمة وبين المسيح ومملكة النور. وطبعا هو طول الوقت بيتكلم عن سيادة المسيح على كل الأحداث في التاريخ زي ما هنتكلم كمان شوية. القسم الخامس من إصحاح 15 عدد 1 لإصحاح 16 عدد 21 بيتكلم عن الضربات السبعة الأخيرة اللي هي الجامات السبعة. القسم السادس من إصحاح 17 عدد 1 ل19 عدد 21 بيتكلم عن سقوط بابل الزانية والوحشين، وبابل الزانية هي تعبير عن كل الممالك بتاعت الأرض اللي بتعادي إنجيل المسيح. القسم السابع من إصحاح 20 عدد 1 لآخر إصحاح 22 بيتكلم عن الاكتمال العظيم، والجزء دوت بيتكلم عن العرس الأخير في إصحاح 19 عدد 6 لغاية 20 عدد 15، وإصحاح 21 و22 بيتكلم عن فجر يوم جديد، خليقة جديدة، وبينتهي بصرخة أمين تعالى أيها الرب يسوع. أنا عارف أنه المعلومات ممكن تبقى كتيرة شوية، لكن حطوا في بالكم أنه كل قسم من السبعة دول بيتكلم عن نفس التوقيت بين المجيء الأول والتاني. تعالوا دلوقتي بسرعة نرجع نتكلم عن الكاتب وعن زمن الكتابة. الكاتب زي ما اتفقنا هو يوحنا، والحقيقة يوحنا كتب 5 أسفار في العهد الجديد: الإنجيل وثلاث رسائل وسفر الرؤية. وسفر الرؤية هو الوحيد اللي يوحنا بيذكر اسمه أكتر من مرة، بنشوف دوت في بداية السفر وفي نهاية السفر. وذكر اسمه بيشير إنه الكنائس اللي كان بيبعت لها الرسائل دي عارفينه كويس، وإنه عنده سلطان رسولي يقول للكنائس دي كلمة المسيح مباشرة. حاجة من الحاجات اللي بتأكد لنا إن يوحنا تلميذ المسيح، هو نفسه اللي كتب الإنجيل، هو نفسه اللي كتب سفر الرؤية، إنه في تكرار لأسماء وألقاب ومواضيع يوحنا ذكرها في الإنجيل بنشوفها في الرؤية. فمثلا الإنجيل بيقول لنا إن المسيح كلمة الله وحمل الله، وسفر الرؤية بيدي اللقبين دول للمسيح كمان. كمان في أدلة خارجية من برة السفر بتأكد لنا إن يوحنا الرسول هو كاتب الإنجيل، أهمهم شهادة الإيرينيوس وشهادة اليوستينوس الشهيد. خلينا أقرا لكم الشهادة الإيرينيوس اللي كانت حوالي سنة 140 ميلادية، لأن دي شهادة مهمة جدا. إيرينيوس بيقول كده: إن الرؤية لم ترى من وقت طويل عن يومنا الحالي، إذ كانت في نهاية حكم دوميتيان. وإحنا عارفين إن دوميتيان حكم من سنة 81 لسنة 96، وده بيأيد إن السفر اتكتب في نهاية القرن الأول. في بعض الناس قالت لا، السفر اتكتب مبكر شوية قبل سنة 70، والحجة الرئيسية بتاعتهم إن في رؤية 11:1 جزء من الرؤية إن يوحنا بيسمع إن المفروض يقيس الهيكل، فالرأي ده قال إن يوحنا في وقت كتابته كان الهيكل بالفعل موجود. لكن لما نفهم إن كل الرؤية ليها طابع رؤوي، مش هيبقى بشرط الهيكل كان موجود وقت كتابة الرؤية. بالعكس، مش بس شهادة إيرينيوس بتأيد تاريخ متأخر، لكن حالة الكنائس نفسها بتأيد تاريخ متأخر. يعني إيه الكلام دوت؟ الرب بيقول لكنيسة أفسس اللي تأسست حوالي سنة 52 إن أنتي فقدتي محبتك الأولى. فلو الكنيسة تأسست 52، وإحنا عارفين إن بولس قال كلام جميل عن الكنيسة دي في رسالته لأفسس، فمش هيبقى فيه وقت طويل لو الرسالة كتبت قبل 70 إنه محبتها تبرد. ده بيأيد إنه برود المحبة دوت حصل متأخر شوية، فسفر الرؤية اتكتب في نهاية القرن الأول. كمان كنيسة لودوكية كانت متدمرة تماما سنة 60 و61 بزلزال قوي جدا، لكننا بنقرأ في سفر الرؤية إنه كنيسة لودوكية غنية واستغنت، فواضح إن هي كانت في حالة مزدهرة جدا، عكس الحالة اللي كانت موجودة قبل سنة 70 اللي فيها الزلزال كان مدمر المدينة. كل الحاجات دي بتشير لتاريخ متأخر للرؤية. طيب تعالوا دلوقتي بسرعة نقول بعض المدارس التفسيرية في تفسير سفر الرؤية. باختصار شديد، في مدارس بتقول إن كل الأحداث اللي تدونت في سفر الرؤية حصلت قبل دمار أورشليم في سنة 70، وفي مدرسة تانية بتقول إن كل أحداث سفر الرؤية وخاصة من إصحاح 4 لغاية نهاية السفر هتحصل في المستقبل قبل مجيء المسيح مباشرة، وفي مدرسة بتقول كل حدث حصل في سفر الرؤية مرتبط بحدث محدد هيحصل في التاريخ بين المجيء الأول والتاني. دوت مختلف شوية عن اللي أنا رسمته. المدرسة الثالثة دي بتقول أنت ممكن تقرأ حاجة في سفر الرؤية بتقولك على سنة محددة حصل فيها حدث محدد، فمثلا تقرأ في رؤية 9 أنه في مثلا جراد بيطلع على وجه الأرض بيمثل بعض الجيوش، فيقولك دوت هو مثلا الجيوش اللي جت في السنة الفلانية في المنطقة الفلانية، وبعد كده تقرأ عن وحش معين خرج من البحر فيقولك دوت الوحش دوت هو مثلا الديانة الفلانية أو ضد المسيح الفلاني اللي خرج في الوقت الفلاني في التاريخ. ده مختلف عن المدرسة اللي أنا حاولت أقولها في الأول، لأن المدرسة اللي حاولت أقولها في الأول بتقول إن كل الحاجات اللي بتتوصف في كل سفر الرؤية حاجات متكررة طول الوقت عبر التاريخ. فمثلا لما يتكلم عن ضد المسيح أو عن الوحش أو النبي الكذاب، دي حاجات بنشوفها متكررة على مدار التاريخ مرة ومرة ومرات، مش بنربطها بحدث محدد حصل في وقت معين في التاريخ. بطريقة تانية، لما هقرأ مثلا عن الرب بيرسل أوبئة أو زلازل مش هقول الوباء أو الزلزال دوت هو أكيد اللي حصل في الكورونا، مش هربط الحدث اللي حصل في الرؤية بحدث معين زي الكورونا، لكن هقول إنه الرب من بداية مجيء المسيح الأول لغاية مجيء المسيح الثاني ساعات في سيادته بيرسل أوبئة علشان عنده هدف منها. تمام؟ فأنا طول الوقت بشوف الأحداث دي.

جزء الحامي، فإيده هي اللي هتتقطع ومش هيعرف يقطع التورتة كويس. الأفضل إنك تبص على الصورة الكبيرة اللي سفر الرؤية بيرسمها. طيب إيه هي الصورة الكبيرة اللي سفر الرؤية بيرسمها؟ سفر الرؤية هدفه إنه وإحنا بنقراه نسبح الله، نفرح لغلبة القديسين، نكره إبليس وأعوانه، نكتشف إحنا عايشين ليه ومتكلين على إيه، ونشتاق لمجيء المسيح التاني. واحد من الناس اللي شرحت السفر لخصوه في الحاجات دي. المفروض السفر ده يقودنا نسبح الله، نفرح لغلبة القديسين، نكره إبليس وأعوانه، نكتشف إحنا عايشين ليه ومتكلين على إيه، ونشتاق لمجيء المسيح التاني. المبدأ الثالث وإحنا بنفسر السفر هو أن السفر دوت مكتوب بلغة رؤوية وبيقول رموز، وهو نفسه بيساعدنا نفهم الرموز دي إزاي. يعني إحنا مش محتاجين ناس عباقرة أو كتب خارجية علشان تساعدنا في فهم الرموز دي، محتاجين ندرس السفر كويس وندرس كمان العهد القديم. بس قبل ما أقول حاجة صغيرة عن دراسة العهد القديم وعلاقتها بالرؤية، هبص معاكم في رؤية 21. الرب نفسه قال إنه أفضل طريقة، الطريقة الحرفية إنك تفسر بيها السفر هو إنك تكتشف إنه الطريقة الحرفية بتشرح الرموز. فالطريقة الحرفية في تفسير الرؤية هي الطريقة الرمزية. عدد 20 في إصحاح 1: وهذا سر النجوم السبعة التي رأيتها في يميني. فيوحنا شاف سبع نجوم أو سبع كواكب في يمين الرب ومنائر الذهب السبعة. النجوم السبعة تمثل ملائكة الكنائس السبعة، وأما المنائر السبع فهي تمثل الكنائس السبع نفسها. فالرب بيقول ليوحنا: أنا وريتك صورة، صورة الكواكب أو النجوم، وأنا بقول لك الصورة دي تعني إيه؟ تعني الملائكة أو المرسلين أو القادة بتوع الكنيسة. وبيقول له: أنا وريتك مناير، وهو بيشرح له المناير دي معناها إيه؟ المناير دي بتشيل الكنيسة، تمام؟ فسفر الرؤية مليان برموز، وبعض الرموز السفر نفسه بيقول لنا هي بتشير لإيه، لكن بعض الرموز التانية محتاجين نذاكر العهد القديم عشان نفهم بتشير لإيه. فمثلا العهد القديم بيتكلم عن الأبواب، والأبواب باستمرار في العهد القديم إشارة لوجود حرب وإشارة أن الرب هيدين الخطاة. فلما نشوف في سفر الرؤية أبواب نعرف أن المقصود أن الرب جاي بدينونة. العهد القديم بنشوف مثلا ضربات العشرة بتاعت موسى إشارة لدينونة الرب على مملكة مصر الوقت دوت اللي كانت مملكة شريرة. وبنلاقي صور شبه جدا اللي في الضربات العشرة موجودة في سفر الرؤية. العهد القديم بيتكلم عن جيش في يوئيل 2 هيبقى زي الجراد، لكن هيبقى تحت سيادة الرب، والرب هيستخدمه لتحقيق مقاصده. فلما نقرأ في سفر الرؤية عن جراد احنا نعرف انه كل الجيوش اللي على الأرض الرب بيقدر يستخدمها ويحقق بيها مقاصده. العهد القديم بيشار ليه في سفر الرؤية حوالي 500 مرة، والبعض بيقول ساعات أرقام أكتر أو أرقام أقل. سفر الرؤية كله فيه 430 عدد، وفي 430 عدد دول في حوالي 500 تلميح للعهد القديم. فواحدة من الصعوبات اللي بتواجهنا في قراية سفر الرؤية هو أن احنا مش بندرس العهد القديم كفاية. معظم أسفار العهد القديم تم الإشارة ليها في سفر الرؤية. 36 من 39 سفر اللي في العهد القديم الرؤية لمحت ليهم، أهمهم أسقيال ومزامير ودانيال وإشاعية. عشان كده أي دراسة أمينة لسفر الرؤية لازم تبقى معاها دراسة أمينة لأسفار العهد القديم. دلوقتي عايز أتكلم معاكم عن أهم المواضيع في سفر الرؤية. في واحد اسمه ألبرت مارتن إدى عظتين بيلخص فيهم أهم المواضيع لسفر الرؤية، وأنا هقتبس بعض الأفكار منه. الفكرة الأولى المهمة في سفر الرؤية، ولو تحبوا تكتبوا معايا، هو أن يسوع في وسط كنيسته في كل تجاربها وكل هزائمها الظاهرية وكل انتصاراتها في الزمن الحالي وإلى انتهاء الزمن في مجيئه التاني. يسوع المسيح هو وسط كنيسته في كل التجارب بتاعتها. جبناها منين الفكرة دي؟ جبناها من أكتر من مكان في الرؤية. على سبيل المثال

رؤيا 1:12 بنقرأ كده لما يوحنا بيشوف المسيح الممجد: وعندما التفت نحو الصوت رأيت 7 منائر من ذهب يقف وسطها كائن يشبه ابن الإنسان ويرتدي ثوبا طويلا إلى الرجلين يلف صدره حزام من ذهب. واخدين بالكم في عدد 13 بيقول إيه؟ بيقول يقف وسطها. المسيح واقف في وسط الكنائس. المسيح مش بيمثل إنه واقف فوق الكنائس ولا ورا الكنائس ولا بعيد عن الكنائس بيشاهدها، لكن مكتوب إنه المسيح واقف في وسط الكنائس. ودوت شبه جدا اللي المسيح قاله للتلاميذ في متى 28: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. يوحنا بيكلم كنايس بيمر باضطهادات مختلفة، واحدة من أكتر الحاجات المعزية لحد بيمر باضطهاد إنه يعرف إن دوت هينتهي. ويوحنا كتير في الرؤية بيكلمهم عن الرجاء بتاع مجيء المسيح التاني، وإنه الألام اللي هنا والضيقات اللي هنا هتنتهي. لكن يوحنا مش بيكتفي إنه يتكلم عن الرجاء إنه الألم هينتهي والمجد هيجي، لأنه شايف إن الكنيسة محتاجة تعرف إنه المسيح وسطها وسط الألم، مش بس إنه هينهيه لكن هو معاهم وسط الألم. تخيلوا كده لو في طفل عنده 3 سنين نايم في أوضة ضلمة لوحده وصحي وسط الليل، هتلاقيه طول الوقت عمال يصرخ. إيه الحاجة اللي ممكن تخليه يصمت خالص؟ عن اختبار شخصي، لو فتحت الأوضة وقربت منه، مجرد ما الطفل دوت يعرف انه بابا او ماما قريبين منه الطفل بيهدى خالص. ودوت اللي كاتب الرؤية بيحاول يقوله للكنيسة: انتوا هتمروا بألام، لكن اتذكروا المسيح معاكم قريب منكم وسط الألام. الموضوع التاني المهم: كل القوات المضادة في التاريخ كانت ولا زالت وستكون تحت سيادة الله والحمل. كل القوات المضادة كانت ولا تزال وستكون تحت سيادة الله والحمل. مرة تاني، الناس اللي بتسمع سفر الرؤية، المستمع الأول ممكن يبقى طول الوقت مضطرب لأنه حاسس أنه القوات زي الإمبراطورية الرومانية هي سبب كل الألام اللي بنمر بيها. فيوحنا يكتب لهم في رؤية 1:5 إن يسوع المسيح هو الشاهد الأمين، هو اللي انتصر على الموت، هو بكر من الأموات، وهو رئيس ملوك الأرض، هو ملك الملوك. فكروا معايا في اللي يوحنا بيقوله: إحنا ناس مضطهدة وفي حاكم بيضطهدنا، ويوحنا بيقول لنا يسوع المسيح اللي أنتوا بتتبعوه ده رئيس فوق الملك دوت. يوحنا ما قالش المسيح هيبقى في المستقبل رئيس لملوك الأرض، يوحنا بيقول دلوقتي المسيح هو رئيس ملوك الأرض. ليا صديق مرة شاركني بالفكرة البسيطة دي، سألني: مارك احنا سنة كام؟ غالبا ساعتها كان 2019. قلت له احنا في 2019. قال لي 2019 من ايه؟ قلت له 2019 من مجيء المسيح الملك. بعد كده سألني: أنت فاكر في العهد القديم السنين بتتعد إزاي؟ قلت له دايماً بيتقال من السنة 10 لملك الملك منسى، أو من السنة 20 لملك الملك يوشيا. قال لي: بص، العالم كله بيقول إحنا في سنة النهاردة بقى 2023 من ملك يسوع المسيح، لأنه يسوع المسيح ملك حتى على الناس اللي بترفضه، حتى على أعدائه. هو رئيس ملوك الأرض هنا والآن ودلوقتي. تعرفين في رؤية 13:7 بيستخدم لفظ أعطية وهو بيتكلم على السلطة اللي للوحش والنبي الكذاب اللي اتفقنا إن هي السلطة الدينية والسياسية المعادية للمسيح. بيستخدم لفظ إنه حتى السلطان بتاعهم هم أخدوه من إيد المسيح. المسيح بيحمل حتى أعدائه. مرة حد وصف الموضوع دوت، قال: أعداء المسيح دول عاملين زي بنت قاعدة على كتف باباها وبتضربه بالألم، لأنه أعداء المسيح محمولين بقوة المسيح.
ومش عارفين ان كل ركبة في يوم من الايام هتسجد ليه وهتعترف بيه. وده يجيبنا للموضوع الثالث والاخير، ان المسيح يسوع هيهزم كل اعدائه واعداء كنيسته، وهيجي بالسماء الجديدة والارض الجديدة اللي هيسكن فيها البر. فالمسيح في كل سفر الرؤية بيقدم كالملك المنتصر. 12 مرة في السفر بنقرأ المسيح منتصر، منتصر على التنين، على الوحش، على النبي الكذاب، على الموت، على الهاوية. هو طول الوقت المنتصر. تعرفين السفر بيكرر فكرة إن المؤمنين لازم يغلبوا، بيكرر كلمة من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن السماوي، أو من يغلب لن يهزموا الموت التاني. تخيلوا إحنا من الناس اللي بتسمع السفر دوت وشعرين بالاضطهاد الشديد، ويوحنا عمال يقول لنا أنتوا لازم تغلبوا، أنتوا لازم تغلبوا. ممكن بعضنا يحس بس إحنا مش قادرين، ده إحنا يدوب يعني بنتعامل مع الناس اللي بتضطهدنا بالعافية، وإنت بتقول لنا لازم تغلبوا؟ ليه بتقولها لنا باللهجة دي؟ بقولها لكم علشان ما تتهونوش مع الخطية، عشان تقتلوا الخطية لألا الخطية تقتلكم. بس برضو يوحنا إحنا مش قادرين نغلب. فيوحنا يقول افتكروا إنه الغلبة هي في الآخر من المسيح. عشان كده العدد اللي ممكن يلخص كل سفر الرؤية نقدر نقراه في إصحاح 17 وعدد 14. العدد دوت لو في آية واحدة محتاجين نحفظها في السفر أعتقد هي تبقى العدد دوت. ثم يحاربون الحمل، هنا بيتكلم على كل القوات، ولكن الحمل يهزمهم، هو اللي هينتصر. ليه؟ لأنه رب الأرباب وملك الملوك، والذين معه هم المدعوون المختارون المؤمنون. المسيح هينتصر هو وشعبه على كل الأعداء، أو بطريقة أدق المسيح هينتصر لشعبه على كل الأعداء. هختم معاكم بقصة لحد كان بيدرس طلبة لاهوت في كلية سفر الرؤية، وهو بيدرسهم هم كانوا متلخبطين من كتر التفاصيل. وبعد ما خدوا الكورس في يوم راحوا الجيم، وهم خارجين من الجيم لقوا راجل كبير ماسك كتاب وبيقرأ، غالبا هو الراجل اللي كان بينظف واخد بريه. فسألوه انت بتقرأ ايه؟ قال لهم بقرأ الكتاب المقدس. فقالوا له بتقرأ ايه في الكتاب المقدس؟ قال لهم انا بقرأ سفر الرؤية. فقالوا له بتقرأ سفر الرؤية؟ وبصوا لبعضهم كده احنا عمالين نقرأه مش فاهمين كويس. فسألوه انت فاهم حاجة؟ قال لهم انا فاهم كويس. قالوا له طب انت فاهم ايه؟ قال لهم انا فاهم انه المسيح هيكسب في النهاية. والحقيقة دي الرسالة البسيطة بتاعت السفر، انه المسيح هيكسب، وكل اللي في المسيح هينتصروا في النهاية لان هو اللي انتصر ليهم. سفر الرؤية بيختم بمشهد جميل جدا، في سماء جديدة وارض جديدة، وكل شعب المسيح اللي منتميين ليه هيعيشوا فيها للأبد في فرح لا ينطق بيه ومجيد. السفر ده بيدعونا نتأكد إن إحنا من أتباع المسيح، ونتأكد إن كل حياتنا هي حياة مؤقتة هنا في انتظار مجيء المسيح التاني.

التجربة. التجربة في المفهوم المسيحي تعني الإغراء بارتكاب الخطية والمعصية وعبادة المخلوق دون الخالق. فالتجربة تضرب في صميم علاقتنا بالله، وهي الرغبات الشريرة والمنافع الوقتية للإنسان. وناتج التجربة إذا سقط فيها الإنسان هو الاستعباد للشر الأدبي أي الخطية، والانفصال الروحي عن الله القدوس. ليس ذلك فقط، بل أيضا استحقاق الإنسان لعقاب الله العادل بسبب الخطايا. ومن الواضح أن المصدر الأول للتجربة هو الشيطان، فهو يحاول أن يخدعنا في كل حين، فهو الكاذب والمفتري، حيث أنه يتكلم بالكذب عن الله في أذاننا، محاولا تشويه صورته في حياتنا، مثل ما حدث مع آدم وحواء في الجنة. كما أنه عادة يأتي ويحاول أن يجعلنا نكسر وصايا الله، وبعد أن نسقط في فخه يقوم بالشكاية علينا. أما المصدر الثاني للتجارب فهو العالم الذي نعيش فيه، فيحاول أن يجعلنا نتشابه في القيم والأخلاق، وغالبا ما تتعارض هذه القيم والمبادئ مع كلمة الله في الإنجيل، فيضع تسميات جديدة للقيم المرفوضة، فالكذب صار ذكاء، والشهوة صارت حبا، والكبرياء صار كرامة، وهذا بالإضافة إلى شهوات الجسد مثل تعظم المعيشة والرياء. ومن المهم جدا التركيز على الحقيقة الهامة، وهي أن التجارب لا تأتي من قبل الله، فالله هو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. فلا يجب أن يقول الإنسان إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا. ولكن في بعض الأحيان يمتحننا الله لا لكي يعرف ما بداخلنا، فهو العليم الخبير، ولكن لكي يكشف لنا عن أخطاء يجب أن نتعامل معها فنتوب عنها. والكتاب المقدس يعلمنا كيف نتعامل مع التجارب. ففي الصلاة يدعونا أن نصلي قائلين لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فنحن نصلي هكذا حتى لا نواجه ظروفا تجعلنا فريسة سهلة أمام الشيطان، كما نطلب من الله أن يقوينا ويعطينا الغلبة وضبط النفس اللازم للتغلب على الطمع. ثم علينا نحن أيضا مسؤولية أخرى، أن نتجنب المعثرات وأماكن الإغراءات، فينصحنا الإنجيل قائلا أما الشهوات الشبابية فهربوا منها. فلنطلب الله أن يساعدنا أن نهرب من أماكن الشر ونرفض إغراءات التجارب، وخصوصا عندما تكون الفرص متاحة والأسباب ملحة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: صباح الخامس.
2: فاقتدوا بالله كأبناء أحباء، وسيروا في المحبة سيرة المسيح الذي أحبنا وضحى بنفسه من أجلنا قربانا وذبيحة لله طيبة رائحة. أما الزنا والفسق والفجور على أنواعها فلا يليق بالقديسين حتى ذكر أسمائها. لا سفاهة ولا سخافة ولا هزل، فهذا لا يليق بكم، بل التسبيح بحمد الله. فأنتم تعلمون أن الزاني والفاسق والفاجر وهو عابد أوثان لا ميراث له في ملكوت المسيح والله. لا يخدعكم أحد بالكلام الباطل، لأن ذلك يسبب غضب الله على أبناء المعصية، فلا تكونوا لهم شركاء. بالأمس كنتم ظلاما وأنتم اليوم نور في الرب، فسيروا سيرة أبناء النور. فثمر النور يكون في كل صلاح وتقوى وحق، فتعلموا ما يرضي الرب، ولا تشارك في أعمال الظلام الباطلة، بل الأولى أن تكشفوها. فما يعملونه في الخفية نخجل حتى من ذكره، ولكن كل من كشف ظهر في النور، وكل ما ظهر فهو نور. ولذلك قيل:
3: انهض أيها النائم وقم من بين الأموات، يضيء لك المسيح.
2: فانتبهوا جيدا كيف تسيرون سيرة العقلاء لا سيرة الجهلاء، واغتنموا الفرصة السانحة، لأن هذه الأيام شر كلها. فلا تكونوا حمقى، بل افهموا ما هي مشيئة الرب. لا تسكروا بالخمرة ففيها الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، وتحدثوا بكلام المزامير والتسابيح والأناشيد الروحية. رتلوا وسبحوا للرب من أعماق قلوبكم، واحمدوا الله الآب حمدا دائما على كل شيء باسم ربنا يسوع المسيح، ليخضع بعضكم لبعض بمخافة المسيح. أيتها النساء، اخضعن لأزواجكن كما تخضعن للرب، لأن الرجل رأس المرأة، كما أن المسيح رأس الكنيسة وهو مخلص الكنيسة وهي جسده. وكما تخضع الكنيسة للمسيح، فلتخضع النساء لأزواجهن في كل شيء. أيها الرجال، أحبوا نساءكم مثلما أحب المسيح الكنيسة وضحى بنفسه من أجلها، ليقدسها ويطهرها بماء الاغتسال وبالكلمة، حتى يزفها إلى نفسه كنيسة مجيدة لا عيب فيها ولا تجعد ولا ما أشبه ذلك، بل مقدسة لا عيب فيها. وكذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم مثلما يحبون أجسادهم. من أحب امرأته أحب نفسه، فما من أحد يبغض جسده، بل يغذيه ويعتني به اعتناء المسيح بالكنيسة، ونحن أعضاء جسد المسيح.
3: ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بامرأته، فيصير الاثنان جسدا واحدا.
2: هذا السر عظيم، وأعني به سر المسيح والكنيسة. فليحب كل واحد منكم امرأته مثلما يحب نفسه، ولتحترم المرأة زوجها.

البر الذاتي. البر الذاتي هو اعتبار الحياة الأدبية، أي أعمال الإنسان وأسلوب حياته، وسيلة للخلاص من عقاب الله والتقرب إليه للحصول على رضاه. وقد رفض السيد المسيح هذا المفهوم تماما ونبر به في تعاليمه، فذكر لمستمعيه مثل الفريسي الرجل المتدين والعشار الرجل الخاطئ، وفيه قال إن الفريسي ذهب ليصلي، فأخذ يعدد أعماله الصالحة أمام الله، ونظر باشمئزاز إلى العشار الخاطئ الذي وقف بعيدا يصلي ويدعو ويطلب رحمة الله وغفرانه. وقد أكد السيد المسيح على إن الرجل الخاطئ العشار قد حصل على التبرير وحكم البراءة من قبل الله تعالى. فنستخلص من ذلك أن البر الذاتي المبني على أعمال الإنسان لا يفيد ولا ينفع، وهو غير مقبول بتاتا كأساس لخلاص الإنسان أمام الله. ليس ذلك لأن الأعمال الصالحة غير مطلوبة، بل لأنها قد تلوثت بخطايا الإنسان، فهي مثل من يقدم طعام شهي بيدين قذرتين فلن تقبل بالمرة. وعلى هذا فإن الإنسان يحصل على التبرير أمام الله بالإيمان فقط. هذا الإيمان هو الإيمان بالسيد المسيح وبما عمله من أجلنا، ذلك بعد أن نضع يقيننا عليه. وقد أكد الرسول بولس على هذا المبدأ عندما قال: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. وبعد أن يتبرر الإنسان بالإيمان يأتي دور الأعمال الصالحة كالصلاة والصدقة وأعمال الرحمة كإثبات وناتج تبرير الإنسان وتأكيد خلاصه. صديقي، دعنا نطلب غفران الله ورحمته بواسطة الإيمان بالسيد المسيح، وعندها تقبل أعمالنا الصالحة كنتيجة وشهادة عن عمل الله في قلوبنا وحياتنا.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

من سنة 2012 اكتشفت بطريق الصدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنى انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، وعملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والإشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الألم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما اتألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. كانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حبايه مسكن، ما احتجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقولي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمه عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي انا موجود وانا معاكي وانا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إن أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. وكنت بحس إن شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. أنا فعلا مع أول جرعة أنا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع. وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجه اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مره واحده، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة من غير شعر، أنا جميلة بشعر، أنا جميلة من غير الشكل اللي اتنفخ ده، أنا جميلة وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس ان انا بالليل مش بعرف انام، مش من الالم بس، لان انا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش ان انا محتاجة انام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، اقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه،
مش علشان أنا في أزمة، لكن علشان أنا حسيت قد إيه هو قريب مني، حسيت قد إيه إنه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. أنا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف إني أسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس إنه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما إحنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 إن أنا بعمل تشيك أب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في رأس سنة بعمل تشيك أب طلع إن أنا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة إنه أول مرة أحس إن الأرض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة إنه خلاص ربنا شفاني بالكامل وإنه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بيني بين إيماني بالله اللي أنا شفته وعرفته وتعاملت معاه وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول إنه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019 ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وده يتحلل، رجعوا بالنتيجة إنه ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايماً ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة، دايماً القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايماً في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.

0: سلام شباب.
1: يا أيمن كيفك؟
0: أخباركم؟
1: تمام
0: خير. تمام
1: مية مية.
2: شكرا ربنا.
0: كويس إن إحنا جينا تاني في قعدتنا مع بعض وجايين نواصل الدراسة بتاعتنا بنسوي فوقها ومستمتعين بها طبعا صح؟
1: أكيد
2: صح.
0: كويس. أهل ليلة منو بيقرأ لينا إن شاء الله؟
3: أنا مجهز لكم القراية.
1: أوكي.
3: وقرايتنا الليلة حنقرأ من متى؟ 9 عدد 35 لغاية 38. وبيقول كده: وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز بالبشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فأطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. آية بسيطة وثلاث أعداد
1: لكن مليانة.
0: يا بالضبط. تمام جدا. أوكي كويس. منو ممكن يحكي لنا المقطع؟
2: خلينا أجرب أحكي. أوكي. النص بيقول إنه يسوع كان ماري، كان بلف في المدن، في المدن والقرى، وكان شنو كان بيعلم الناس في المحل المجمع بتاعهم اللي هم بيتلموا فيه وعادة بيتعبد فيه، وكان بيوريهم عن شنو، عن ملكوت الله يعني. وفي نفس الوقت كان بيشفي المرضى وكله ضعف المجان يعني لو في مشاكل في الشعب وكده. الناس بيقولوا إن لما يسوع شاف الناس قام شنو تحنن عليهم وبقى يعني تحنن وبقى منزعج، ولأنه هم يعني كانوا منطرحين يعني قاعدين كده زي الغنم اللي كانوا قاعدين في الخلا كده مجدعين كده كله غنميتين في حتة. فقام قال للتلاميذ قال إنه الحصاد كثير لكن الناس اللي مفروض يحصدوا هم بسيطة. فقال أحسن إحنا نطلب من سيد الحصاد أو رب الحصاد إنه يرسل فعلة عشان يجي يحصدوا الحصاد.
0: تمام جدا. أنا عجبتني غرميتين جدين.
2: غرميتين
1: في الحكاية.
0: تمام جدا. كويس. هو النص حلو شديد، نص فوق كذا فكرة. وخلوني مع بعض حسي نخش في النص ونقعد نفتش فوق. وين الله في النص دي؟ وين ذكر الله أو المواقف الذكر فوق الله في النص؟
2: كالمعتاد إنه النص قاله يسوع أو الكلام عن يسوع.
1: أيوة.
2: وتاني حاجة إنه يسوع زعته، يعني يسوع كان يطوف في 35، كان يطوف المدن والقرى.
1: وبرضو في عدد 38.
3: أطلب من رب الحصاد.
1: رب الحصاد.
0: وفي واحدة تانية برضو يكرز ببشارة الملكوت. هل دي لأي دلالة لله مثلا؟ المسيح أي هو اللي بيكرز، لكن قصدي كلمة بشارة الملكوت يعني هو بشارة من عادة مرات كنت تيجي كلمة الملكوت أو السماوات أو ملكوت الله يعني عادة تربطنا بالله صح؟ بشارة الملكوت طبعا يعني بكل تأكيد ما إنه يعني الملكوت، لكن قصدي إنه بشارة أو الخبر السام اللي هو عن الله صح؟
2: خبر عن الله.
1: وهو ذاته الخبر يعني هو ذاته يعني وجود المسيح في دائرة جغرافية معينة هو البشارة ذاته، يعني هو الملكوت ذات نفسه، يعني ليأتي عشان احنا مثلا نقول الملكوت ده جاي، لكن هو المسيح ذات نفسه هو الخبر الحلو.
0: بس هو كان بيكرس ببشارة الملكوت
1: وجوده
3: مجيء الله، البشارة بملكوت الله. البشارة بشنو؟
1: بأنه هو شخصيا جاء
3: صح كده ولا في
0: يا أمين؟ أنا بس الفكرة كان دار أوضح إنه كلمة الملكوت المقصود بها هنا بس ما إنه اللي هي الفكرة بتاعت الملكوت قدر ما إنه مقصود بها البشارة بالخبر السار اللي هو عن الله. أوكي وين الله تاني؟ الشفاء.
3: المعجزة بتاعت الشفاء قوة،
0: يعني المسيح كالله هنا صح؟ أو حصل الشفاء في الوقت ده كان بيشفي،
3: وفي صورة بتاعت الكلمة أو التشبيه بتاع لا راعي لها، من هو الراعي الصالح؟ والمسيح الوحيد اللي الصورة اللي بتشبه به إنه هو الراعي الصالح، راعي الخراف، راعي دائما كان بياخد المسمى بتاعت المعلم الصالح.
0: إذا عنده أي حاجة تانية مثلا عن الله،
3: إحنا قلنا إنه هو المتكلم صح في
0: بالضبط كده. أوكي خلينا نشوف الإنسان، وين الإنسان في المقطع؟
1: في البداية المجامع دي أكيد فيها ناس.
0: حتى المسيح برضو كإنسان.
1: عشان كان ماشي. والشعب.
3: وكان بيشفي.
0: كان بيعلم. يعني المسيح علم في المجامع برضو زي ما قالت أختي هذه.
3: في اسم الشعب بذكر في المقطع الأخير في
1: في في, في 25
3: في 35
1: أيوة صح الشعب،
3: كل ضعف في الشعب. كان بيعمل الحاجات دي كلها وبيسويها، كان يعني معنا كان في جموع وكان في ناس كانوا قاعدة.
1: في الكلمة الثانية جموع كأنهم كانوا مثلا عدد كبير لكنهم جوا مثلا مجموعات تانية صغيرة صغيرة، لأنه تاني بيجي يوصف الشكل اللي كانوا بيه، والناس ديل كانوا الجموع ديل منزعجين ومجدعين. في بداية الحكي حكى لنا صابر بأنهم كانوا مجدعين كده منطرحين، يعني وضعهم كان كأنهم هم مرضى أو ناس محتاجين حد زول يحن عليهم، فالرب حن عليهم
3: كغنم لا راعي لها. من الصورة بتاعت الراعي
1: تشبيه
3: التشبيه بتاعت الإنسان اللي بيقود الثروة الحيوانات أو
1: أيوة الراعي
3: الراعي. تلاميذ هنا برضو أيوة. إذن قال لتلاميذي الحصاد كثير لكن الفعل قليل.
1: أيوة.
2: الفعل زاد
3: الفعل
1: أيوة. اطلبوا، ده قاصد على التلاميذ الضمير هنا. رب الحصاد أن يرسل فعل، برضو فعل زي الفعل الأول، إلى حصاده، وبرضو الحصاد ناس، هنا الحصاد ناس ما قاصد به و...
0: أي شو اوكي كويس. شنو النص بيقول او شنو الفكره اللي انا جديده مثلا او فكره عن الله مثلا او اعلان جديد بخصوص الله؟
3: المسيح كان بيطوف، كان بيخدم،
0: كان بيعمل ثلاث حاجات مهمات يعني ذكر المقطع،
3: كان يعلم
0: يا
3: وقبله كان بيخرج شياطين
2: يكرز
0: كان بيعلم وكان بيكرز
3: ايش
0: كان بيشفي صح
3: يعني،
1: وقبال ده كان بيتحرك
2: يطوف.
1: يعني هو ما راعي قاعد في مكتب او ترابيزه كده بيدي توجيهات يقول للتلاميذ انتوا امشوا اعملوا كده، لكن هو كان فعليا بيمشي بيعمل الحاجه اللي المفترض انهم هم يتعلموها منه عمليا.
3: يعني اذا كان المسيح نفسه هو كان بيمشي بيتحرك حوله بيفتش على وبيقول الكلمة وكلام زي ما بيقول كده، يعني حاجة ما عادي.
1: أيوة يعني
3: كتار في قادة، كتار في خدام، كتار في هم بس دارين يقولوا زي ما أنت قلت على الكرسي ويأشر وده يتجاب وده يتسوى وده يتفعل وده يتعمل، لكن هو بنفسه زي ما قالت بقى قبل في المسيح دائما هو عملي بيعمل الحاجة قبل، الناس بتشوف الأفعال قبل ما شو تسمع الكلام. فهذه واحدة من الحاجات اللي بتلفت انتباه الناس وتلفت انتباه الزول اللي بيسمع.
2: 36 ولما راعى الجموع تحنن. ده المسيح هنا هو ده الله اللي تحنن على الناس، يعني قدر كيف شوف انه الله كل ما يلتفت ليه انت هو بيتحنن عليه
0: أو بيتحنن، يعني ممكن هو قاصد هنا برضو صابر إنه تحنن على الناس اللي هم
2: وضعهم،
0: يعني لو كان هم الخطاء أو الناس الجم محتاجين أو الناس المرضانين أو الناس الغير، يعني قال تحنن عليهم إنهم مطروحين أو المرضى مثلا
1: متروكين خلوهم برا
3: متروكين.
1: كغنم اللا راعي لها دي واحد من الصور الصعبة في إنه ما في زول بيكون عنده سعية أو بهايم بيخليها من غير راعي. أكيد يا حتضيع يا حتتسرق يا حتقع أو كده. فشب التشبيه القوي في إنه أن يعني في التوصيف بالذات لما قال تحنن عليهم لأنهم كانوا منزعجين أو متألمين أو في في في في معاناة عند الناس ديل، وكمان بعد معاناتهم هم ما في زول بيهتم بهم. يعني ده واحد من من الحاجات اللي بتخلي يعني بالذات لما بنكتب عن الكلام المكتوب إنه تحنن عليهم نتيجة للوضع ده، يعني أنت بعد معاناتك لكن متروك أو ما في زول واخد باله في إنه أنت مالك ولا الحاصل عليك شنو، كأنه ما في زول مسؤول منك أو يكترث لأمرك أو شايل همك.
3: كثير بنسمع الناس بتفتش على القادة، بتفتش على الخدام إن تعالوا صلوا معنا، يعني بفتش على القادة المفترض يمشوا يفتقدوا الناس يزوروا الناس يشوفوا وضعهم ويشوف حالهم. فالصورة اللي هنا المسيح بيتحنن بصورة حقيقية كأنه هو اللي بيمشي، مش كأنه لكن حقيقة
1: هو حنين
3: الراعي الصالح بيمشي بيتفقد المرضى بيتفقد الزول التعبان المطروح المتألم، بيصلي بشجع بيقيف معه. الليلة في المجتمعات بتاعتنا الناس بتفتش على القادة، الناس بتفتش على خدام، الناس بتفتش على إنه منو اللي حيمشي يزور، منو اللي حيمشي يقعد معهم، منو حيمشي يصلي معهم، منو حيتفقد هو مريض في البيت إذا كان مطروح ومحتاج لأي شيء كان. فالمسيح هنا بيدي صورة حقيقية.

0: كلمة الله.
1: أيوه.
0: عشان كده لكن الحاجة اللي عجبتني إن المسيح عمل كل الحاجات
1: مرتبطة مع بعض
0: بالضبط. أول حاجة كمان ذكر عنه إن هو كان بيعلم، بعدها كان بيكرز، وبعدها كان بيشفي ويصنع معجزات كده. دي خدمة، أنا بحسبها إنه خدمة متكاملة مع بعض.
1: أيوه.
0: إنه زي إنه كل الحكاية.
2: المسيح بيفتش للفعلة للحصاد، بدي مساحة للإنسان يمشي يفتش على الناس المحتاجة للتوبة الضاعت وكذا. دي واحدة من الحاجات برضو تكون جميلة جدا، الفعلة
1: الناس زول يشتغل في لأنه يبشر بالملكوت يشتغل. بس عجبتني أنا شديد الحتة بتاعت يعني لو رتبناه كده مثلا عدد 35 ده شخص بيتحرك وبيبادر في يعني خطوة للافتقاد، والافتقاد ده فيه بشارة وفيه خدمة متكاملة زي ما قال أخوي أيمن، فيه بتدي خبر سار. أول حاجة بتفتقد وتدي خبر سار وبتشفي كل مريض وكل ضعف في الشعب، شكله في احتياجات تانية كمان. فالخدمة فعلا لما تكون متكاملة بتكون مرتكزة على الركائز الأساسية دي للخدمة. وشي تاني برضو عاجبني شديد، فعلة وحصاد، يرسل فعلة للحصاد. يعني الحكاية في تكاثر، ما انت الليلة بشرت لنا او كلمت زول واحد عن الرب وساعدته وخدمته وتجيف، لا انت ذاتك حتدرب زول تاني عشان هو يمشي يجيب زول تاني وكده. يعني الحكاية متكاثرة ليه؟ لانه الحصاد ما بس ياهود زرعوا ده الليل، ما بكرة حيكون اكتر. فالحكاية بتعطت انهم ان الحاجة دي كثيرة، يعني قال الحصاد كثير والفعل قليلون، معناها في نفوس كثيرة جاهزة إنها دايرة بس زول يقول لها، هم أصلا منزعجين ومنطرحين وقاعدين يدعين في الأرض منتظرين. فإنت الشغل الكثير ده قصاده في فئة معينة هي اللي مكترسة الأمر هؤلاء الأشخاص، وبالتالي إنت محتاج إنه إنت تطلبه. الناس تصلي، الناس اللي متقلة بالأمر ده محتاج إنك إنت كثير تقعد قدام الله، يا رب جيب ناس حقيقيين يشتغلوا في مجالك ويكونوا عندهم قلب ويتحننوا ويشتغل. وانت خادم ما معناه انت بس متخصص في حاجة واحدة، صح في مواهب وفي حاجات كده زي دي ما مجالنا نتكلم عنها على حسب النص، لكن انت عليك انك تكون خادم متكامل زي ما كان معلمك خادم متكامل.
2: في الـ الـ الـ انا من قبل قاعد ألاحظ في المقطع الأخير المسيح نفسه بيقول للتلاميذ أن يطلب من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى الحصاد. هو نفسه بيرسلهم وبقول لهم
1: أمشي قولوا لله،
2: أطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى الحصاد. يعني قاعد أفكر يعني التلاميذ حيصلوا ويطلب من الله نفسه، يطلب من المسيح إنه يرسل لهم الفعل، الناس اللي حيمشي يعمل الرسالة أو يتكلموا الناس الآخرين في قصة الحصاد. ففيها نوع شوية كده من لو قعدت كده في الحتة بتاعت إنه اللي هو بيقول يعني بيتكلم في الموضوع، فبقول لهم أنتوا الفعل قليلين فأطلبوا من رب الحصاد، إشارة ليه؟ الآب السماء مثلا ولا المسيح نفسه؟
1: أنا سمعتها في وعظة كان الزول بيتكلم عن
2: الله.
1: لا مش كده، بس عشان وقفنا في النقطة دي إنه التلمذة وإنت بتكرز بتعلم زول يكرز تاني، وعشان الحكاية مستمرة. يعني زي ما هو معلم، زي ما هو الرب يسوع الله رسله عشان يودي البشارة، ما هو الرب يسوع كان بيبشر بالملكوت، ونفس الحكاية الرب يسوع بيقول للتلاميذ هم ذاتهم يعملوا على أساس إنه دي الخدمة يعني إنك أنت دي الخدمة العملية، إنك أنت الليلة بتخدم وفي رسلوك عشان مهمة معينة، وإنت ذاتك بتدعو إنه الزول الثاني يمشي يعمل زي ما أنت بتعمل، هي سلسلة متواصلة.
0: كويس، خلونا نمشي للبعد، الخطوة البعد دي اللي هو الإنسان. شنو الحاجة أو شنو الفهم الجديد اللي جينا على الإنسان؟
1: من الأول خالص واضح إنك أنت عندك دور أصلاً، أنت ما معفي يعني حسب معطيات النص دي بكل الاتجاهات، أنت عندك دور استلمته من معلمك الرب يسوع هتعمله.

0: حتسعى انك تعلم تتعلم وتعلم وتشتغل. ده شغلنا كلنا مع بعض ماشي، كلنا مع بعض مسؤولين. ده تكليف لكل الناس انه هي تشتغل، وكل الناس انها تكريز، ما بس فقط للرعاة ولا للقادة، في مسؤولية فردية في النص ده. انك تشتغل، اذا كان الرب يسوع ذات نفسه هو شخص هو بنفسه يطوف في المدن كلها والقرى، يعلم في مجامعها ويكرز، اذا كان هو بيعمل كده فانا اولى واحد. يعني البسيط، احنا ما بنتكلم على حاجه، الحاجه البسيطه اللي عندك شاركه معه، وخلي قلبك انه يكون فيه انك تكون ذاته عيونك ومشاعرك حساسه تجاه الناس المحتاجه فعلا. يعني انت يكون عندك حنيه زي حنيه الرب على الناس الشافهم، وحنيتك دي ما تجي بس حنيه سائله، انت مسؤول، انت راعي، انت جزء من العمليه بتاعت انك انت توصل الخبر ده وتشاركه مع زول تاني وتدي لزول محتاجه وتفتش عليه. انت جزء من العمليه دي، ما تقعد تستنى لحد ما هو يفتش عليك، لا، لكن انت عندك دور اساسي بتعمل به.
1: الامتياز اللي جاه الانسان للدعوه يكون جزء من الحصاد، يكون جزء من الرساله اللي تصل، يكون جزء من الامتياز اللي ياخده في الصوره اللي بيتكلم بها المسيح تجاه الخدمه بتاعت الانسان الاخر، تجاه الدعوه، تجاه الشفاء، تجاه الحنان الممكن. فالإنسان هنا بيلقى امتياز، بيلقى دعوة، بيلقى مساحة إنه هو مهم في ملكوت الله.
2: الإنسان برضو لما أنا أكون ماشي الحصاد، خلاص أخذنا فكرة حيسم وباية، أنا ماشي الحصاد، أنا لازم أرأي في ناس منزعجين، في ناس منطرحين، وفي ضعف في الشعب، في الحياة ده كله، فأنا لازم أتعامل مع الحياة دي. ليه؟ لأنه يعني ومش يعني مش ما كفاية، لكن أكيد إنه الزول يخلص حاجة كويسة، لكن برضو في حياة تانية بتكون معه، مرات بيكون في مشاكل تانية عنده، فهنا من رأي الحياة ده مع الناس يعني.
3: تمام جدا. وربنا كان يفتح عيوننا إنه فعلا نشوف الناس المنزعجين والمنطرحين من حولنا، الناس المتألمين.
0: أيوة، وفي تكليف على فكرة، في تكليف في الجزء الأولاني قال لهم الناس الشغالين للأمر ده بسيطين، معناه في مسؤولية عليك للناس اللي اختاروهم إنهم يشتغلوا الشغل ده، هم ماخذين مسؤولية إنهم يجيبوا نفوس للرب، إنه تساعد شخص، إنك أنت تكرز بالملكوت، إنك أنت تساعد. على فكرة حتى الشفاء، ليه إحنا دايما نحصر في فكرة إنه أساعد الزول إنه يشفى، بس أصلي له ويشفى، ما ممكن أسوقه ودي دكتور يتعالج، ما ده احتياج. يعني هنا في احتياجات بالذات، يعني بنلاحظ السي في كتير خدمات بتكون متكاملة، تلقى أول ما تمشي مستشفى، المستشفى دي يقوموا بيدوك مقطع كتابي أو كتاب تقرأ، وبتخش تقابل الدكتور وبيساعدوك، وعندهم جزء منه مساعدات مثلا نفسية وجزء إعانات مادية. ف من الآية دي بيجي المفهوم الرعوي اللي فيه فكرة أنت راعي ودي مسؤوليتك. الغنماية الرايحة دي المنطرحة القاعدة مجدوعة هناك ما في زول سائل منها، دي مسؤوليتك أنتوا البسيطين ديل ذاتكم. فهنا في تكليف، والتكليف قوي جدا. كمان الحاجة اللي لفت نظري لها لهيثم لما قال أطلبه، أنت ذاتك أنت مسؤول، وتطلب وتشتغل على أنك تجيب ناس ذات ويشتغلوا معك في نفس المجال ده. فاطلب من رب الحصاد إنه يجيب ناس يشتغلوا في نفس المجال ده، لأنه في حصاد كثير جاي، لأن في ثمر كثير حيجي، في حاجات كثير، في ناس كثيرة تحت الاحتياج، احتياج روحي، احتياج نفسي، احتياج جسدي. الفكرة في هنا في افتقاد عام، وتجاهه خطوة عملية للخدمة العملية.
3: تمام، أوكي، خلينا لو دارين نلخص المقطع كله مع بعض، نلخصه في شنو مثلا؟ عبارة أو عبارتين أو شنو الشيء اللي استفدنا من المقطع مثلا؟
1: أنا الكلام اللي قاله الصابر قبل شوية، الحصاد، طول ما أنا بمشي بكريس في حاجات لابد أنا أهتم إنه حلقة ناس بشكليات مختلفة، بأوضاع مختلفة، بظروف مختلفة، أنا جزء من الحصاد، أنا جزء من الرسالة والدعوة اللي بدينا لله إنه نمشي نخبر آخرين أو نطوف في دعوة لي، في رسالة إنه أنا أوصل للناس. وأنا بمشي زي ما قال صابر مرة تانية، إنه بلقى فئات مختلفة، بلقى ناس بطرق مختلفة، وأنا الله مش أكلمه.
2: هنا برضو يعني كتاب واضح كان بيقول إنه المسيح كان بيطوف، يعني المسيح ما كان قاعد في حتة، زي ما احنا كنا قرينا في نص قبل كده انه متى كان قاعد والمسيح جاء، ولا هنا المسيح هو كان مش هو كان بيطوف، احنا المفروض هنا برضه انا دار اشتغل في الحصاد ده، انا اللي بمشي يطوف امشي اشوف الناس.
3: انا غايت اكتر حاجه عجبتني في الخدمه المتكامله دي، انه بيعلم ويكرس وفي نفس الوقت كان بيشفي ويساعد حزنالين والطرحين. صح،
0: هو الفكرة كمان أنا بالنسبة لي أكتر حاجة إنه الزول الشغال في مجال خدمة الرب، الناس البسيطين ديل يكون عندهم حساسية تجاه المحتاجين، وإنهم يفتحوا عيونه ويشوفوا وين الاحتياجات الحقيقية. يعني ليه؟ لأنه في هو أصلا كده كده في احتياج، لكن لازم يكون في قدر شنو، يكون في يعني يكون في عين روحية حساسة توريك إنه هنا في احتياج. فالقليلين ديل عندهم صفات ومواصفات معينة لازم تكون متوفرة فيه.
3: أوكي، نحن جينا كده لنهاية برنامجنا، وقبل ما نوهي في زول مجهزين الترنيمة،
0: أنا ممكن أختار ترنيمة عجباني شديد.
3: أوكي، خلينا نسمع الترنيمة.

بطمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض، وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء، في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية، يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية، الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: شكرا لك يا رب لأنك كنت معي خلال الأوقات الصعبة التي مررت بها، من حادث سير أو أمراض أو عمليات جراحية. يا الله، أطلب منك أن تحررني الآن من الكآبة التي شعرت بها. حررني أيضا من المضايقات والمخاوف وذكرى الآلام التي انطبعت في داخلي. يا رب، أشكرك لأنك كنت معي في أوقات الحزن أيضا، ولأنك سرت معي يدا بيد عبر وادي الظلام. أشكرك لأنك تخفف حملي وتبعد أحزاني ومآسية وتخفف وطأة فترة الحداد. أشكرك لأنك تعطيني فرحك وسلامك يا رب. آمين.
0: يا سلام، آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة. ولما احنا بنصلي أرواحنا بتشتد لله، بتقرب منه، فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بالله أنت يا إلهي، ما بالله أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهز لنا. بعد الترنيمة مباشرة عن نكون مع موعدنا اليومي، موعد الأكل حق أرواحنا، كما الجسد محتاج أكل الروح محتاجة أكل كمان، الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس، الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء الذي عن نستفيد منها، ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. نسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب التكوين الأصحاح 47.

وذهب يوسف وقال لفرعون: أبي وإخوتي جاءوا من بلاد كنعان، هم وغنمهم وبقرهم وكل ما لهم، وهم الآن في جاسان. واختار 5 من إخوته وقدمهم إلى فرعون. فسألهم فرعون: ما حرفتكم؟ فأجابوا: عبيدك رعاة غنم كما كان آباؤنا، وقد جئنا لنقيم هنا بعض الوقت لأن المجاعة قاسية في كنعان، ولا يوجد مرعى لغنم عبيدك، فمن فضلك اسمح لعبيدك أن نسكن في جاسان. فقال فرعون ليوسف: أبوك وإخوتك جاءوا إليك، كل أرض مصر تحت تصرفك، أسكنهم في أحسن مكان، أسكنهم في جاسان، وإن كنت تعرف أن بينهم ذوي مهارة فعهد إليهم بمواشي. ثم أحضر يوسف أباه يعقوب وقدمه لفرعون، فبارك يعقوب فرعون. وسأل فرعون يعقوب: كم عمرك؟ فقال يعقوب لفرعون: عدد سني سياحتي 130 سنة، قليلة وشاقة، ولم يصل إلى عدد سني سياحة آبائي. ثم بارك يعقوب فرعون وخرج من عنده.

المال في خزينة فرعون. فلما نفذ المال من الناس في مصر وكنعان، جاء كل المصريين إلى يوسف وقالوا: أعطنا خبزا، لماذا نموت قدام عينيك؟ فقد نفد المال من عندنا. فقال يوسف: إن كان المال نفد من عندكم، هاتوا مواشيكم، فأبيع لكم طعاما مقابل مواشيكم. فأحضروا مواشيهم إلى يوسف، فأعطاهم طعاما مقابل الخيل والغنم والبقر والحمير، فأمدهم بالطعام تلك السنة مقابل كل مواشيهم. ولما انقضت السنة، جاءوا إليه في السنة التالية وقالوا: يا سيدنا، لا نخفي عنك أن مالنا نفد، وأن مواشينا أصبحت لك، ولم يبقى لسيدنا غير أبداننا وأرضنا، لماذا نهلك قدام عينيك نحن وأرضنا أيضا؟ اشترنا نحن وأرضنا مقابل الخبز، فنصبح نحن وأرضنا عبيدا لفرعون، وأعطنا بذورا لنزرعها ونحيا ولا نموت، ولا تصبح أرضنا قفرا. فاشترى يوسف لفرعون كل الأرض في مصر، لأن المصريين باعوا كل حقولهم، لأن المجاعة كانت شديدة عليهم، فأصبحت الأرض ملكا لفرعون. وجعل يوسف الناس عبيدا من أول مصر إلى آخرها، لكنه لم يشتري أرض الكهنة، لأن الكهنة كانوا يحصلون على دخل معين من فرعون، فكانوا يعيشون على هذا الدخل، ولهذا لم يبيعوا أرضهم. ثم قال يوسف للشعب: بما أني اشتريتكم أنتم وأرضكم لفرعون، فخذوا البذور لتزرعوا الأرض، وعندما يخرج المحصول تعطون الخمس لفرعون، وتحتفظون بالأربعة الأخماس لتكون بذورا للحقول وطعاما لكم ولأهلكم وأولادكم. فقالوا: أنقذت حياتنا، ليتك ترضى عنا يا سيدنا ونكون عبيدا لفرعون. فجعل يوسف هذا قانونا في مصر يسري حتى اليوم، أن خمس الغلة يكون لفرعون فيما عدا أرض الكهنة، لأنها لم تصبح ملكا لفرعون. فسكن بنو إسرائيل في مصر في منطقة جاسان، واقتنوا فيها أملاكا، وأثمروا، وكثر عددهم جدا. وعاش يعقوب في مصر 17 سنة، وبلغ من العمر 147 سنة. ولما قرب وقت وفاته، استدعى ابنه يوسف وقال له: لي طلب عندك، احلف لي أنك تعمل معي معروفا وتظهر لي الوفاء، لا تدفني في مصر بل أرقد مع آبائي، خذني من مصر وادفني في قبورهم. فقال يوسف: سأفعل كما قلت. فقال يعقوب: احلف لي. فحلف يوسف له، فسجد يعقوب متعبدا عند رأس سريره.

عقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.

0: جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا ببركة الرب نبدأ.
3: سلام المسيح عليكم. اهلا يما واهلا يا ليان، كيف انتوا؟ ايش اخباركم؟
4: الحمد لله. انت كيف حالك؟
3: الحمد لله، نشكر الرب على كل حال. خلونا نبدا درسنا في الكتاب المقدس اليوم، وخلونا نبدا بشكر الرب اكيد. فاشكروا الرب
4: على هذا اليوم الجميل.
3: وانت يما؟
5: اشكر الرب على كل الايام، واشكر الرب على هذا الاسبوع، كان لا باس الحمد لله.
3: نشكر الرب عليكم وعلى هذا الدرس وعلى كل شيء حولنا. خلونا نطلب طلبة من الرب بعد الشكر.
5: أطلب من الرب أنه يعين أخوك الكبير، فتح عيونه، ينور قلبه، ينور قلوب كل الشباب.
3: آمين. وانت يا ليان؟
4: نكون معنا اليوم بالدرس.
3: نطلب من الرب أنه ينور عيوننا كلنا ودروبنا ويكون معنا بالدرس. طيب خلونا نبدأ نقرا، بس قبل ما نقرا هل ممكن تصلوا لنا؟
5: صلي انت الصلاه الربانيه يا غسان.
3: اوكي ورحمة. ابانا الذي في السماء، الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. بعد ما صلينا صلاة ربانية بنقرأ في إنجيل متى في الإصحاح 26، بنبلش من الآية 26 للآية 30. وبينما كانوا يأكلون أخذ يسوع رغيفا وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال خذوا كلوا، هذا هو جسدي. ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم، فإن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، والذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. على أني أقول لكم إني لا أشرب بعد اليوم من نتاج الكرمة هذا حتى يأتي اليوم الذي فيه أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. ثم رتلوا وانطلقوا خارجا إلى جبل الزيتون. هذه الآيات ممكن أنا أقول مختصرها أنه المسيح أجا كسر خبز وباركه وداه للرسل اللي كانوا معه، وقال لهم يعني كمثل، دالهم مثل، مثل ما دائما المسيح يستخدم أمثال عشان يورينا معاني الأشياء، أمثال أرضية دنيوية. فمثل الخبز هذا على أنه جسده، تضحية جسده، كله من جسدي هذا، مثل الخبز اللي ناكله ويدي لنا الحياة. وبارك الصب الشراب وباركه وقال لهم هذا دمي الذي يعني كمان بنفس الوقت مثل ثاني اللي تشربه ويدي لك كمان الحياة وينعشك. باركه وقال لهم اشربوا هذا، وضرب مثل على أنه دمه، وقال لهم انه كيف يسفك دمه وكيف بيضحى بجسده وكذا، كان يحاول يفهمهم. وقال لهم انه ما بيشربش معاهم الا لا لا لا لما يجتمعوا في الملكوت، ولا بيزيد يشرب.
5: ثم رتلوا.
3: المهم هذه هي مختصرة آيات. فالان من خلال هذه الآيات ممكن تقولوا لي ايش تعلمتوا عن الرب؟
5: ان الرب يعني انا دائما أحاول أربط بين العهد القديم والعهد الجديد. في هذه الآية 28 بيقول الرب هذا دمي، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. فالرابط أقول يعني دائما أن العهد القديم هو يعني هذا الذي قدرت أفهمه أو اللي قدرت أوصل له إلى الآن، هو زي الأساس للعهد الجديد، الذي العهد الجديد جاء بدم المسيح الذي هو عهد الغفر، نقول عهد الغفران أو الخلاص بدم المسيح.
3: وانت يا لين ايش رأيك؟
1: إنه الرب قال لنا عشان الخبز يكون جسده والخمر يكون دمه.
3: أنا اللي تعلمته عن الرب ما في آيات كثير غير إنه دائما يضرب مثل هذه الأمثال، يحاول يعلمنا بأمور، يحاول يعلمنا يدي لنا رموز مثل الخبز مثل الخمر، يعلمنا بطريقة جميلة إحنا بنفهمها، يعني مثل ما أنا ذكرت بالشرح إنه كيف الخبز يدي لنا الحياة وكذا. فهذا الشيء اللي أنا شفته عن الرب يعني في من خلال هذه الآيات. المهم إيش تعلمنا عنا نحن كناس؟
5: إن هذا الآيات يعني فيها بيتكلم عن التناول أو نقول كسر الخبز، واللي أنا أحبه جدا جدا يعني زي ما تقول فخورة به أو مقتنعة به في المسيحية، إن هذا الشيء إحنا بنعمله ذكرى، نتذكر به، هو مش واجب، هو مش فرض، هو مش قيد. فكم هو حلو يعني، كم هو شعور رائع عندما تأخذ الخبز وتأكله وتحس إنه هذا جسد المسيح أعطاه لك، هو أعطاه يعني بإرادته، لأنه هنا في الآية بيقول لك هو بنفسه قال هذا هو جسد يعني بكامل إرادته، وهذا هو دمي، هو أعطانا إن إحنا نحيا معه وهو يحيا معانا، يحيا فينا. لأنه معروف لما إحنا نتناول الخبز ونشرب الدم إنه المسيح يعني بيحيا فينا، بيكون فينا. فهو شيء يعني مش رائع، أروع من الرائع، وخاصة إنه هذا الشيء مش شو فرض أو واجب أو شيء يعني تتحمله إنك لازم تروح تكسر الخبز، لا هو شيء أنت بإرادتك تعمله، والكل يعني كذكرى، ذكرى للمسيح.
3: صحيح. وأنت يا علان إيش رأيك؟
1: إنه هنا الناس كانوا بيسبحوا الرب، نتعلم نحن كمان لازم نسبح الرب.
5: في الآية 30 قصدك لما قال ثم رتلوا،
1: رتلوا
5: التسبيح.
3: أنا أيضا شفت هذه النقطة، إنه لما قال لتلاميذه يأكلوا من جسده ويشربوا من دم الخبز والشراب، وهذا الرمز أنا أشوف إنه يعني الناس أو إحنا كناس شيء جميل إن إحنا نحافظ على هذا الرمز، وكل ما نأكل هذا الخبز ونشرب الشراب هذا نتفكر بالكلام اللي قال المسيح كيف بيضحي ببدنه عشان إحنا نعيش في ملكوته، وكيف بيشرب معنا في ملكوته ونشكره في كل مرة هذا الخبز يدخل داخلنا ويبارك جسمنا، أو هذا الشراب نشربه وينعش جسمنا. لازم نحنا نتذكر هذا، يكون في ذكرى، في ذكرى التضحية اللي ما حصلش في تاريخ البشرية مثلها، ونشكره دائما على هذا الشيء.
5: شكرا الرب.
3: نشكر الرب. بعد ما الآن تعلمنا عن الرب وعن نحنا عن أنفسنا، يعني إيش هذا الآيات اللي قريناها وتعلمنا منها وشرحناها، إيش بتغير فينا، إيش بنعمل؟
1: مثل ما قلت كل ما نتناول نذكر ليش احنا بنتناول.
3: صحيح.
5: امين.
3: وانت يا امو؟
5: انا يعني اقول انا من الآية رقم 28 لو ما قال من اجل كثيرين والذي يسفك من اجل كثيرين لمغفرة الخطايا. يعني هذه الآية تدفعني انه اكثر او تديني حافز او همة اكثر إننا أظل يعني أبشر، خاصة أخواننا وأهلنا ببلادنا باليمن، أبشر ببشارة الإنجيل إنه المسيح سفك دمه، مش من هو من أجل الجميع، لكن كثيرين. الذي ليش قال كثيرين في الآية؟ ليش قال كثيرين في الآية؟ يعني بمعنى الذي بيقبلوا المسيح. فهذه الآية بتديني حافز أكثر أننا أبشر وأحاول أشوف الطرق الذي أوصل فيها لقلوب الناس أنهم يعني يقبلوا المسيح، لأنه قال هنا من أجل كثيرين، رغم أننا نعرف أن المسيح الخلاص أداه للجميع، بس هنا قال كثيرين، فمن هم الكثيرين؟ الذي يقبلوا، واللي ما يقبلش ما لش أي خلاص. آمين
3: آمين. كلام جميل، و أكيد هذا الشيء إنه مثل ما أنا قلت لازم لنفسي أنا إنه لازم أتذكر هذه التضحية دائما، كل ما أكل وكل ما أشرب لازم أتذكر تضحية المسيح الجميل. المهم بعد ما قرينا هذه الآيات وتكلم معي وكل شيء، مع من بنشاركها؟ مع الغير؟ مع من؟
4: مع صحباتي.
3: أوكي، وأنت يما؟
5: أشاركها مع أهلي يعني أمي وأخوتي.
3: كويس، وإن شاء الله بشاركها مع خالي. شكرا لكم، كان درس جميل وآية جميلة، ونهاركم سعيد.
5: آمين.
3: سلام المسيح.
5: سلام المسيح.
6: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل، رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

في مستشفى من المستشفيات كان في مريضين موجودين في غرفة واحدة، كل واحد فيهم كان عنده مرض صعب جدا يخليه لازم يكون مستلقي على السرير وبينظر إلى السقف، لكن واحد منهم كان مسموح له إنه يقعد ساعة واحدة بس تقريبا في وقت العصرية، والحسن حظه كان سريره بجانب الشباك الوحيد الموجود في الغرفة. ابتدت تنمو بينهم صداقة، ابتدوا يتكلموا عن عيلتهم، عن أولادهم، عن أشغالهم، عن كل دنيتهم. وكانت أجمل ساعة بيقضوها وقت العصرية لما المريض الأول بيجلس على سريره ويبص من الشباك ويوصف لصديقه اللي بيدور برا بحيرة جميلة مليانة بالبط، أطفال بتلعب هنا وهناك، أصوات ضحك بتتعالى في كل مكان، الأطفال بتعمل قوارب من الورق وتعومها في المية، أزواج وزوجات وعائلات بيقضوا وقت جميل. ويا سلام ويا سلام على شكل الورد، يفرح ألوانه تفرح بجد، السما صافية، الشمس ساطعة، الجو ما أجمله. كان كل مرة يوصف له هذا الوصف يرفع من روحه جدا جدا، وكان ما أحب هذا الوقت عليهم هما الاتنين، كانوا بيستنوه كل يوم. وفي يوم من الأيام صحيوا من النوم وجات الممرضة كالعادة علشان تخدمهم، لكن فوجئت بأنه المريض الموجود بجانب الشباك قد توفي، وكانت صدمة صديقه شديدة جدا، حزن عليه، حزن عليه بعمق، وافتقد جدا وجوده ووصفه لكل الأحداث الجميلة اللي كانت بتحصل برا النافذة. قرر إنه يسأل الممرضة وقال لها: ينفع أتنقل للسرير اللي كان عليه صاحبي اللي جنب الشباك؟ قالت له: آه مفيش مشاكل، وبالفعل نقلته. قرر إنه يستعيد الذكريات عند كل عصرية بإنه يتحامل على نفسه ويحاول يقعد علشان يبص من الشباك ويستعيد كل الأوقات الجميلة، وبالفعل ابتدى يتحامل على نفسه ويقعد. وأول ما بص من الشباك لقى حائط أصم موجود بيقفل الشباك. ساعتها استغرب جدا ونادى الممرضة وقال لها: أنت متأكدة إن هو ده السرير اللي كان نايم عليه صديقي؟ قالت له: أيوة، لأن هو ده الشباك الوحيد اللي موجود في الغرفة. ساعتها الراجل استغرب جدا وابتدى يحكي للممرضة اللي كان بيحصل بينهم. الممرضة ازداد عجبها ودهشتها أكتر وأكتر، وقالت له: إزاي الكلام ده؟ المريض ده كان أعمى، حتى مش قادر يبص يشوف إنه في حائط أصم قدام النافذة. ساعتها أدرك صديقه إنه كان بيعمل كده علشان يهون عليه أزمته، علشان يهون عليه الأمور الصعبة، علشان ما يسمحش لروح اليأس تكون بتتملكه. ما أجملها صداقة! صديقي، عايز أقولك إنك لو حاولت تسعد الناس حواليك سعادتك هتزيد، ولو حاولت تزيد من أساهم حزنك هيزيد. الناس غالباً بتنسى اللي بتقوله وبتنسى اللي بتعمله، لكن عمرها ما تنسى مشاعر انت في يوم من الأيام نقلتها لها. ياريت تنقل لكل اللي حواليك السعادة مش الحزن.

في معانا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة عن الأسرة في اليمن عن مشاكل اجتماعية من عيشها تمثيلية يمنية. منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه. بس قبلها نبقى مع ترنيمة رائعة ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: يا بنتي صوت انفجار، زوجك خارج البيت وابنك كمان برا. أنا أصلاً وصيته وجاب لي الحاجات وقلت له يخرج يلعب هنا جنبنا بالحارة.
1: إيش يا عماش قلتي؟ ابني خرج وليش توصله البقالة هو كان يلعب بالبيت؟ كيف تأذني له يلعب بالشارع وأنت تعرفي إن الأوضاع مستوى في البلاد؟
0: أنا يا ليلى ما لقيت أحد ينفعني، اضطريت أوصيه وقلت بخليه يلعب شوية بالشارع يفرح مع الجهال.
1: لي سم إن شاء الله، أنا السبب لو حصل له شي لو قرأ له شي أنا عمري ما بسامح نفسي. أنا يا عمّة مش وقت هذه الهدرة، أنا بخرج أشوف ابني.
0: هيا وأنا باجي معك.

0: ألو يونس، أنت فين؟
1: مراعي في السوق لما ينزلوا الخضرة.
0: مش وقت خضرة، الأنصر عندنا انفجار بالحافة.
1: إيش؟ أنتوا كيفكم؟ إيش وقع؟ ومتى؟ وكيف؟ يا الله استر.
0: نحن بخير بخير، بس ابنا خرج للحافة ووقعت قذيفة بالحافة، وفرد يا يونس مش ملاقينا. أنا جنب الدكان اللي بالشارع وعمتي معي، بس ابنك ما هلوش، وفي ناس كثيرة في بام شظايا وبيت احراق من القذيفة.
1: وإيش الذي خرج أبو يونس هذا يا ملا؟ وأنت عارف الأوضاع.
2: يا خالة
0: ها يا موسى، شفت ابني فريد؟
2: يا خالة ابنك تعوار وأخذ لنا العيال المستوصف الذي عند المسجد الكبير.
0: إيش يا ابني، إيش قال؟ إيش ابني تعوار؟ يا يونس ابني مات، يا عم ابني مات يا عم.
3: إيش فريد فينه يا موسى؟
0: ما سمعتش إيش قال بالمستوصف؟ ودوني لعند ابني، أنا بدالك يا عم، وديني لعند ابني.
3: طيب الآن بنروح الآن، بس يا بنتي نبذالك، امسكي نفسك ولا تخوفيش زوجك.

0: لا تبكي لا تبكي حبيبي، أنت بتكون بخير.
1: أنا بموت يا عمو.
0: لا لا لا
1: لا تقبروناش لا تقبروناش لا تقبروناش.
0: لا لا لا لا يا فريد، لا يا فريد أنت بطل، نحن الآن بنعمل لك دواء فوق الجرح وبتكون بخير حبيبي، بتكون بخير. جهزوا الطاقم للعملية، حالته حرجة جدا، عنده شظية في الدماغ، لازم ننقل له دم لأنه نزف كثير، وننقله بسرعة لغرفة العمليات. جهزوا الطاقم للعملية وأنا بشوف أهله فين، بخبرهم بوضع ابنهم بسرعة.
2: تمام ولا يهمك يا دكتور.
3: يا دكتور يا دكتور، أنا أبو الطفل الذي داخل، قل لي كيف وضع ابني.
4: يا دكتور أنا في قلبك، كيف ابني؟ طمني يا دكتور.
0: ابنكم بصراحة في وضع حرج، الشظية جاءت في رأسه، الآن نحن بنعمل له العملية وبنعمل الذي علينا، ويبقى كل شيء على الله، أنت بس وأمه ادعوا له بالشفاء.
3: طيب الله يسهل. يا دكتور نحن قلقين، الولد قد له بالعملية 3 ساعات، كيف ابني؟
0: والله يا جماعة مش عارف إيش أقول لكم، بس نحن عملنا الذي علينا، أنا آسف، كانت إرادة الله أقوى والولد توفى.
3: إيش؟ ابني مات يا رب رحمته. قل لي ليش؟ إيش ذنب هذا الطفل؟ إيش ذنب هذا الطفل اقتل بهذا الشكل الوحشي؟
4: أنا مش قادرة أصدق إنه فريد مات، لو كان شلني ربيني كان أحسن لي. أنا السبب في موته. ليلى ليلى ليلى يا ناس الحق، مرتك دوخت.
5: شفتي كيف قتلوه بكل وحشية؟ ما عاد بقيت رحمة للبراءة حق الأطفال، صرنا ما عاد نقدر نطلع أطفالنا للبقالة، نخاف عليهم من القصف المفاجئ، لا حول ولا قوة إلا بالله.
6: فعلا يا نور الوضع مأساوي، البلاد صارت دمار والناس نفسيتهم صعبة. شوفي شو كيف ليلى مصدومة على ابنه.
5: مدري إني مصدومة أو قلبي قوي، أشعر إنه عنده عادي مش مهتمة، في ناس قلوبهم حجر ولا دمعة خرجته.
6: حرام عليك يا نور، وبلا سوء ظن بالناس، أنت ما تعرفي الذي بقلبه، أكيد تكون مصدومة علشان كذا هي ما تبكي أو تعمل أي ردة فعل.
5: المفروض إني كأم تكون تبكي ما تسكتش، مش تجلس كذا باردة المشاعر وهادئة، هذا شعور خطأ، لازم تبكي وتصرخ علشان الناس ما تتكلم عليها بالسوء.
6: يا نور نحن ما نقدر نحكم على الناس من تصرفاتهم، وما في شعور خاطئ أو شعور صح، هذه المعلومة خطأ، دائما مشاعر الناس تتراوح من شخص إلى آخر بحسب نفسيته وقدرته على تفادي الصدمة النفسية، ونحن لما نحكم عليها بهذا الشكل نكون نظلمه ونحقر من قيمته ونغتابه كمان.
5: في ناس كثير وضعهم مثل ليلى، بس تكون عندهم ردة فعل قوية، يعني مرة أعرف صديقة لي كانت بنفس وضع ليلى، زوجها مات، جلست تبكي وتصرخ وحاولت الانتحار، وكان هذا ردة فعل واقعية وطبيعية بالنسبة لي.
6: هذا الشيء بالنسبة لك أنت، بس تعرفي إن هذه ردود فعل خاطئة، لأن بعض ردود الأفعال تكون مؤثرة سلبيا في حالة الشخص، بس المشاعر مستحيل تصنف بين قسمين، قسم صح وقسم خطأ، وهذه معلومات أكيد لها بحوث وتجارب من قبل أطباء وعلماء النفس، واللي يصنفها بالشكل الذي أنت تصنفيه يكون خطأ.
5: صح ممكن، بس الآن ليلى لازم تفهم الأزمة الذي وقعت فيه به، مش معقول تبقى كذا.
6: هي مع الوقت والأيام بتقدر تتجاوز هذه الصدمة، بس أهم شيء البيئة الذي تكون حوله تكون متفهمة لوضعه وشعوره وتعامله على هذا الأساس، إن شاء الله تلاقي الشخص المناسب الذي يقدر يطلعه من هذا الشعور ويساعده بشكل عقلاني يحل من أزمته، مش يزيد الطين بلة.
5: إن شاء الله. الآن خلينا نقوم نسلم عليه وعلى عمته ونخرج من العزاء، لأنه قد الوقت متأخر وأكيد هم بحاجة أنهم يرتاحوا، خصوصا بعد هذا اليوم الشاق الذي مر عليهم وعلينا.
3: يمه فين ليلى وكيف نفسيتها؟ انا ما عاد سألت عليها من الصباح، دماغي بينفجر ومش قادر أصدق. كل شيء قزع بسرعة، قذيفة تنزل بالشارع، وابني يصاب بشظية وعملية تعتمل له ويموت، وبكرة أنا أدفنه بيدي. قولي لي كيف أسوي وأنا أشوف فرحة عمري الأولى تحت التراب؟
7: كلنا يا ابني مش مصدقين الذي حصل، بس أمر الله إيش نعمل؟ والحمد لله على كل حال. وإذا على زوجتك مسكينة للآن مش مستوعبة ولا مصدقة إن ابني مات، عاد متوقف فيها الحدث لما انخرج للشارع، وكل شوية تسألني فريدة تأخر برع شوفي فينه، كأنه يبني عايشة في عالم ثاني.
3: يا رب رحمتك الطف بنا، كانت الصدمة عليها قوية يمه، ما قدرت تحمل فكرة إنه ما عاد بتشوف ابنها. كان الله في عوننا جميعا، إن شاء الله بكرة الصبح بانت فين قرة عيني، وما عاد بيبقي منه إلا ذكريات مليانة بالدموع.
7: الله يصبرنا جميعا ويحفظ لنا أخته والذي في بطن أمه.
3: هدى الله يحفظك، شوفي هذا الكيس الذي أعطيته لك الآن فيه ثياب فريد الذي كان لابسهم لمن مات. انتبهي أمه تشوفهن، لأنها لو شافتهن باتنهار، وهذه بتكون نهايتها. هي لحد الآن المسكينة مش مصدقة إنه ابنها مات.
8: حاضر يا أخي ولا يهمك، أنا بأخذهم معي، بس الآن أنا مشغولة، بحطهم بدولاب فريد لمن أروح البيت. بأخذهم معي وبعدين مستحيل زوجتك تجي هنا، هي الآن مع النسوان بالديوان، البيت ملام بالمعزيات.
3: تمام، خير إن شاء الله. ليلى يلا تعالي لغرفة النوم نرقد، أنت مرتحتي من أمس، تعالي ريحي جسمك هنا.
9: كيف أنا وابنك عادو ما رجعش من البقالة؟ أنا من الصباح أقول لعمتي تشوفه، ليش تأخر؟ روح شوفه فينه، أنت أب، أنت أب مهمل. ولا خلاص أنا بقوم البس واروح اشوفه، انا قلقانه على ابني.
3: لا انت ارتاحي وانا بروح اشوفه، يمكن يكون يلعب ببيت الجيران او عند بيت اخي، قديك عارفه انه بيحب يلعب مع عيال عمه واوقات ينام عندهم. انت الان ادخلي غرفه النوم وانا بروح ادور عليه.
9: طيب بس انتبه ما تروحه، ولما ترجعه خلوه يجي ينام عندنا هنا، لا ينامش بغرفته لوحده، لانه مسكين يغرب من اخته كثير لان تنام معنا وهو لا.
3: طيب ولا يهمك، أنت بس روحي.

0: يمه أنا مش عارف كيف أتعامل مع ليلى، وأنا نفسيتي مش مستحملة ضغط فوق استيعاب فقدان ابني.
1: فريد! لا فريد! لا ابني لا مات!
0: أمه! هذا صوت ليلى، تعالي نروح نشوفها، يلا!
2: أيوة أيوة صوتها، تعالي لنروح لعنده.
0: أنا قلت لهدى تخبت يا فريد الذي في يوم دم، لأنه أكيد ليلى بتدخل غرفته وبتشوفهم، بتشوفهم في الدولاب. هي طنشت يمه، ليش هدى ما أخذتهم؟
2: يا ابني هدى أختك أكيد نسيات، الله يهديها. بس
0: ليلى اهدي يا حبيبتي اهدي، هذا نصيبنا في الدنيا.
1: ليش هذا نصيبنا؟ ابني يا يونس ليش؟ ليش ابني يروح؟ ليش يعاقبني الله ويأخذ فريد مني؟ يعني يا يونس الله يفرح لما نقر قلبي. هذا ثياب ابني في بيت أمه، يعني فريد راح.
0: لا يا ليلى لا. لا يا ليلى الله يا ليلى الله الله ما ينبسط لما يقهر قلبي. خليك واثقة إن الله مستحيل يقبل إن إحنا نتعذب أو إنك تبكي أو تحزني، بس يمكن فريد مع الله أفضل من إنه يكون معنا، ممكن يتعذب معنا لسبب ما. والله دائما بالنسبة لنا أغلى من أي شيء، حتى من أولادنا، وأي شيء يجي من الله نحمده عليه سواء كان حلو أو مر. لازم تكوني واثقة إن الله له حكمة هو أعلم فيها لما يعطينا أو يأخذ منا.
1: أنا يا يونس مش قادر أستوعب أو أشعر بشيء، أنا مشتتة التفكير، مش قادرة أغمض عيني وعيوني مش قادرة تقف من هنا البكاء ولا الدموع. أشعر أنني بجنن لما فكرنا ابني قتلوا.
0: ليلى اسمعينا يا حبيبتي، الله سمح لنا بهذا الشيء، هذه كانت مشيئته لنا في الحياة. يمكن الله وضعنا في اختبار معين ويشتي يشوفنا كيف نحن بنتصرف. احمد الله على كل حال.
1: الله أخذ مني ابني، حرمني من الفرحة طول عمري، لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: لا يا ليلى، الله ما حرمك من كل شيء، بالعكس أنت ما راح عليك كل أطفالك، عد بنتك بالأمان والذي في بطنك. لا تنسي ممكن يكون فريد جاي.
1: فريد مات يا يونس، مات ما حب يرجعت.
0: لا يا ليلى لا، ممكن الذي في بطنك يكون ولد ونسميه فريد. شوفي نعمة الله في كل محنة تهون عليك المصيبة، والحمد لله إنك لسه بخير وأنا بخير، ونقدر نربي البقية، وفريد الآن مع ملائكة الله مبسوط هناك.
1: صعب علي أفكر مثلك، أنا مش قادر أفكر مثلك.
0: أكيد وصعب بيكون عليك يا حبيبتي، خليك قوية علشان بنتي والذي في بطنك، وأنا معك والكل حولك، ومع بعض ما نقدر نتجاوز كل شيء.
1: إن شاء الله إن شاء الله، الله يصبرني والحمد لله على كل حال، وربنا يبارك لنا بنتنا والذي ببطني، وابني الله يرحمه فيظل بقلبي طول عمري. لكن فعلا يا يونس هذه إرادة الله ولا اعتراض على حكمه.
0: الله يهدي بالك يا زوجتي ويرعاكي ويصلحك دائما للخير، ويرفع عني كل ضيق وهم وحزن، ويبدل دموعك أفراح.
1: آمين آمين يا رب آمين.

0: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا لما تقرأه وتصلوا به كيف أن الله عطرح بركة، وعتناموا نوم رائع ومبارك، وعيكون كلها بركة. نستمع للمزمور، ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. صبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
1: كتاب المزامير، المزمور 23.

الله راعي فلا أحتاج إلى شيء، في مراع خضراء يريحني، إلى مياه هادئة يهديني، ينعش نفسي، يرشدني إلى طرق صالحة من أجل اسمه، حتى إن سرت في وادي الموت المظلم لا أخاف الأذى لأنك أنت معي، عصاك وعكازك يعزيانني، تبسط قدامي وليمة على مشهد من أعدائي، تدهن بالزيت رأسي وتملأ كأسي حتى تفيض. حقا خير ورحمة يرافقانني طول عمري، وأسكن في دارك يا رب كل الأيام.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي وأخواتي المستمعين، اليوم نحب نحكي لكم على موضوع هو أساس الحياة المسيحية، اللي هو المحبة والغفران والتسامح. في إنجيل متى قال المسيح عليه السلام: سمعتم الكلام اللي يقول حب ولد عمك وكر عدوك، أما أنا نقول لكم حب عدوك وبارك اللي يلعنك، ويدور الخير في الناس اللي يحقدوا عليكم، وادعوا بالخير للناس اللي ضايقوا ولزوا فيكم. طبعا كيف ما نعرف، الإنسان بطبيعته يحب نفسه واجد أكثر من غيره، عشان هيك كل تصرفاته فيها أنانية. لكن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام يعلمنا حب الناس أكثر من روحنا. المحبة والرحمة والمسامحة هي أساس حياة المؤمن اللي يتبع طريق ربي ويعيش في مرضات الله. وعشان نكون أولاد الله وجسم للمسيح عليه السلام على هذه الأرض الفانية، لازم نحب عدانا ونسامحهم وندير الخير مع الناس اللي يكرهونا. ويكون المسيح عليه السلام هو مثالنا العالي والأعلى، كيف ما غفر لنا خطيتنا وفدانا بروحه على الصليب مع أنه كان إنسان خالي من العيوب والخطايا. ولما نجون نشوفوا كلام المسيح ونتفقه فيه عشان نفهموه وشن يقصد من وراه، نلقوا هو الكلام الصح. لأن إذا أنا حبيت ولد عمي وقريبي ولد خالي وعيلتي، وكرهت اللي هم ما لهمش قرابة معايا، ما ليش أجر، ما ليش أي كما نقول شو حنحصل منها. كسبت رفقة ومودة ومحبة قرابتي اللي هم من دمي، وفي نفس الوقت معادات الناس اللي ما عندهم مش قرابة. لكن لما نجو نطبقوا كلام